0: ما بتنامش
1: الوتر الخامس
0: بودعك وبودع الدنيا معك
2: الوتر الخامس

0: إذاعة جفصة معاك وين ما كنت.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.
0: عادات وثقافات في شعوب وقبائل.

0: تحية طيبة، مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من شعوب وقبائل. نتوجه اليوم لشمال غرب الهند، تحديدا لبعض ربوع باكستان. نتحدث عن شعب البوتراج أو البرشو أو شعب الهونزا. هي مجموعة عرقية تعيش في وادي باكستان، بالرغم من جهل الجميع إلى أصولها بشكل دقيق ومحقق، فالبعض أكد أن هذا الشعب ينحدر من السكان الأصليين الذين سكنوا شمال غرب الهند، ودفعتهم حركات الهجرة الهندوآرية للاستيطان في موطنهم الحالي. إلا أنه في روايات أخرى قيل أنهم من نسل جنود ألكسندر الأكبر، وقد تاهوا في تلك الربوع إبان الغزوات والفتوحات، وهو ما أكدته بعض المصادر. فالهونزا في مخيال الجميع هو حقيقة من نسل جيوش ألكسندر الأعظم أو الأكبر، الذين ظلوا طريقهم في القرن الرابع في واحد من الجبال الضيقة في الهيمالايا. في شمال باكستان يقطن هذا الشعب الذي تحوم حوله الكثير من الأسرار. أعمارهم تصل 145 عام ويظلون بنشاطهم وصحتهم حتى عمر 100 عام، ولهذا أطلق على هذا الواد اسم واد الخالدين. يقطنه ما يقارب 34 ألف نسمة يعاني من شدة البرودة ومن صعوبة التضاريس ومن حدة الجبال، وكذلك من انسياب المياه العذبة في أوديته. أسرار هذه الشعوب تتعلق خاصة بنشاطهم وصحتهم، فوادي الخالدين يتحد فيه الجمال والخلود والبقاء والصحة الجيدة والتفاؤل في علاقة بالحياة. شعب الهونزا اسمهم يعني متحدون في جبهة واحدة كالسهام، وهذه التسمية فسرها كل العالم وتداولتها كل الوثائقيات التي أرخت حياة شعب الخالدين وصورت تفاصيل يومهم صيفا وشتاء.
1: Thank you. All right, this next one is actually a medley of a couple of pieces of music. The first one will feature once again Mr. Pedro Eustache playing a 3,000-year-old Armenian instrument called duduk. Yeah, yeah. He'll also be joined by Samvel and Armin. And the next one is it's one of my favorites. I wrote it when I was a kid. It's called Nostalgia. We're playing both for you right now.

عند جبال كركروم في باكستان تعيش هذه القبيلة، وهي قبيلة مسلمة على مذهب الطائفة الإسماعيلية، ويعتبرون من أتباع إسماعيل خان، ويعتبر الأمير كريم الحسين الذي يعيش في فرنسا هو زعيمهم الروحي، وهو حامل لقب آغا خان الرابع. نمط عيش هذه القبيلة متفرد، فرضته عليهم جغرافية المكان وإرثه التاريخي العميق. فقرية جنش مثلا بنيت منذ 1000 عام في هذه المنطقة، وهي أقدم التجمعات السكانية. نواتات السكن هي بيوت صغيرة سهلة التدفئة في الغالب، متقاربة ومتحدة في شكلها تجاه البرد والهجمات الخارجية في آن، كأنها تؤسس لنمط اتحادي متقارب يضمحل فيه الفرد في المجموعة. هي قبيلة لا تمرض ولا تشيب، كما يتداول ذلك علماء الأنثروبولوجيا الذين جعلوا منها موضع بحث، وهي تعيش حياة طويلة وصحة جيدة. هذه المميزات أو السمات هي نتيجة نمط العيش الذي تعيشه أفراد القبيلة وأسلوب الحياة، من نمط غذائي ومن علاقات اجتماعية متراصة ومن وحدة تجاه الخارج. فنظامهم الغذائي يقوم على أكل الخضروات النيئة والفواكه والبروتين كالحليب والبيض والجبن، ولا يتناولون إلا العصير الطازج فقط لمدة 2 أو 3 أشهر بالعام. يستحمون بالمياه الباردة حتى في أكثر أوقات السنة برودة، فيما يتضمن نمط حياتهم المشي لمسافات طويلة بين 15 إلى 20 كيلومتر. يركضون كثيرا ويضحكون على الدوام.

0: لا تندهش عندما يقابلك أحد من أفراد قبيلة الهنزو وعمره في حدود 70 عام وهو يحتفظ ببنية الشباب. ونساء القبيلة حتى سن 65 عام يملكن نظارة الوجوه ويتمتعن بصحة جيدة تسمح لهن بالحمل والولادة إلى حدود 50 عام. رجال الهنزة أقوياء بدنياً لكنهم يعيشون على المساعدات، وفيما يتعلق بصحتهم وتفردها في العالم كتب عنهم الطبيب روبرت ماركسيون في جريدة الجمعية الفلكية للفنون فقال: هذا الشعب لديه قدرة على التحمل غير عادية أو معتادة لدى البشر، فالرجل لديهم يمكنه السير في نهر جليدي عاري بفصل الشتاء دون أن يتضرر جسده أو يشعر بالضعف. وقد أكد بذلك أن وصولهم إلى أقصى درجة من اللياقة البدنية الكاملة التي شهدها في حياته المهنية.
1: شعوب وقبائل.
0: من المثير للاهتمام أن نتحدث عن غياب التكنولوجيا الحديثة في حياة هذه القبيلة، وهو ما يجعل من المجهود البدني الشاق لكل أفرادها أمرا ضروريا لاستمرارية الحياة لديهم، ولذلك ليس هناك مجال للكسل، والذي يعتبر من أكثر المخاطر التي تهدد صحة القلب. وبجانب العمل اليومي الشاق لتوفير احتياجات المعيشة، الكثير من هذا الشعب هو من ممارسي رياضة اليوغا البارعين، بجانب إدراكهم لأهمية ممارسة التأمل وفوائده على العقل والجسد والروح. هذا الشعب لم يتميز عبر التاريخ في حرفة أو صناعة أو تجارة تمدهم بالأموال أو تمنحهم وضعا اقتصاديا مستقرا، سوى المشاركة في بعض الأسواق لبيع الفاكهة والخضروات التي تمنحهم الكثير من المال، ولذلك تعيش تلك القبائل على المعونات المالية من المنظمات الدولية. قام مجموعة من الأطباء بأبحاث متعددة حول هذا الشعب، ومن أطرف العناوين التي صدرت غداة الدراسات أن مرض السرطان يخاف من الهنزة. هذه القبائل تتبع أساليب بسيطة وبدائية إلى حد ما في ممارسة حياتهم اليومية، وقد ساعدتهم تلك الطرق على رعاية صحتهم رعاية فائقة، فلم يمرض سكان تلك القبيلة بأي مرض من أمراض العصر مثل السرطان والسكري والبدانة وأمراض ضغط الدم وعسر الهضم الوهمي أو قرحة المعدة أو التهاب الزائدة الدودية أو التهاب القولون المخاطي، وهم بذلك كممتنين كثيرا لنظامهم الغذائي وهوائهم العذب. كل أوبئة العالم إلى يوم الناس هذا لم تصل إليهم مهما انتشرت في العالم الحديث أو القديم، والعلة الصحية الوحيدة التي يعاني منها هذا الشعب هي اضطرابات العين، لأنهم يتعرضون للكثير من دخان النار المستخدمة في طهي الطعام والتدفئة، فهم لا يملكون وسيلة غيرها لمحاربة البرد والجوع.
2: Of all the forces that are exerted on us over our lifetime, at least for me, love has been the most powerful of all. As our population increases, our planet becomes smaller and smaller. It's therefore very important that we all learn how to love and accept each other. And whenever that's not possible, at least learn how to tolerate one another. I learned that very valuable lesson early on in life because of changing cultures. I moved from Greece to the United States, and to this day, people ask me, are you Greek or are you American? I'm a human being, just like all of us. And then I'm Greek or American or Chinese or Indian. You must come to understand and realize that there are as many ways to live life as there are people on this planet. 2,500 years ago, Socrates said that the perfect human being is all human beings put together. It is a collective. It is a we. It is all of us together that make perfection. The next piece of music talks all about that. And I would like to dedicate it to Shah Jahan and Mumtaz Mahal and to the architects and engineers and sculptors that loved the pieces of marble into this architectural wonder of beauty we call the Taj Mahal. And also, I would like to dedicate it to all the people in India who loved this concert into existence and thus enabling us to send a very powerful and much needed message around the world, a message of love, unity, acceptance, and tolerance. The song will begin once again with our Venezuelan friend Pedro Eustache playing a 2,500-year-old Armenian instrument called the duduk. It's called Love Is All.

0: Johnson.
1: أما عن مكونات وصفاتهم الغذائية فهي تعتمد في جانب كبير منها على المشمش المجفف أو الطازج، وسنعود لذلك بالتفصيل. كذلك هم يتناولون الكثير من الجوز الذي يضاعف مناعتهم ويقويها ويجعل أجسامهم محصنة ضد الفيروسات الخارجية. لم يكن هذا الشعب على قدر كبير من الشهرة، لكن حادثة طريفة من نوعها وقعت في 1984 في مطار لندن، عندما استوقف الأمن رجلا من بينهم، وفي جواز سفره تاريخ مولد يعود العام 1932، لكن ما أثار دهشة رجال الأمن والحدود آنذاك أنه يبدو في الثلاثينات من عمره، فحكى الرجل عن موطنه، ومن هنا عرفت تلك المنطقة وأصبحت وجهة للعديد من الأفلام الوثائقية واللقاءات الصحفية. وفي منح آخر، وحسب ما ذكره موقع أندو إنديا الناطق باللغة الهندية، فإن هذا المجتمع يتحدث لغة البروشسكي، وهي لغة تعزل هذا الشعب عزلة تامة عن بقية المناطق نظرا لتفرده في نطقها والتعامل بها، ولكن حياة البساطة والعزلة الشبه تامة قد أمنتها قبل اللغة المنطقة الجبلية الوعرة المحيطة بهم، وخاصة في فصل الشتاء عندما تكون الظروف قاسية وهذا المكان بعيدا عن المدن المأهولة. وكذلك مما يريح هذا الشعب هو ابتعاده عن الأجندات السياسية الصاخبة لباكستان، وهو ما يثير العديد من التساؤلات. هذه العزلة حرمتهم الكثير من الخدمات، لكن في المقابل ساهمت في استفادتهم واستنفاذهم لكل ما يمكن أن تقدمه الطبيعة في شعب في يومنا هذا. كما ذكرت سابقا، هذا الشعب كان وسيظل موضوع الكثير من الدراسات والمقالات الصحفية ومواضيع البحث الأنثروبولوجية، فقد كتب سوجيس الكاتب الباكستاني مقالة معنونة بشعوب هونزا وحياتهم الاستثنائية.

لأنها فعلا كانت استثنائية. فسكان وادي الخالدين يعيشون في معزل عن التطورات التي يشهدها العالم، ويتغذون على الأطعمة الطبيعية التي ساهمت في إطالة أعمارهم المديدة. وما يحسب لهم حسب البعض وما يثير شفقة البعض الآخر أن هذا الشعب لم يختلط ببقية الشعوب، لا عن طريق التجارة ولا عن طريق الزيجات، فنحن نتحدث عن أصل حقيقي وعن عرق صاف لم يمتزج ببقية الأعراق حتى في محيطه، إلا بعض الاستثناءات التي هاجر فيها أبناؤهم إلى الخارج. سكان هذا الواد يعيشون في معزل عن التطورات التي يشهدها العالم، نعم، وعمرهم الطويل الذي يتمتعون به دفع سكان المناطق المجاورة لنسج الأساطير عن سكان الواد. ففي رواية الأفق المفقود للكاتب الإنجليزي جيمس إيلتون في 1933 صدرت هذه الرواية، تحدث عن سفر 4 أشخاص أصيلي إنجلترا إلى منطقة خيالية في جبال الهيمالايا، يعيش فيها السكان فترات عمرية طويلة ويتعالجون بواسطة مياه تمتلك خصائص سحرية، وفي ذلك محاكاة واضحة لحياة شعب الهنزة. كما بثت محطة TRT الوثائقية فيلما بعنوان الصور الظلية المفقودة في الشرق، وتحدث الفيلم عنهم وعن عمرهم الطويل وعن عاداتهم وتقاليدهم وعلاقاتهم بالأرض وبالمياه وبالطبيعة. يواصل شعب الهنزة العمل بالزراعة وتربية الحيوانات رغم التقدم في السن، ويلعب الجميع شبابا وفتيات رياضة الهوكي واليوغا خلال أوقات الفراغ في البحيرات المتجمدة. ورغم أن شعب الهنزة يعيش بعيدا في واد بعيدا عن الحضارة المعاصرة، إلا أنه تمكن من أن يكون أكثر تحضرا وثقافة من بعض الدول والمناطق المجاورة. فانخفاض معدل الجريمة إن لم نقل غيابها في هذا الواد وانتشار التسامح والتراضي بين أفراده هو أبرز عناوين ثقافات الشعوب المتحضرة عبر التاريخ، وهو نظام صارم يحكم هذه القبيلة.

0: شعب الهنزة يؤمن بالتساوي بين الجنسين فعلا، فترى النساء يعملن في النجارة والبناء والتعليم مثلهن مثل الرجال، وتبلغ في وادي الخلود معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة 77%، ولديهم مدرسة للبنات تمكنت من تعليم 90% من النساء. وأغلب أفراد هذا الشعب الذين لم يصلوا 30 عاما يستطيعون القراءة والكتابة ويتمتعون بثقافة ويتقنون 3 لغات محلية مختلفة ويجيدون اللغة الإنجليزية. كما يؤمن هذا الشعب بالتنوع والانفتاح، وأصبح يستقبل السياح في الشتاء والصيف. 5 عشائر شهيرة تكون هذا الشعب، وهو شعب يتميز بابتسامته الدائمة التي لا تفارق وجوه الجميع، وبحيويته ونشاطه وقوته. يتمتعون بشكل خارجي شاب لدرجة أن الكثير من الناس يشعرون بالصدمة عندما يعلمون سنهم الحقيقي، ويتميزون بقاماتهم الطويلة وبشرتهم شديدة البياض. عود للأسرار الغذائية التي مثلت مواضيع بحث مهمة تعلقت بهذا الشعب. تقدم هذه الحضارة، حضارة الهنزة، دليلا عمليا على علاقة النظام الغذائي ونمط الحياة بطول عمر الفرد، فتشير التقارير الطبية والإعلامية إلى أن هذا الشعب يستحم في المياه الجليدية ولا يتناول سوى الأطعمة التي يزرعها، ويأكل الفواكه والخضروات والبذور الزيتية والمشمش المجفف والحنطة السوداء والقليل من الجبنة والحليب والبيض، ويشرب الكثير من المياه الجبلية الغنية بالمواد المعدنية، ويتبع نظام غذائي متواضع، وهو سر طول أعمارهم وسر تسميتهم بالخالدين. هو شعب وجباته مقتصدة وقليلة، تتكون أحيانا من المشمش الطازج أو المغلى مع الحبوب والخبز الهندي، بالإضافة إلى بعض فواكه الموسم كالخوخ والإجاص والتفاح. وكلما كان الهنزة موضوع بحث أو عمل صحفي، كان الوقوف على خصوصية عاداتهم الغذائية مهم. هذا الشعب كذلك يمشي كثيرا ويأكل قليلا. تتكون وجبة الأفطار من وعاء من المشمش الطازج أو المغلى. يتناولون نفس النظام الغذائي عند الإفطار، لكن يضيفون إليه الخضار الطازجة أو المسلوقة. لديهم وجبة أخرى هي المشمش المجفف الموضوع في الماء في فصل الشتاء وفي فصل الصيف، وتتناوله كل العائلة مهما كانت أعمارهم، أطفالا وشيبا وشبابا. لديهم وجبة واحدة أساسية وضرورية، ويعزف الهنزة عن تناول اللحوم بشكل مثير أو بشكل كثير، فهم لا يحبون اللحم ويعتبرون أنه عدو لصحة الإنسان، وهو ما أكد إجماع الأطباء على صحة غذائهم وأهميته في المحافظة على شبابهم وعمرهم الطويل. يمشون كثيرا بين 25 كيلومتر يوميا، ولا يدركون معنى التعب والإرهاق. مرتين في السنة أكد بعض أفراد شعب الهنزة أنهم تناولوا اللحوم، ولكنهم لا يفتقدونها تماما في نظامهم الغذائي، بل يعتبرون ذلك من أشكال عدم الالتزام أو عدم الانضباط بالنظام الغذائي السائد، ويتحملون تبعاته في الغالب. هذا الشعب كثير الضحك والمرح وفرح بعيشه، ومن عاداته المفضلة أن يدعو إلى البساطة والقناعة وحب الحياة. لا مجال لتعقيد الأمور في قاموسه. يستمد قوته من الجبال التي يقطنها وسلاسته من المياه المنسابة حوله. كل العالم يتناقل تفاصيل حياته بإعجاب. كاميروات العالم لا تكاد تغيب عن تصوير طرق عيشهم وتصديرها للمشاهدين، خاصة في مواسم البرد القارس. جزء آخر من البسيطة المعمور بالهنزة رحلنا في خارطته اليوم. أرجو أن تكون الإفادة مضمونة. شكرا لمتابعتكم واهتمامكم. مع تحيات سمية رجب.
1: عادات وثقافات في شعوب وقبائل.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: مجددا أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ينظم المركز الثقافي دار الفنون بالقدار من ولاية قفصة مهرجان وشائج المحبة التونسي الجزائري في دورته الرابعة انطلاقا من الأربعاء إلى غاية 31 من جويلية الجاري تحت شعار ملحمة الفنون بأصوات شبابية. الدورة الجديدة تحتفي بالشاعر والروائي والمترجم أصيل ولاية قفصة عبد الوهاب الملوح. صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العام المنعقدة الأربعاء على مشروع يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الولي فائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. شدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الأربعاء خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب على الحرص التام لضبط حجم التداين، مؤكدا أن السياسات الراهنة تركز على إبقاء مؤشرات الدين على مستويات آمنة تكفل ديمومة التمويل العمومية. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الأربعاء الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%، وكان مجلس الإدارة قد أجرى تقييما لآخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين الدولي والوطني إلى جانب مسار التضخم والمخاطر المحيطة بآفاقه. أخيرا وفي فلسطين، أعلن وزير المالية والتخطيط الفلسطيني الأربعاء عن جملة من الإجراءات للتعامل مع الأزمة المالية وأزمة المحروقات، مؤكدا أن التهديدات الصهيونية بقطع العلاقة البنكية مع الفلسطينيين تشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، محذرا من أن مثل هذه الخطوة ستؤثر على قدرة الأهالي على الحصول على الخدمات الأساسية، وتأتي في إطار سياسة صهيونية ممنهجة تستهدف تدمير الاقتصاد الفلسطيني ومنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم المملوك. قصة يوسف صاحب الطابعة. تأليف حسنين بن عمو. إخراج محمد المختار لوزير.

0: وادو نقوموا بكري، مازال قدامنا طريق طويل.
1: مازالي لامي، مازالي لدارنا.
0: امك اخي تنضى يا ولد. اسمع، انسى امك وداركم، اكتبوا في الخلال المخلي، ابعدنا على بلادكم وما عادش حتى حد ينجم يخلط علينا. كل خير لك وقرب النار.

0: واقرب اقرب للنهر.
1: القانون بالنار، ما عندكش قرابين كيما الاخرين؟
0: ما عنديش. تاكل ولا لا؟ ها ايوه هاتك نهبك. هات كل اشوف جنازك. البلاد عمرك ما شفتها، بلاد كبيره وجميله خير من هاك الخربه بلادكم المثلجه.
1: ليش تبيعني؟
0: ارقد ارقد خير، ما تسمعليش حسك. اسمع، حط في بالك الهروب له. كان تعمل هكا ولا هكا نغرس لك الخنجر في قلبك، فاهم؟
1: بتنجمش على خاطر حاجة كبيرة. ماذا هلي بعد هالشقاء والتعب والعذاب تفرط فيا ولا تقتلني؟
0: ارقد يا قرة، ارقد اختاني.
1: اعطيني اختاخ شوية هذا ولا زيدنا في النار.
0: ارقد قلت لك ارقد.

0: زعما رقد بالمجد، حتى الخنجر متاعو خليه تحت يدو، يلزمني نهرب منه. خليني نقرب منه ونخلي هيك الخنجر.
1: وين ماشي كلب؟ وين تحب تقتلي وتهرب؟ زايد ما فيك فيك فيك كلح كلح هكا هكا بشتريك بالقدا.

0: عييت عييت من الركوب. 4 أيام وحنا نمشي ونرتاح. يا أخي فين تسكن؟ وين بلادك؟
1: بلادي أنا ما عندي بلاد ولا أولاد.

0: تمك شحال لي الرباط اللي ربطني بيه 4 ايام، ما عادش نجم نهرب. بعدنا ياسر وما نعرفش منين نرجع. ضغط ضيعتني على امي وبابا.
1: قداش عمرك؟
0: 7 سنين ولا 8. وقتاش ناوي تبيعني في السوق؟
1: شكون قال لك باش نبيعك؟ شي الخرافة اللي تحكي لي فيها.
0: مالا اش باش تعمل بيا؟ قداش مش توكلني وتشربني وتعس عليا لنار؟ ما باش تبيعني اليوم ولا غدو تقبض الفلوس وتستغنى وتواصل خطفين الاولاد وبيعانهم.
1: كي برشا يا ولد، لازم نحطك في بقعة تناسبك وندبر منجرتك مرشانة.
0: يعني باش تبيعني؟
1: مش توا.
0: ما يسالش.
1: هيا قوم بساطة القاعدة. ايه

0: هاي الشمس غربت، ما زلنا ما وصلناش للبلاد.
1: ايه
0: وين اللي قلت لي رانا باش نوصلوا في العشيه؟
1: اه كان سكت راك شفت. ايه اه كي نخرج من هالواد ندخلوا للقريه الليله باتوا في الدفاه وناكلوا ماكله قمقوبه.
0: يعني وصلنا تو؟
1: شوف هذيك هي دارنا.
0: دار وين؟ ما شفت حتى دار، كلك واخ والكيب. مين الدار اللي تشوف فيها؟
1: مريتشك الدار اللي جات على الربوة أخو غادي، الدار اللي وحدها.
0: هذيك تسميها دار؟ هاي تقول عليها خربة.
1: اللي فيك ما يعجبك شيء. هيا شد روحك. انا هبطيه للواد. باش نشقوه نتعداو منه. يا ارتحت شتوى.
0: شوف شوف شكون هاك المراه؟
1: هذيك امي.
2: ها جيت نهار من نهارات تاكل راسك وتمشي ما ترجع. العب العب بالنار. لو كان مشيت دخلت في عسكر السلطان خير لك. قعدت هامل ضايع في ثنايا.
1: ليه ما عابسة وكلامك ما وسطة؟ عمري ما شفتك تضحك.
2: نضحك نضحك منين وانا نشوف فيك لا تصلح لا للسوق ولا للصندوق. نسى تجيب رجال ونسى تجيب ما فيش فايدة. داخل داخلك المغبون ولد الناس مسكين امه راهي كبدتها تشويت.
1: باش يخليهولك ابطب الحصان وفك رباطه واغسل له كان تحب. قولي عندكش ماكله؟
2: هزت لي باش نطيب لك.
1: اوه شلاص تاهت الحديث معك بحقنيش رجعت.
2: هاي ايجا ويديجا مسكين امك ربي صبرها. منين جابك؟
0: من بلاد صغيرة قريبة من مولدافيا.

قدمت لكم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية المملوك، قصة يوسف صاحب الطابعة، تأليف حسنين بن عمو، إخراج محمد المختار لوزير.

Mm-hmm.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم طريق الهدى. تأليف الشريف شقرون. مراجعة الأستاذين أحمد خير الدين وحسين الجزيري. بطولة محمد الصياري أبو سفيان، صالح الرحموني الحكم بن هشام، أنور العياشي سعد بن معاذ، صلاح مصدق عتبة بن ربيعة، ومقداد مسلم في دور حمزة بن عبد المطلب. طريق الهدى، إخراج محمد المختار الوزير.
3: هيا يا أبا لهب، ماذا علمت من ابن أخيك محمد؟
4: لقد دعانا إلى الطعام في منزله، وبعد تناولنا لهذا الطعام المشؤوم نهض فينا وقال: إني جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وإن ربي سبحانه أمرني بدعوتكم إليه، ولهذا أسألكم مؤازرتي على هذا الأمر جلل.
3: وهل أزرتموه عليه يا أبا لهب؟
4: لقد قطعت عليه حديثه، واستنفرت بني هاشم وحرصتهم عليه حتى نهضوا كلهم، ثم ودعناه بضحكاتنا وسخريتنا المعهودة.
3: تركتموه جميعا إذن؟
4: نعم كلنا، إلا صبي لأبي طالب اسمه علي نهض ثم قال: أنا يا رسول الله عونك، أنا حرب على كل من حارب.
3: فليطمئن محمد بنصرة هذا الغلام.
5: على ما تضحكون يا قوم؟
3: نضحك يا أبا سفيان من رجل جاء ببدعة كبيرة وهو محمد. لقد دعا بني هاشم ليؤازروه، فلم يؤازره إلا صبي صغير.
5: ولكن محمد الآن يدعو الناس جهرا، لقد رأيته يصعد الصفا وينادي الناس بأعلى صوته كأنه لا يخشى أحدا من العرب، ويقول: يا بني فهر، يا بني عدي، يا أهل قريش.
3: وهل اجتمع الناس حوله؟
5: نعم، وكل من لم يستطع أرسل من يستمع إليه.
3: وما الذي قال؟
5: قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح الجبل، أكنتم تصدقونني؟
3: بماذا أجابه القوم؟
5: قالوا: نعم، أنت بين معشر العرب غير متهم، وما جربنا عليك كذبا قط.
3: دعسا لهم.
5: ثم قال: يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني زهرة، يا بني تميم، يا بني مخزوم، إن الله أمرني أن أنذر عشيرة الأقربين، وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله.
3: هل سكتتم على ذلك؟
5: لقد قال أحد الحاضرين: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ثم انصرفنا كلنا عنه.
3: هل ستسكتون عليه بعد الآن؟
5: إن بعض أبنائنا سمعوه يعيب على آلهتنا ويحتقرها.
3: أرى أن نذهب فورا إلى عمه أبي طالب، ونطلب منه أن ينصح ابن أخيه ليكف عن التعرض بالشر لما نعبد وما عبد الآباء والأجداد.
6: مرحبا بكم يا أشراف قريش.
5: لا ترحاب ولا تهليل حتى تبعد عنا هذا الأذى يا أبا طالب.
6: ما هذا؟ وأي أذى تقصد يا أبا سفيان؟
5: ابن أخيك أهان آلهتنا وعاب ديننا وكذب أحلامنا وراح يضلل أبناءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تفصل بيننا وبينه.
3: أجل، إما أن تكفه وإما أن تفصل بيننا وبينه.
5: أنا أيضا على مثل ما نحن عليه من خلاف معه يا أبا طالب. إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وقد استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهه عنا وعن آلهتنا، ونحن قوم لا نصبر على من أهان آباءنا وكذب أحلامنا وانتقد آلهتنا. إما أن تكفه أو ننازله حتى يهلك أحد الفريقين.
0: أجل يا أبا طالب،
3: إما أن ترده أو ننازله.
6: يا قوم أعطوني سانحة من الوقت حتى ألاقي ابن أخي.
3: لا نقدر أكثر من اليوم هذا، واللات والعزة إنا لنذود عن آلهتنا بالسيف والدم.
6: لا تهدد يا أبا الحكم حتى تقابل مع ابن أخي.
0: أظن أن محمدا قد خاف من إجماعنا وتهديدنا فقبل أن يكف عما يدعو إليه.
5: هذا لا شك فيه، ولا قبل له وعمه أن يواجه عداوة قريش والعرب جميعا.
0: قلت لكم إنها حركة كهان ما تلبث أن تزول بالعزم والقوة كما تزول النار بالماء.
3: مرحبا يا أبا طالب، ما هي أعمالك مع ابن أخيك محمد؟
6: لقد أرسلت في طلبه، ولما أقبل أبلغته رسالتكم.
3: ماذا قلت له؟ تكلم تكلم يا أبا طالب.
6: لقد نصحته بترك هذا الأمر، وناشدته أن يرحم نفسه ويرحمني أنا حتى لا يحملني ما لا أتحمله.
3: حسنا ما قلته له يا أبا طالب، ولكن بماذا أجاب؟
6: لقد بقي برهة من الزمن وهو صامت لا يتكلم.
3: وماذا قال بعد هذا الصمت؟
6: ما بهذه الطريقة يكون الحديث بيننا يا أبا الحكم؟
3: لقد وقفنا الآن عند مفترق الطرق يا أبا طالب، إننا نريد أن نعرف أين العرب وأين بنو هاشم. ماذا قال محمد حين دعوته أن يبقي على نفسه وعليك بعدما رأى نفسه غير قادر على مجابهتنا؟
6: قال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه.
3: تبا له، واللات والعزة، ما سمعت قولا أمعن في الاستخفاف بنا وبقوتنا من هذا القول. ماذا ترون يا أمجاد قريش؟
5: انتظر انتظر يا أبا الحكم، انتظر حتى نعلم ماذا صنع أبو طالب مع ابن أخيه الذي لم يول الاهتمام إلى نصحه، وهو الذي يريد أن يفسد ما بيننا وبينه من أواصر المحبة. ماذا فعلت يا أبا طالب؟
6: وهل في وسعي أمر أقدر أن أقوم به؟
3: استعدوا يا

0: صته عبرة ثقيلة، فقلت له: لا تحزن يا ابن أخي، واذهب فقل ما شئت، فلن أدعك تتعرض لمكروه أبدا، ولن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوضع في التراب دفينا.
1: احملوا سيوفكم يا معشر قريش.
2: انتظر أبا الحكم،
1: لم يبق إلا السيف بيننا وبين بني هاشم، لأن بني هاشم لن تمنع العرب من أن تنال رجلا سخر بكل ما نقدسه ونعبده، واللات والعزى والصنم الأعلى، لم يبق إلا السيف.
2: مهلا مهلا يا سادة قريش.
0: ما الذي تريده يا شيبة؟
2: ما قولك في عمارة ابن أخي الوليد؟
0: إنه فتى من فتيان قريش، له عقله ومواهبه وجماله وقوته التي يحسده عليها غالب فتيان قريش.
2: لو أخذته،
0: وماذا سأصنع به يا شيبة؟
2: تتخذه لك ابنا وتسلم لنا ابن أخيك محمدا.
0: وماذا عساكم فاعلون به؟
2: نقتله.
0: لبئس ما تسومونني يا شيبة.
2: بل لقد أنصفناك يا أبا طالب.
0: والله ما أنصفتموني. أتسلمونني ولدكم لأسهر على راحته وأعطيكم ابني لكي تقتلوه؟
1: انتهى الأمر ولم يبق إلا الحرب، وليحمل بنو هاشم أعباءها.
0: افعلوا ما شئتم، فأنا متحمل لها.

0: يا أهل قريش، هلموا معي جميعا سعيا إلى بيوت بني هاشم، فلن يستطيعوا أن يمنعوا عنا محمدا ما دمنا نطلبه جميعا.
1: انتظر يا أبا الحكم ولا تغضب بهذه السرعة، وإذا قررت أن تحارب فأولى أن تشرع في محاربة من حاد بين قومك وفي عقر دارك.
0: من تعني يا شيبة؟
1: أقصد حلفاءكم أمثال عمار بن ياسر وأهل بيته.
0: ومن قال لكم إنهم خرجوا عن صفنا؟
1: أهل مكة جميعهم يعلمون أنهم يجتمعون مع محمد وجماعته.
0: ويل لهم، ويل لهم ولأتباعهم. شيبة، هل تعرف أحدا غير ياسر وأهل بيته؟
1: بلال بن رباح في بيت أمية بن خلف.
0: الويل لهم، واللات والعزى، لأعذبنهم عذابا لم يسمع به أحد من قبل.

0: من الطارق؟
1: افتح الباب يا ياسر.
0: أبا الحكم، أهلا وسهلا. أهلا بك، أهلا بك يا أبا الحكم.
2: ما الذي يفعله عمار؟
0: ها أنت تراه يصلي لله،
2: وهذه سمية وراءه، ما الذي تفعله؟
0: تصلي هي الأخرى.
2: تصلي؟ إذا صدق ما قيل عنكم من أنكم تبعتم محمدا في دعوته.
3: كنتم مع طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، تمثيل
4: حداد بوعلاق، لحبيب الحفناوي، رضا بقديدة، وعز الدين الحمرودي.
3: توظيب إدريس الشريف، مساعد مخرج ثاني حسونة ناجي. هندسة الصوت وتنفيذ التركيب والمزج حسام قدرية. مساعد مخرج أول عماد الوسلاتي. إخراج محمد المختار الوزير.
5: إذاعة قفصة معك،
6: راديو قفصة.ان

أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: الله
1: أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، فأنت نور السماوات والأرض يا رب العالمين يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: مجددا أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ينظم المركز الثقافي دار الفنون بالقطار من ولاية قفصة مهرجان وشائج المحبة التونسي الجزائري في دورته الرابعة انطلاقا من الأربعاء إلى غاية 31 من جويلية الجاري تحت شعار ملحمة الفنون بأصوات شبابية. الدورة الجديدة تحتفي بالشاعر والروائي والمترجم أصيل ولاية قفصة عبد الوهاب الملوح. صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العام المنعقدة الأربعاء على مشروع يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الولي فائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. شدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الأربعاء خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب على الحرص التام لضبط حجم التداين، مؤكدا أن السياسات الراهنة تركز على إبقاء مؤشرات الدين على مستويات آمنة تكفل ديمومة التمويل العمومية. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الأربعاء الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%، وكان مجلس الإدارة قد أجرى تقييما لآخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين الدولي والوطني إلى جانب مسار التضخم والمخاطر المحيطة بآفاقه. أخيرا وفي فلسطين، أعلن وزير المالية والتخطيط الفلسطيني الأربعاء عن جملة من الإجراءات للتعامل مع الأزمة المالية وأزمة المحروقات، مؤكدا أن التهديدات الصهيونية بقطع العلاقة البنكية مع الفلسطينيين تشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، محذرا من أن مثل هذه الخطوة ستؤثر على قدرة الأهالي على الحصول على الخدمات الأساسية، وتأتي في إطار سياسة صهيونية ممنهجة تستهدف تدمير الاقتصاد الفلسطيني ومنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

يا رب، يا فتاح يا رحيم، افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح. أيد خطانا في رضاك، تسابقت منا القلوب وهامت الأرواح. فلأنت أرحم بالعباد تحبهم، فهم العيال ورزقهم منساح. يا مكرما بالعون جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.

قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يحثنا على أداء الأمانة وعلى الصدق والوفاء، قال: اضمنوا لي شيئا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم.

ورائع قول الشاعر: ورع الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطيب المكسب. إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها، لئلا يقول الناس إنك كاذب.

شيء يفضل الصحة الجسدية غير الأمانة التي هي صحة النفس. قال أحد الحكماء: عندما تكون على حق تستطيع أن تتحكم في أعصابك، أما إذا كنت تعرف أنك مخطئ فلن تجد غير الكلام الجارح لتفرض به رأيك، وهذا خطأ كبير.

مستمعي الفاضل، إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقا منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن. وعيناك إن أبدت إليك معائبا فدعها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع، ولكن بالتي هي أحسن.

المستمع الكريم، لا تيأسن من انفراج شديدة قد تنجلي الغمرات وهي شدائد. كم كربة أقسمت ألا تنقضي زالت وفرجها الجليل الواحد.

وأنتم تتهيئون للعمل نرجو لكم يوما طيبا مباركا كله عافية وكله خير وكله نجاح.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
3: أصل الأشياء،
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: الصابون من رماد الحيوانات إلى رغوة النظافة.
1: هل تعلم أن الصابون بدأ رحلته من دهن الماعز ورماد الخشب؟
0: عثر على أقدم وصفة صابون مكتوبة على أوان طينية في مدينة بابل، ويعود تاريخها إلى نحو 2800 عام قبل الميلاد، وكانت تتضمن خليطاً من نترات الصوديوم وشحوم الحيوانات مثل دهن الماعز ممزوجة برماد الخشب والماء. واستخدم البابليون هذا الخليط لغسل الصوف والقطن قبل تصنيع نسيج القماش، ولم يكن الصابون يستخدم بالضرورة لغسل الجسم.
1: وفي مصر اكتشف الأطباء أن مزج الدهون مع قلويات مثل الرماد ينتج مادة تنظيف فعالة، كما ورد في بردية إيبرس، وهي واحدة من أقدم النصوص الطبية المعروفة والمكتوبة عام 1550 قبل الميلاد. وكان الصابون يصنع من الزيت النباتي ورماد الخشب، ويستخدم في علاج القروح والأمراض الجلدية وكذلك الغسيل.
0: صابون الغار الحلبي الذي يعرف أيضاً بالصابون البلدي هو أشهر وأقدم صابون في العالم. يتم تصنيعه في مدينة حلب السورية منذ أكثر من 3000 سنة.
1: الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط عرفت الصابون أيضاً، إذ صنع الرومان ما يعرف باسم صابون الكيميائي زوسيموس، وأسسوا أول مصانع للصابون في مدينة بومباي عام 300 قبل الميلاد، لكنهم استخدموه كعلاج للجلد لا للاستحمام.
0: ودون الطبيب بيلينيوس الأكبر عام 77 للميلاد في كتابه تاريخ الطبيعة أول وصفة للصابون بمزج الرماد والشحم لصنع مادة تستخدم في التنظيف.
1: أما أول قطعة صابون جافة في التاريخ فهي من اختراع العالم المسلم جابر بن حيان، الذي طور أساليب التقطير واستخدم الكيماويات لاستخراج قلويات هيدروكسيد الصوديوم أو ما يعرف بالصودا الكاوية. وقد وصف ابن حيان في كتابه الكبريت الاصطناعي عام 850 ميلادي طريقة تفاعل الزيوت مع القلويات لصنع صابون صلب.
0: لذلك لا غرابة أن يكون أول مصنع صابون حديث أقيم في مدينة نابلس عام 985 باستخدام زيت الزيتون وقلويات الرماد، وهو ما عرف بالصابون النابلسي.
1: الحروب الصليبية أدت إلى اكتشاف الأوروبيين للصابون العربي، فنقلوا الصناعة إلى مدينة مارسيليا الفرنسية، فظهر الصابون المارسيلي عام 1370، ثم الصابون القشتالي من زيت الزيتون في إسبانيا.
0: مع بدء الثورة الصناعية في العالم بدأ إنشاء مصانع الصابون مثل كولغيت عام 1806 وبروكتر أند جامبل عام 1837، ما أدى إلى زيادة حجم إنتاج الصابون.
1: لكن اكتشاف الصيغ الحديثة لصناعة الصابون تعود إلى الكيميائي الفرنسي ميشيل أوغان شيفرول، الذي حلل مكونات الزيوت والدهون واكتشف الأحماض الدهنية الأساسية لصنع الصابون عام 1823.
0: ثم تبعه التحول الأكبر عام 1886 على يد البريطاني ويليام ليفر وشقيقه جيمس، عندما أسس أول مصنع صابون حديث وتعاون مع الكيميائي ويليام هوف واتسون، الذي ابتكر العملية التي نتج عنها صابون جديد باستخدام الجليسرين والزيوت النباتية مثل زيت النخيل بدلاً من الشحم، وكان الناتج صابوناً رغوياً سمي بصابون سانلايت.
1: بدأت كيمياء الصابون تتغير أيضاً، حيث أدت عقود من التجارب المعملية إلى استخدام زيت جوز الهند وزيت النخيل المستورد، ثم استخدام زيت بذرة القطن المنتج، لتحدث هذه الدهون المهدرجة عام 1909 ثورة في صناعة الصابون.
0: واليوم ينتج العالم كل عام 25 مليون طن من الصابون، والذي يصل حجم سوقه إلى نحو 45 مليار دولار سنوياً.
2: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
3: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
2: لها قصة وحكاية،
3: نضعها هنا تحت المجهر
2: لنبين أصلها
3: وجذورها
2: وتاريخها. أصل الأشياء،
4: أصل الأشياء.
2: من إعداد عمر برادعي،
3: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
2: إخراج مريم الكواري.
5: أصل الأشياء.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك

اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقصني أبدا، وذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد. اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانظر على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الذي خشعت له الأصوات وسبحت له الكائنات وأشرقت لنوره الظلمات. صباح النور، صباح السرور، صباح الدر المنثور. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الصباح اليومي والصبح إذا تنفس. سادتي المستمعين، سيداتي المستمعات، من أحب الناس إلى الله؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يجيبنا: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربه، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. حسب الحديث النبوي المبارك، شنو هو مقياس التفاضل بين الناس عند الله؟ الإجابة هو النفع. يبدأ إنسان حيوي، فاعل، صاحب بصمة، صاحب أثر، يسعى دائما في نفع الآخرين، فيأخذ مرة بيد كفيف ليقطع الطريق، يطفئ ظمأ هرة أو طائر في هذا الحر الشديد، يغيث مريضا أغمي عليه، يرمم طريقا به حفرة، يميط الأذى عن الشارع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقد يكون أحبتي النفع بالتعليم، بإنارة العقول، بتهذيب الأخلاق. ولذلك فإن الله يرسل رحماته على من علم الناس الخير، والملائكة تدعو له، وكل المخلوقات تستغفر له. ما دليل ذلك؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. ونفع الناس قد يكون أيضا بمجرد الابتسامة في وجوههم. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. وقد يكون برفع معنوياتهم عند إحساسهم بالفشل والإحباط، وقد يكون بتقديم هدية لهم جبرا لخواطرهم. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وقد يكون النفع بحركات بسيطة ولكنها معبرة ومؤثرة. يكون بتكريم موظف عند تقاعده اعترافا بما قدمه. يكون نفع الناس أيضا بكشف كربة أو ضائقة مالية عنهم، لمرض شديد ألم بهم، أو دين ثقيل أرهقهم، أو حاجة لملابس العيد يفرح بها أبناءه. وتوا شنو فضل المؤمن اللي ينفع الناس ويقضي حاجاتهم؟ فضل في غاية العظمة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن مشى في حاجة أخيه حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. معناها نهار القيامة كي تبدأ ماشي على الصراط اللي هو أحد من السيف وأرق من الشعر، واللي هو جسر منصوب فوق النار اللي هي مظلمة وموحشة، إيش يصير وقتها؟ ربي يثبت أقدامك، يسهل مسيرتك، يكون هك العمل النافع شفيعا لك، وطوق نجاح ونجاة بين يدي الله، ونورا يسعى حول الإنسان. جعلنا الله وإياكم مفاتيح خير ومغاليق شر تقضى على أيدينا حوائج المحتاجين آمين آمين يا رب العالمين.
1: والصبح إذا تنفس.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: باقة الصباح.
4: باقة الصباح.
3: باقة الصباح.
5: مع بداية هذا اليوم الجديد أجمل وأروع العبارات النابعة من القلب. الصباح زائر جميل يأتي في الموعد كل يوم، فحي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح.

خلق الله الكون في تعاقب الليل والنهار ليجعلها محطات تغيير للنفس البشرية. صباح المحبة، صباح التحفيز. هذه الرغبة في التصرف أو التحرك نحو تحقيق هدف معين، لذا كانت القدرة على التحفيز من أهم القدرات لدى القادة والمدراء. التحفيز على اختلاف الوسائل هو المولد الأساسي للنشاط والفاعلية في الحياة، وهو الدافع الأساسي الذي يدفع الفرد على التميز والنجاح، وهذا يؤدي لظهور التقدم والاحترام. نجد الكثير من الدراسات العربية والأجنبية موضوعها التحفيز وأهميته في حياة الإنسان، حيث أن العمليات التحفيزية هي ضرورية لتشجيع الأفراد على الاستمرار والعطاء، سواء على المستوى الشخصي في الحياة الاجتماعية أو المستوى العلمي، وتقديم الدعم الإيجابي ورفع المعنويات للفرد. أحد العلماء يقول: من أعمق الصفات الإنسانية عند الإنسان أن يكون دائما مقدرا من قبل الآخرين.

0: شايفك.
1: كل صباح جديد هو عبارة عن تقدم وإنجاز جديد، فجدد أسلوب حياتك كل صباح. لقد اختلفت وتعددت الأقوال والحكم التحفيزية. يقال لقد خلقنا لنمارس الإصرار، هكذا نستطيع أن نعرف من نحن. يقال كذلك لا تكن أسهل ما في الحياة ولا تكن أصعب ما فيها، بل كن أنت الحياة في أسمى معانيها. وكذلك يقال لكي تنجح يجب أن تؤمن أولاً بأننا نستطيع أن نفعل ذلك. لقد قيل لقد خلقنا لنمارس الإصرار، هكذا نستطيع أن نعرف من نحن. وقيل أنا فقط الذي يمكنني تغيير حياتي، فلا أحد يستطيع أن يفعل ذلك بدلاً مني. ويقال عليك أن تفعل الأشياء التي تعتقد أنه ليس باستطاعتك أن تفعلها. ليس من المهم بدء خطواتك طالما أنك لا تتوقف. ربما تفشل إذا خاطرت، ولكن من المؤكد أنك ستفشل إذا لم تخاطر. يقال كذلك الفشل لن يتغلب علي إذا كان عزمي على النجاح قويا بما فيه الكفاية. ليس الأمر أني عبقري، كل ما هناك أني أجاهد مع المشاكل لفترة أطول. ولنختم بهذه المقولة: التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي إلى الإنجاز، لا شيء يمكن أن يحدث بدون الأمل والثقة. تذكر دوما ما أنت بارع فيه وتمسك به. يقول الناس أن التحفيز لا يستمر تأثيره طويلا. حسنا، إن احترام الذات هو أكبر محرك للنفوس العزيزة. التحفيز هو فن جعل الناس يفعلون ما تريد لأنهم يودون فعله. ولنختم بقولة جيمس بروتون: الشدائد هي حافز.
2: باقة الصباح،
3: تشوف الدنيا بعينيك.

0: صباح يحمل في باطنه ألف أمنية وسعادة. أهلا بكم، نسأل الخير والتوفيق والنجاح للجميع في هذه المؤانسة الصباحية. لمحة سريعة عن بعض نظريات التحفيز. في بدايتها لإبراهيم ماسلو، لقد طور في سنة 1943 نظرية للتحفيز وأطلق عليها اسم هرم الحاجات. تتكون العناصر من المنطلقات النفسية إنسانية، وضعها وفق ترتيب هرمي وشدد فيها على حالة الرضا أو إشباع الرغبات لمستوى واحد في هذا التسلسل. من ضمن النظريات كذلك نظرية جامبرول في سنة 2003. تذهب هذه النظرية إلى أن الشخص سيبلغ الحاجات الأساسية أو الأولوية قبل الشروع في توجيه سلوكه ليشبع حاجة مستوى متقدم من الحاجات. وتعتبر كل الحاجات الجسدية منها الحب والمحبة والاحترام والتقدير على تحقيق الذات، وهذا ما يرمز إليه. يمثل المستوى الأول الحاجات الجسدية، ويهتم بإرضاء الحاجات المتعلقة بالطعام والشراب والهواء وغيرها. هذه المرحلة يكون لها تأثير في تحفيز الفرد عندما يتم تلبية حاجة الفرد في ارتواء الماء مثلاً، فلا يمكن أن تحفزه ليقوم بعمل ما للحصول على الماء وهو غير حاصل عليه. إن عدم إشباع الشخص لحاجاته أمر ضروري ليكون لهذه النظرية مقام لتحفيزه. ولننظر إلى النظرية الثالثة لسنة 2008 لسبيكتور، يقول بأن الحاجات ضرورية للفرد للبقاء على قيد الحياة، مع العلم أن الحاجة إلى السلامة منها الأمن في المستوى الثاني هي تشير إلى الحاجة للأمن من المسكن والاستقرار والنظام وغيرها. ولنختم بنظرية التقدير والاحترام من قبل الآخرين، هي حالة لإشباع الحاجة للمستوى الرابع حتى يكون المرء قد بلغ حد الشعور بالثقة والقوة والقدرة والقيمة. وللإشارة، فإن تجاهل هذه الاحتياجات تفضي بالفرد إلى الضعف وبانعدام إمكانية المساعدة. هذه بعض النظريات حول التحفيز وأهميته في حياة الفرد.
1: باقة الصباح،
2: استقبل الحياة.

0: بما يكفي للقيام بذلك. سأل مدرباً لماذا لا تحاول الأفيال أن تتحرر؟ ورد المدرب أنهم يستخدمون حبلاً بنفس الحجم لأفيال الأطفال طول الطريق حتى مرحلة البلوغ، لأنهم صغار جداً عندما يكونون أطفال، فإنهم يكبرون مشروطين بأن الحبل أقوى مما هم عليه. يعتقدون أن الحبل لا يزال قادراً على حملهم، لذلك لا يحاولون محاربته. تعاني الأفيال في هذه الحالة من العجز المكتسب. تحدث هذه الظاهرة عندما يكون الشخص مشروطاً بتوقع الانزعاج بطريقة ما. عندما يكون شخص ما مشروطاً بتوقع الانزعاج بطريقة ما دون أن يكون لديه طريقة لتجنبه أو إيقافه، بعد التكيف الكافي سيتوقف الشخص عن أي محاولة لتجنب الألم حتى لو رأى فرصة للهروب. أحبائي، ذات مرة كان هناك ملك قرر القيام بتجربة صغيرة. كان لديه صخرة عملاقة ثم وضعها في منتصف الشارع، ثم اختبأ بالقرب من الصخرة لمعرفة من سيحاول إذا كان أي شخص تحريكه بعيداً عن الطريق. في البداية مر بعض التجار الأثرياء، مشوا حول الصخرة متذمرين من أن الملك لم يكن يحافظ على الطريق جيداً. بعد ذلك صار فلاح متجهاً إلى منزله بذراعيه المملوءة بالطعام لعائلته. عندما لاحظ الصخرة وضع البقالة في مكانه وحاول إبعادها عن طريق الجميع. استغرق الأمر بعض الوقت لتحريكه، لكنه نجح في النهاية. ولنختم بهذه القصة عن التنفس بدون هواء. سأل صبي ذات يوم رجل عجوز حكيم، قال له: ما سر النجاح؟ بعد الاستماع إلى سؤال الصبي، قال الرجل الحكيم للصبي أن يقابله في النهر في الصباح الآتي، وسيعطي الجواب لهذا الصبي. في الصباح بدأ الرجل الحكيم والصبي بالسير باتجاه النهر. استمروا في النهر بعد نقطة المياه التي تغطي أنفهم وفمهم. في هذا الوقت دس الرجل الحكيم الصبي في الماء، وبينما كان يكافح من أجل الخروج واصل الرجل الحكيم دفعه إلى الأسفل. شعر الصبي بزلة سميكة في ساقه واكتفى بالنهوض أكثر صعوبة. قام الرجل في النهاية بسحب رأس الصبي للأعلى حتى يتمكن من الحصول على الهواء. شهق الولد وهو يستنشق نفسا عميقا. قال الرجل الحكيم: ما الذي تقاتل من أجله؟ رد الصبي: الهواء. قال الرجل: لديك سر النجاح. عندما تريد النجاح بقدر ما تريد الهواء. عندما تكون تحت الماء سوف تحصل عليه. هذا هو السر الوحيد.
1: مع إذاعة جفصة، صباحكم أحلى.

0: كل صباح جديد يحمل وعدا جديدا لمستقبل أفضل، فمن يترقب الصباح صابرا يلاقي الصباح قويا ناجحا. هذه المقولة لجبران خليل جبران. يلعب التحفيز دورا أساسيا في حياة الإنسان وقدرته على تحقيق النجاح والتألق في الحياة الشخصية. لنسلط الضوء على موضوع التحفيز وأهميته في حياة الإنسان والحياة. التحفيز هو مولد النشاط والفاعلية في العمل، وهو من الطرق النشطة للحصول على أفضل ما لدى الغير، سواء كان ذلك يتعلق بالأمور المادية أو المعنوية. وعندما تقرر ماذا تفعل وماذا تمتنع عن فعله، يكون هناك حافزان، الحافز الخارجي والحافز الداخلي. ونرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ التحفيز منهجاً في حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم إلى ما فيه الخير والصلاح في دنياهم وآخرتهم، فاتبع أسلوب التحفيز بإظهار الحب والاهتمام لخادمه ربيعة بن كعب الأسلمي عندما شجعه على الزواج بسؤاله عن حاجته للزواج أكثر من مرة، وساعده على ذلك من حيث اختيار الزوجة ومهرها ووليمة الزواج. كذلك حفز النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار عندما فتح حنين وقسم الغنائم للمؤلفة قلوبهم، فبلغه عليه الصلاة والسلام رغبة الأنصار أن يأخذوا من الغنائم شيئا لهم، فجمعهم وأثنى عليهم، وبعد الثناء على الله عز وجل قال لهم قولا لينا يرضي قلوبهم وعقولهم، وبذلك حفزهم. حفز أصحابه عليه الصلاة والسلام فأطلق عليهم ألقابا مناسبة لدورهم في دعوتهم للإسلام وبناء الدولة، فلقب أبا بكر بالصديق، ولقب خالد بن الوليد بسيف الله، ولقب أبا عبيدة بأمين الأمة، وغيرهم كثير رضي الله عنهم وأرضاهم. كان يحفز بجلساته عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، فقد ثبت في سيرته العطرة استخدامه السؤال أكثر من مرة ليستثير عقولهم رضوان الله عليهم. كل صباح نصحو من جديد.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد.

0: يرافقنا الأمل من جديد.
1: إن شاء الله غدوة خير.
0: صباح الخير لكم جميعا. كل يوم هو بداية جديدة. صباحكم بستان عطاء وسعادة وتحفيز، مع تحيات سعيدة كليت.

0: شاء الله غدوة خير.
1: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم بالخير خواتي فلاحات، خواني فلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا الأمراض اللي تصيب الأرانب وكيفية الوقاية. المربين متاع الأرانب يعانوا من كثرة الأمراض اللي تصيب الأرانب وتأثر على صحتها وتقلل من إنتاجها، وخاصة اللي ناقصين خبرة وما عملوش تكوين. عندنا التسمم الدموي، يبدأ المرض هذا عند الأرانب تغيير درجة حرارتها وظهور التهاب الأنف والزكام والتهابات الرئة، وتوصل للتسمم الدموي وتظهر التهابات الرحم والخصية والتواء الرقبة. السبب الرئيسي للمرض هذا هو ارتفاع نسبة الرطوبة والأمونيا وسوء التغذية والتهوية غير المناسبة، وخاصة بسبب انتشار البكتيريا. بالنسبة للوقاية، للوقاية من المرض هذا يلزم العناية بضبط درجة الحرارة تاع العناب متاعنا في المنبر في الشتاء، والعناية بالتهوية وجفاف أرضية العنبر في الصيف. وراو ضروري مراعاة جودة الماكلة واتزانها غذائيا. يلزم تحسين الأرانب بجرعة منشطة في عمر من الشهرين حتى الأربع شهور، وعند عمر أربع شهور فأكثر تكون جرعة منشطة بعد 21 يوم وبعد كل شهرين. عندنا الالتهاب النزيفي المعوي الفيروسي، هو مرض يصيب الأمهات والأرانب الصغيرة بعد عمر 3 شهور، ويتسبب في موتان عدد كبير من الأرانب في مدة حتى متاع 48 ساعة من الإصابة، مع حدوث نزيف قوي في الجهاز العظمي والرئوي والأنف. الوقاية من المرض هذا نحصل الأرانب بجرعتين من اللقاح عند عمر 3-4 شهور، ثم بعد 6 شهور من الجرعة الأولى. عندنا التهاب الأمعاء، رأي نوعية وتوازن الماكلة المقدمة للأرانب وقلة الألياف، أو انتقال مفاجئ من عليقة الأخرى ينجر عليه انتفاخ الأمعاء وفقدان الشهية ونقص الوزن والإسهال. وللوقاية يلزم العناية بتوازن العليقة واحتوائها على نسبة من الألياف ونظافة مياه الشرب ومراعاة الحالة العامة في جو المرنبة من حرارة ورطوبة وتهوية. عندنا بزادة الكوكسيريا، هنا مرض الأرانب المصابة يولي ماهوش باهي، وتولي تلصق فيها النواتج متاع الإخراج النصف سائلة ويهزل الجسم متاعها، وتتسبب الكوكسيريا في أنواع من الإيميريا. عندنا الأكسيديا المعوية، كيف تاكل الأرنب حويصلات الإيميريا تفقد شهيتها ويظهر عليها القلق وتضعف، الشيء اللي يتسبب في الإصابة لأمراض الأخرى المسببة للإسهال. وعند التشريح نلاحظوا التهاب الأمعاء والشعيرات الدموية متضخمة في الأمعاء. عندنا زادة الكوكسيديا الكبدية، تظهر عند تشريح الأرانب حبيبات بيضاء في الكبدة وتسبب في ضعف الأرانب وانتفاخ وتضخم البطن. وللوقاية نستخدم في العليقة مضادات متاع الكوكسيديا ونلقح الأرانب للوقاية، ويلزم المحافظة على نظافة الماكلة ومياه الشرب ونظافة الأقفاص وصناديق الولادة. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.

0: السادسة صباحا، أسعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام. أهلا بكم إلى أولى المواعيد الإخبارية لنهار اليوم.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أخبار الجهوية، المركز الثقافي دار الفنون بالقطار ينظم انطلاقا من يوم الأمس ولغاية 31 من هذا الشهر مهرجان وشائج المحبة التونسي الجزائرية في دورته الرابعة تحت شعار ملحمة الفنون بأصوات شبابية. مجلس نواب الشعب صادق أمس على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحقة التعديلية للعقد المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي ومخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%. إلى الاجتماع اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة توزيع الأسمدة الكيميائية الأساسية أمس، أكد ممثلو المجمع الكيميائي التونسي العمل على توفير مختلف أنواع الأسمدة وفق برنامج إنتاج يضمن الاستجابة لحاجات السوق الوطنية. نقابات القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تطالب في بيان مشترك سلطة الإشراف بإقرار إجراءات للطوارئ الصحية على مستوى الوطنية وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى المستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحرارة الشديدة المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تشهد الثلاثية القادمة من هذه السنة درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات بقليلة، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. أخيرا وفي العالم، مصادر صحفية إيرانية تفيد بأن 4 من المستشارين العسكريين من الحرس الثوري الإيرانية قتلوا في ضربات أمريكية سعودية في العراق الليلة الماضية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: صباح الخيرات، صباح المسرات، أحلى صباحات لكم جميعا مستمعينا الكرام في أولى الفضاءات المباشرة. إن شاء الله نهاركم سعيد، نهاركم فل وياسمين. الناس الكل 30 جويلية 2026 يوم جديد يجمعني بكم من حمادي الويسي في التعويض للزميلة بسمة عماري. خليكم معنا حتى للتسعة ونص، جملة الأركان والفقرات، الاستضافات وآخر المتابعات والمواكبات سواء معايا ولا من خلال موجز الأخبارية نشرة 8. تحية نزار رويسي عبد بيمولة، هذه تحياتي نسحة مجلسي، مرحبا بكم.

بلادك تصعد تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك تسعد تحيا للدايم ما تبخلش

بنظرة سلي كذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا نبهاها، متع حياتك بنظرة سلي كذا.

وميك الفضة بهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة وميك الفضة بهرها.

0: الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

نهارك فل، نهارك زين، نهاركم من أسعد الأيام. نستقبل معاكم يوم جديد، إن شاء الله يكون يوم سعيد، يوم مشحون بالطاقة الإيجابية، بالنجاحات، بالمسارات، بالأخبار اللي تفرحكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما يوصلكم. بس إذاعة قفصة اليوم الخميس 30 جويلية 2026، موافق لي 16/0/1448 هجري. اليوم هو رقم 211 من عام 2026. احنا في الاسبوع 31 من نفس العام، وصلنا 62 يوم من فصل الصيف. نعطيكم فكرة على اوقات الصلاة بالنسبة لليوم. صلاة الصبح كانت في 3:53، صلاة الظهر ان شاء الله باش تكون مع نص نهار و38 دقيقة، صلاة العصر في 4:16، صلاة المغرب 7:33، وصلاة العشاء ان شاء الله باش تكون 8 دقائق بعد 9. ربي يتقبل صلاتكم جميعا.

هي شيماء توصل بنا ل 24 دقيقة بعد الستة صباح الأنوار. اليوم الطقس وتستمر درجات والحمد لله درجات الحرارة في مستوى المعادلات العادية لهذا الوقت من العام، تستقر عند مستويات منعشة في أغلب الجهات في الصباح والمساء بفضل الرياح الشمالية اللي تتعدى على تونس. بالنسبة للرياح تكون شمالية إلى شرقية وضعيفة إلى معتدلة باش يتواصل دورها في تلطيف الأجواء دون ما تسبب إزعاج يذكر، كما يكون البحر قليل الاضطراب بصفة عامة، هو ما يجعل الأنشطة البحرية والسباحة ممكنة في معظم السواحل مع ضرورة بطبيعة احترام توجيهات السلامة عند الحاجة. مع ساعات ما بعد الظهر تتجه الأنظار إلى عدد من المعتمديات الساحلية الشرقية، وين من المنتظر تشكيل ولا باش تشكل خلايا رعدية محلية تعطي أمطار متفرقة محلية مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. هي تغيرات تبقى في مجال جغرافي محدود ولا تشمل كامل المناطق. أكثر تفاصيل بطبيعة نأخذها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد موجز أخبار سبعة. خليكم معنا.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: أينما كنت في كل مكان تسمع فيه نسائم الصباح. صباح الأنوار، صباح الخيرات، صباح المسرات لكم جميعا. 6:37 دقيقة على موجة إذاعة قفصة، موصين معاكم مشوارنا. نذكركم ديما تتواصلوا معنا عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. إذا كان عندكم مشغل من المشاغل علاش لا، مرحبا بيكم، وتلقوا الأفيش الخاصة ببرنامج نسائم الصباح، وإلا تعليق من تعليق نتاعكم كما العادة. سنسنا بكل رسائلكم الإيجابية اللي توصلنا في ساعات الفجر الأولى، وكذلك نستقبل معكم أحلى صباحات. تحية من القلب للناس لبعاد عليكم وناس العزيز عليكم، لكل من يلتقط موجة إذاعة قفصة سواء عن طريق الراديو لهنا في تونس، البرة، في الخارج، عن طريق الانترنت، مرحبا بكم. وخاصة تحية لكل من يسمع فينا خارج حدود الوطن، إن شاء الله ربي يرد غربتكم على خير. شنو التوقعات بالنسبة لليوم؟ تاريخ 30 جويلية 2026، الحظ والأبراج، شنو مخبيت لكم اليوم؟ بداية مع برج الحمل، اليوم يوم مناسب للمبادرة وإنهاء أمور مؤجلة في الحب، حاول أن تكون أكثر هدوءا في كلامك. بالنسبة لمواليد برج الثور، اليوم تشعر بالاستقرار والثقة ماليا جانب المصاريف العشوائية، ونجم تسمع خبر يفرحك وإن شاء الله ديما فرحانين. أصحاب برج الجوزاء، يوم مليء بالحركة، تواصل قد تلتقي بشخص يغير مزاجك نحو الأفضل. بالنسبة لأصحاب برج السرطان، تحتاج إلى بعض الراحة والابتعاد عن التوتر عاطفيا، الصراحة ساعدك على حل سوء التفاهم. برج الأسد، عندك طاقة قوية اليوم، حضور لافت، فرصة جيدة لإظهار مواهبك وتحقيق تقدم في أمر مهم. العذراء، اليوم ركز على التفاصيل، ما تتسرعش في اتخاذ القرار، يوم جيد للدراسة أو ترتيب للخطط. بالنسبة لبرج الميزان، اليوم علاقتك الاجتماعية وإلا علاقاتك الكل الاجتماعية تتحسن، نجم تحصل على دعم من شخص قريب عاطفيا، الأجواء لطيفة. برج العقرب، حدسك قوي برشا اليوم، تنجم تكتشف حقيقة كانت غامضة بالنسبة ليك، ما تدخلش في نقاشات غير ضرورية. برج القوس، اليوم نهار مناسب للتغيير، تجربة وتجربة شيء جديد، تأتيك خبر وإلا يأتيك خبر أو اتصال زادة تنتظره ليك مدة. الجدي، مسؤوليات كثيرة لكنك قادر على التعامل معها ماليا، كن حذرا في قراراتك. الدلو، أفكار جيدة ومميزة تراودك اليوم، فرصة لتقرب من شخص مهم في حياتك. ونختم ببرج الحوت، اليوم يوم حساس عاطفيا، حاول ما تفكرش برشا في الأمور السلبية، خبر جميل نجم يحسن مزاجك. الحظ والتوفيق لكم جميعاً.

0: نساء الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

عيش أيامي لا تنقص فيها لا تزيد وافرح فيها حتى قبل

حياتي لحكاية ما في بصرات يتسهلها سهلك يسهل عليك المشوار نحبك هكذا.

0: نورها وشرجي تبسي معيش أيامك بكل سعادة بكل فرحة وهنا، وإن شاء الله نجاح عليكم، والأمل إن شاء الله ديما في اللي اليوم إن شاء الله خير من أمس، وغدوة إن شاء الله ديما خير والقدم أفضل. نعطيكم فكرة على البرامج المباشرة اليوم الخميس 30 جويلية 2026، بعد ما يوفى برنامج نسائم صباح الموعد المباشر الموالي باش يكون مع أحمد عجوني من 10:30 نهار في برنامج المراية.
1: إشكاليات قطاع سيارات الأجرة الواجب قفصة والحلول المقترحة بعيون الشباب، اقتراحات تنموية بجهة قفصة، التوجيه الجامعي والمسارات الجديدة لأحسن اختيار اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
0: من نص نهار للماضي ساعة الموعد تصفيات هذا الأسبوع في برنامج خليك الرابح مع فاتن هنشيري، برشا فن برشا موزيكا مع فاتن خليفة من الماضي ساعة حتى الثلاثة في عيش الفن العشوية مع رياض دبوبي من 5 حتى 8، سيفك على كيفك.
1: توزر آر في مصيف الكتاب بنبتة، معرض الرسام عبد المنعم عبيد بيك بلي، عرض المرود الفنان حيدر قاسمي في مهرجان القصرين اليوم في سيفك على كيفك من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
0: السهرية مع ريم محمد من 10 حتى 30 نغمة وترند.
1: ذكرى محمد في ألبوم فنان وعودة إلى أغاني التسعينات الليلة في نغمة وتراند بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.
0: إذن اليوم باش تسمعوا برنامج المراية خليك الرابح عيش الفن، سيفك على كيفك، نغمة وتراند، متابعة رايقة للجميع.

0: تتكلم. السابعة صباحا المواد يتجدد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في الجهة واستعدادا للسنة التكوينية الجديدة، يواصل المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحية في زراعة النخيل بتقاشة من ولاية توزرة عملية قبول مطالب التسجيل للراغبين في التكوين بمختلف الاختصاصات التي يوفرها هذا المركز. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلية دعت كافة الفلاحين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذرة والمراقبة الميدانية للضيعات الفلاحية نظرا لتسجيل إصابات بآفة عنكبوت الغبارة وانتشار لهذه الآفة في عدد من المستغلات والواحات بمختلف مناطق الإنتاج بسبب الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وهبوب الرياح التي شهدتها الجهة في الآونة الأخيرة. مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس صادق على مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لإفادة المجمع الكيميائي التونسية بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن عن فتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال، وذلك قصد التأشير عليها في إطار دعم الابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي الموجه للطفولة. قامت بورصة تونس خلال حصتي تداول يومي 28 والتاسع والعشرين من جويلية الجارية اللتين شهدتا تراجعا تجاوز 3% في الحصة الواحدة لمؤشر تونانداكس بتفعيل آلية الإيقاف المؤقت للتداول. رئيسة مجلس إدارة بورصة تونس سونيا بن فرج أكدت أن هذا الإجراء هو آلية متعارف عليها لإدارة مخاطر السوق وخاصة لحماية المستثمرين وتعتمدها جل البورصات العالمية. أخيرا وفي أخبار العالم، هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تقول إنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في جنوب غرب فرنسا الذي شهد حرائق مدمرة لتصل إلى ذروتها عند 42 درجة مع رياح جافة قد تؤجج النيران وتزيد خطر اتساع رقعة الحرائق في البلاد. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: معاك غزوة مرايتنا. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.

0: صباح الورد والياسمين لكم مستمعينا. صباح الورد والياسمين مباشرة المعهد الوطني للرصد الجوي. نعرف أحوال الطقس معك ساني الساتوري. صباح الورد.
1: صباح النور مدامين، تحية ليك ولو في إذاعة قصر.
0: طقس منعش في الحقيقة، لينا نهارين تقريبا باش يتواصل الطقس هيك ولا فما تغييرات إن شاء الله الأسبوع القادم؟ تفضل سيانيس.
1: لا ما مازال الحقيقة متواصل، نجم نقول طقس باستقرار للعالم 26 درجة سجلنا كحرارة دنيا في قص يعني في ساعات الفجر. الحرارة القصوى يوم أمس كانت 38 درجة، اليوم كيف كيف ننتظر 38-39 درجة على أقصى تقدير. في معدى ذلك باش تكون اليوم سحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا في أغلب الجهات، ممكن تتكثف السحب آخر النهار في المناطق الساحلية الشرقية، تعطينا بعض السخات المطرية تكون ضعيفة ومتفرقة. الريح عموما من القطاع الشمالي تتجه بعد الظهر من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون معتدلة إلى قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. البحر عموما مضطرب إلى متموج بالسواحل الشرقية، يكون قليل الاضطراب بالشمال. ودرجة الحرارة القصوى مازالت متواصلة في الحقيقة حتى دون المعادلات العادية، تتراوح بين 30-34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 35-39 درجة ببقية الجهات، تصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر. يوم الغد سحب مش تكون قليلة على كامل البلاد، التيارات تتواصل من نفس الاتجاه يعني شمالية بالشمال شرقية بالوسط والجنوب. يوم الغد ليلا ممكن تكون مثيرة للرمال والأتربة في جهات الجنوب الغربي، بحر غدوة مش يكون متموج في خليج قابس قليل الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة تقريب دون تغيير قرب السواحل ومش تكون في ارتفاع طفيف داخل البلاد. يومي السبت والأحد طقس صافي إلى قليل السحب، تيارات من نفس الاتجاه، بحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة باش تتواصل في ارتفاع طفيف وتدريجي.
0: نعم
1: هذا طقسنا من دمياط، شكرا على حسن الاستماع.
0: عفوا، يعطيك الصحة، يومك سعيد، إلى اللقاء.

صباح الأنوار، صباح المسرات، أهلا وسهلا ومرحبا برشا مستمعين. حبينا نحيوكم، حبينا نحيو المستمعين اللي يستعملوا وسائل النقل بطبيعة باش يتنقلوا من جهة إلى جهة أخرى. نحكوا على الناس اللي تسافر، تقصد ربي إن شاء الله ثنية آمنة وثنية زينة. نحكوا على مفاتيح التغلب على اضطراب السفر، من بينها النوم والضوء والواجبات بعد الرحلات الطويلة. ينجم يلقى المسافرين صعوبة في النوم وإلا شعور بالتعب والارتباك رغم الوصول إلى الوجهة الجديدة. هي أعراض علميا تعرف باسم اضطرابات الرحلات الجوية الطويلة، جيت لاج، تحدث عليها وقت لي يختل إيقاع الساعة البيولوجية للجسم بسبب الانتقال السريع بين المناطق الزمنية مختلفة. يشير خبراء في طب النوم والتغذية إلى أن إحدى الطرق البسيطة باش تساعد في تقليل آثار اضطراب السفر تبدأ من تعديل مواعيد تناول الطعام قبل الرحلة وخلالها. يأثر توقيت الوجبات في الساعة الداخلية للجسم، يمكن أنه يساعد تنظيمها على التكيف بشكل أسرع مع التوقيت الجديد. ما تنتظرش الوصول، هذا ما ينصح به المختصون المسافرين بالبدء في تعديل جدول النوم تدريجيا قبل السفر، خاصة عند الانتقال بين المناطق الزمنية بعيدة، ذلك عبر تقديم أو تأخير موعد النوم وإلى الاستيقاظ تباعا بحسب اتجاه الرحلة، ما يمنح الجسم فرصة للتأقلم قبل الوصول. كذلك يعد التعرض للضوء الطبيعي من أهم الأدوات اللي تساعد الجسم على إعادة ضبط ساعته البيولوجية، وين يمكن نتعرض للضوء، خاصة نحكو على الصباح، إنه يساعد المسافرين المتجهين شرقا على التأقلم، بينما ينجم يكون التعرض للضوء في المساء أكثر فائدة عند السفر غربا بطبيعة. هذه حسب مؤسسة مختصة في أبحاث النوم. بعد الوصول، الخبراء ينصحوا المسافرين بتجنب النوم الطويل خلال النهار والحفاظ على النشاط البدني الخفيف، شرب كميات كافية من المياه، محاولة الالتزام بمواعيد النوم المحلية بدلا من البقاء على توقيت البلد الأصلي من جايين، معناه حتى يتمكن الجسم من الانتقال تدريجيا إلى النظام الجديد. رغم أنه توقيت الوجبات ينجم يساعد في تسريع عملية التكيف، يأكد المختصين أنه أفضل النتائج تجي من الجمع بين عدة عوامل تشمل كما كنت نحكي الضوء، النوم، الحركة، تنظيم الوجبات، لأن الساعة البيولوجية للجسم تعتمد على مجموعة من الإشارات الخارجية وليس عاملا واحدا فقط. يشار أن ظاهرة اضطراب السفر تعتمد على خلل مؤقت في الإيقاع اليومي، وهو النظام اللي ينظم النوم والاستيقاظ ودرجة حرارة الجسم، إفراز الهرمونات وغيرها، فيما يحتاج الجسم عادة إلى عدة أيام للتكيف الكامل مع فارق التوقيت. وتزداد الأعراض كلما زاد عدد المناطق الزمنية اللي يعبرها المسافر. رحلة طيبة لكل مقاصدكم، وطريق السلامة نرجوها لكل مستعملي الطريق.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.

أجمل تحية صباحية لوسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالقرعة الخاصة بالموسم الرياضي الجديد في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الأمس كان الموعد مع صاحب القرعة في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم، أسفرت عن المواجهات التالية. بالنسبة للجولة الافتتاحية للبطولة، تقدم ساقية الدير يواجه فريق شبيبة العمران. الملعب التونسي يستضيف النادي الصفاقسي، ملحم ممسوسة يستقبل الاتحاد المنستيري. الكلاسيكو في اولمبياد، الترجي الرياضي التونسي يواجه نجم الساحلي، ونجم المتلوي في المتلوي يستضيف النادي الافريقي. اتحاد بن قردان يواجه نادي حملان في ملعب 7 مارس، والسي بي في 15 اكتوبر يستقبل مستقبل مرسى، وفي مركب عبد السلام كازوز ترجي الجنوب ترجي العكارة في مواجهة مع الاولمبي البلجي. وليد بن محمد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أكد أن رزنامة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 تم سحبها بطريقة علمية، وأوضح أن مباراة البطولة في موسمها الجديد ستجرى إلى غاية الجولة 21 بانتظام ودون أي تغيير. وبين أنه من المحتمل أن تجرى الجولة 21 بعض التعديلات تأخذ بعين الاعتبار بلوغ الفرق المؤهلة للمشاركات القارية للأدوار المتقدمة في مسابقتي كأس دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي. ديما مع أجواء الرابطة، نذكر الديربي سيجرى يوم 8، أو ديربي العاصمة باش يكون في الجولة 8. بالنسبة لكأس السوبر للموسم 2021-2022، معز المسيري كان حاضر يوم أمس في القرعة، عضو المكتب الجامعي أكد أن الترجي سيواجه نادي الصفاقسي في السوبر مبدئيا يوم 16 أوت، أي كأول مباراة رسمية في انتظار موافقة الإدارة الوطنية الفنية. وبالنسبة للسوبر للموسم الماضي باش يجمع البطل النادي الإفريقي بصاحب كأس تونس الموسم الماضي، باش يجمع النادي الإفريقي بالترجي الرياضي التونسي إما في 30 أو 31 جانفي القادمة. نحكو على النجم الرياضي بالمتلوي، يواصل في التحضيرات واستعداده للموسم الرياضي الجديد تحت اشراف المدرب امين جارا. من المنتظر ان الفريق يدخل بعد غدوة السبت في تربص تحضيري بمركز التربصات بعين دراهم، يتواصل حتى 8 اوت القادم، وسيجري خلال زوز مقابلات وديه. الاولى باش تكون يوم 4 اوت امام النجم الرياضي الخميري، والثانيه باش تجمعوا بنادي امل حمسوسة يوم 7 اوت القادم. نذكر أن نجم المتلوي كان أعلن يوم أمس كما أشرنا في نشرتنا السابقة عن 7 انتدابات. محمد علي لوريمي متوسط ميدان هجومي بعقد لمدة 2 قادما من مكارم المهدية، أسامة الهيشري ظهير أيسر بعقد لمدة 2 قادما من مستقبل سليمان، أيوب الأتليلي ظهير أيمن بعقد لمدة 2 قادما من حضرموت اليمني، وعزيز الغريسي ظهير أيمن بعقد لمدة عام قادما من النادي الإفريقي على سبيل الإعارة، وأحمد الباجي مهاجم بعقد لمدة عام قادما من الانتصار السعودي، نجد الدبابي مهاجم بعقد إعارة لمدة موسمين من ملعب التونسي، وعبيد الشابي متوسط ميدان بعقد إعارة لمدة موسمين من الملعب التونسي. نكملوا مع الميركاتو، نحكوا كذلك على فرقنا التونسية اللي تحضر الموسم الرياضي الجديد. اللاعب السابق لفريق نجم الرياضي بالمتلوي محمد أمين بن عمار اللي غادر نجم المتلوي الموسم قبل الفارط يتفق رسميا مع الأولمبي البيجي، ومن المنتظر أنه يمضي عقد يتواصل إلى جوان 2028. نحكو على مستقبل القصرين، أعلن والي القصرين عن تعيين السيد محمد الزعبي لرئاسة الهيئة التسييرية لفريق مستقبل القصرين. في نفس الإطار المدرب الجديد للفريق صابر المرزوقي أعلن على صفحته الرسمية على الفيسبوك عن تقديم استقالته من تدريب المستقبل الرياضي بالقصرين. الأخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية لإذاعة قفص. هذه أجمل تحيات هيدرون، إلى اللقاء.

0: للخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
3: صباح الخير يا أغلى الناس.
4: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.
5: وبأي طريقة كذلك تصبحوا علينا، خاصة الناس اللي تسمع فينا والناس اللي ديما تشارك معانا وتخلي بصمتها كل صباح على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك، وين يلقوا لفيش المعلقة الخاصة ببرنامج نسائم الصباح. لكم أجمل التحايا فتحي بشتنية، حمى بالخوجة، خوالدية، نوفل، مستوري، فوزي، صباح الورد والياسمين، لكم ولكل المستمعين متتبعي إذاعتكم الموقرة. شكرا محمد بن هنية تزير، شكرا لك نجاح المنصر، أسعد الله صباحكم. ترادة حليمة صباح الفل، شكرا على البطاقة الجميلة. علي مبروكي وموسى تيمي، مستيري مستيري صباح الأنوار لكل المستمعين. نحكو شوية على وزيرة المالية اللي أوضحت أمس خلال أشغال جلسة برلمانية عامة إنه مقتضيات قانون المالية لسنة 2026 أصبحت نافذة منذ ختمه من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي. أكدت الوزيرة أنه تنفيذ بعض الفصول يقتضي استكمال الأوامر والإجراءات الترتيبية اللازمة. أشارت أنه الانتفاع بالطرح الإضافي لفائدة المتقاعدين المنصوص عليه بالفصل 56 باش يدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جام في 2027 وفق ما نص عليه القانون. كذلك بينت إنه الوزارات المعنية شرعت في نشر قرارات فتح المناظرات الخاصة بالانتدابات المضمنة بقانون المالية على غرار وزارات المالية أملاك الدولة والشؤون الاجتماعية. أضافت إنه العمل متواصل زادة لإعداد المنصة الرقمية الخاصة بحاملي الشهائد العليا من المعطلين عن العمل، وإنه الدولة ملتزمة بالإيفاء بتعهداتها في هذا المجال. فيما يتعلق بالفصل الخاص ببرنامج سيارة لكل عائلة، أفادت الوزيرة بأنه بعض الإشكاليات التطبيقية ما زالت مطروحة خاصة فيما يتصل بآليات التمويل. أكدت ضرورة وضع منظومة لتسجيل المطالب وضبط الأولويات ونسب الانتفاع بالاستئناس بتجربة السيارة الشعبية. أكدت أن الإدارة العامة للجباية تواصل جهودها في مكافحة التهرب الجبائي عبر عمليات المراقبة والتمشيط، مبرزة أن تراجع المداخيل غير جبائية يرجع أساسا إلى تعطل بعض لزمات النفط، وأنه هدف الحكومة يتمثل في تكريس عدالة جبائية تشمل جميع المدخلين دون استهداف أي قطاع أو أي مؤسسة. احنا ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا، كانكم تسألوا على الوقت، توقيتنا 42 دقيقة بعد 7 حتى 9:30 مواصلين في نسائم الصباح.

جديد الفنانة نبيها كراولي 48 دقيقة بعد السبعة، جولة في كل الأخبار والمستجدات. بطبيعة نجموا تعملوا طلع على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك، صور البارحة تتواصل الليل عملية الكنس الليلي بشارع الحبيب بورقيبة أمام مقر إذاعة قفصة، وتعملوا طلع على كل الأخبار والاستضافات أيضا في المواعيد المباشرة بهدف الرفع من دقة نتائج التحاليل الطبية وتحسين جودة الخدمات المخبرية. تم تدعيم قسم مخبر التحاليل الطبية بالمستشفى الجهوي بقبلي بآلة حديثة مخصصة لإجراء تحاليل تخثر الدم، بما يسمح بالتشخيص المبكر للاضطرابات النزيف، اللطف عليكم، التجلط ومتابعة المرضى اللي يتلقوا علاج بمضادات التخثر خاصة في الحالات الاستعجالية. باش نبقوا ديما في قبلي، خصيصت مؤخرا جلسة عمل بولاية قبلي حضر فيها عدد من ممثلي ووكالات الأسفار بالجهة بالمندوب الجهوي للسياحة للوقوف على أهم الاستعدادات للموسم السياحي المقبل اللي ينطلق عادة بداية من شهر سبتمبر، وفق ما أكده رئيس الجامعة الجهوية لوكالات الأسفار بالجنوب الغربي علي عبد المولى. احنا مازلنا مواصلين معاكم بأحلى الإيقاعات على أحلى الموجات في نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: مازلنا موصلين معكم مشوارنا في نسائم الصباح. قبل ما نخلي الموعد لزملائنا من قسم الأخبار لتقديم نشرة أخبار ثمانية، نعطيكم فكرة على المدرسة الصيفية في علم الفلك اللي نظمها فرع القصرين لمدينة العلوم من 5 إلى 7 أوت 2026 من 9 نتاع الصباح حتى للماضي ساعة. فكرة حول البرنامج انطلاقة باش تبدأ نهار الأربعاء 5 أوت 2026 أسرار نجمنا الشمس، زيارة مؤطرة لفضاء الكون، صنع مجسم للنظام الشمسي، ورشة إنجاز ساعة شمسية تجربتها. كذلك باش يكون فما قيس القطر الظاهري للشمس ورصد الشمس باستعمال التلسكوب. نهار الخميس باش يكون الموعد في المدرسة الصيفية علم الفلك بفرع القصرين لمدينة العلوم. نهار الخميس منظومة الأرض والقمر والشمس، ورشة خطوط الطول ودوائر العرض، فهم تعاقب الليل والنهار وتعاقب الفصول، التعرف زيادة على أطوار القمر وتجربة محاكاة الكسوف والخسوف. الاختتام بش يكون نهار الجمعة 7 أوت برحلة بين النجوم، عرض بالقبة الفلكية باش يتعرفوا الزوار على القبة السماوية، حركة الكوكبات النجمية، وبرمجة برمجية ستيلاريوم للتعرف على السماء في مختلف الفصول، ورشة تصميم خريطة النجوم، ورشة لصنع كوكبات النجمية، تحدي المستكشف الصغير، والاختتام باش يكون بتوزيع الشهائد والتقاط صورة جماعية. احنا مازلنا مصير معكم مشوارنا في نسائم الصباح حتى لا تسعونس، خليكم معنا.

0: إشكاليات قطاع سيارات الأجرة الواجب قفصة والحلول المقترحة. بعيون الشباب اقتراحات تنموية بجهة قفصة. التوجيه الجانبي والمسارات الجديدة لأحسن اختيار. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
1: تمام 8 صباحا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: في هذه النشرة، وزير الاقتصاد والتخطيط يعلن التواصل مع ممولين أجانب لإنجاز محطة تطهير بمنطقة سند من ولاية قفصة. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي تدعو الفلاحين إلى ضرورة تكثيف المراقبة الميدانية للوحات بعد تسجيل إصابات بآفة عنكبوت الغبار. وفي العالم، القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الضربات الجديدة على إيران ستكون أوسع نطاقا من العمليات التي تمت في الأسابيع الأخيرة. أهلا بكم. البداية مستمعينا الكرام بأخبار الجهتين. المنظم المركز الثقافي دار الفنون بالقطار مهرجان وشائج المحبة التونسي الجزائرية في دورته الرابعة انطلاقا من يوم الأمس ليتواصل لغاية 31 من جويلية الجارية تحت شعار ملحمة الفنون بأصوات شبابية. أكثر تفاصيل تقدمها سماح بن داود مدير دار الفنون بالقطار من ولاية قفصة.
3: الدورة الرابعة من مهرجان وشائج المحبة التونسي الجزائري تبدأ 29 وتتواصل على 3 أيام 30 و31 جويلية 2026، وهي دورة الأديب التونسي ابن قفصة الأديب عبد الوهاب ملوح، وهو قامة أدبية يحق لنا أن نفتخر بها ونقربها من أجيالنا الجديدة. الدورة تحت شعار ملحمة الفنون بأصوات شبابية، مشاركة شبابية من القطار وقفصة والجزائر الشقيقة في سهرة غنائية فيها مروحات موسيقية وعروض مسرحية يوم الخميس، مع ورشات في الذكاء الاصطناعي وصنع المحتوى وورشات في صنع الحلويات والرسم والتلوين. أما الافتتاح الأربعاء 29 جويلية 2016 بدار الفنون يفتتح بعرض موسيقي، عرض لسيرة الأديب عبد الوهاب ملوح عبر فيديو من إعدادنا ينوه بشخصية الأديب وبكتبه التي تتوزع على عدة أجناس أدبية من الرواية والشعر والترجمة ودراسات. أيضا نحب نوجه تحية لنفس الكل، زورونا في فضاء دار الفنون، الدار داركم والمهرجان لكم الكل، ومرحبا بالناس الكل ومرحبا بأطفالنا المبدعين. سهرة يوم الخميس إن شاء الله باش تكون فضاء محلول باش يستقبل أكثر عدد ممكن من الشباب المبدع من تونس من قفصة ومن القطار.
1: دعت المصالح المختصة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي كافة الفلاحين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والمراقبة الميدانية المكثفة للضيعات الفلاحية، وذلك نظرا لتسجيل إصابات بآفة عنكبوت الغبار وانتشار هذه الآفة في عدد من الواحات بمختلف مناطق الانتاج، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وهبوب الرياح التي شهدتها الولاية في الآونة الأخيرة. بحسب رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية التنمية الفلاحية بقبلي محمد بن عبد اللطيف،
4: ندعو كافة الفلاحة إلى ضرورة التوقي والحذر من آفة عنكبوت الغبار. الظروف المناخية اللي شهدتها الجهة مناطق الإنتاج خاصة موجة الحر ساهمت بنسبة كبيرة في تكاثر أعداد الحشرة، امتلأتها هبوب رياح قوية ساهمت أيضا في عملية الانتشار. وهذا أكد الميدان من خلال الزيارات الميدانية لوانا مندوبية الجوية التنمية الفلاحية بلي بكافة مناطق الانتاج، حيث تم تسجيل بداية الإصابات في كافة المناطق سواء واحات عمومية أو واحات خاصة. لاحظنا تواجد وبداية الإصابة لعنكبوت الغبار، هذا مؤشر يدعونا إلى مزيد اليقظة والحذر والقيام بعملية المداواة بالمبيدات المصادق عليها اللي قامت بنشرها الإدارة العامة للصحة النباتية. عمل المداوات كذلك كما قوموا بها إما في الصباح الباكر أو في آخر المساء. كذلك الكبريت المائي هو أيضا راه مبيد لقائي وعلاجي كذلك نجم يفيدنا. كذلك الانتظام في عملية الري وخلق رطوبة تحت النخلة راه فيها جانب كبير في أن يوفر ظروف غير ملائمة لانتشار هذه الآفة.
1: تم مؤخرا تعزيز قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بمعدات جديدة، من المتضرر أن تحسن من نوعية الخدمات التي يقدمها هذا القسم، وفق ما أفادت به زهرة ساسية رئيسة قسم تصفية الدم بهذا المستشفى.
5: وصلونا 6 6 جنراتور دي موديليز آلات تصفية الدم، بل كان عندنا 17 ماكينة. العدد هذا محترم بالنسبة لعدد المرضى اللي قاعد يتزيد ريسك لجور وجور. إن شاء الله بقدرة ربي برش حاجات مش تتحسن. هو أولت عندنا 23 ماكينة بإضافة 6 ماكينات هذوما، ونحاولوا تحسين خدمات المرضى بتاعنا. حاجتين فما مش نحاولوا أن إضافة بعض الحصص للمرضى اللي ما كانوش يصفيوا بعدد حصص كافي، نحاولوا أن نتفاديوا الحصص الليلية. كنا نعملوا في 6 أيام في الأسبوع كل ليلة المرضى تكمل ساعات 11 متاع الليل. توا باش نحاولوا الحصص الليلية 3 أيام في الأسبوع. بالنسبة للقسم حاجة باهية برشا، مش نحسن خدمات المرضى، مش تعود بالفايدة على المرضى في أول حاجة، وعلى الإطار الطبي والشبه الطبي، على خاطر عمل ليلي كان بصفة كبيرة برشا مرهق ياسر، مش نحاولوا أن نحسن شوية الخدمات. تقديم خدمات خير في حدود أن مش نحاولوا المرضى اللي كانت تصفي مثلا حصة في الأسبوع، نحاولوا فما إمكانية أنها إضافة حصة أو حصتين مع التحسين، خاصة الوقت. صحيح لسيز جينيراتور هذوما مش يعملوا حاجة باهية برشا برشا، أما دوفون نومبر تريز امبورتون دي باسيون، إن شاء الله يكفيونا وإن شاء الله نكونوا في حدود بمتطلبات المرضى. 114 مريض في الوقت الحالي.
1: وطنين الآن، صدق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس على مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لإفادة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. خلال هذه الجلسة أشار وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن هذا التمويل موجه أساسا لاستيراد مواد أولية ضرورية لإنتاج الأسمدة لدعم القطاع الفلاحي.
6: الجهة المستفيدة هي المجمع الكيميائي التونسي، الجهة المقرضة هي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وزوز مبلغ ب70 مليون دولار ومبلغ ب50 مليون دولار. بالنسبة للشروط المالية هي نفسها، صيغة التمويل هو عقد مرابحة، كلفة التمويل نسبة الفائدة سواء فير مع هامش 3.75%، مدة السداد 12 شهر لكل عملية سحب، العمولات عمولة التنفيذ بنسبة 0.4% من المبلغ الجملي، والضمان هو ضمان الدولة التونسية. لماذا هذا التمويل؟ التمويل هو ماهوش موجه لتحديث وسائل الإنتاج بالنسبة للمجمع الكيميائي التونسي، هذا كان نعمل عليه في أطر أخرى. هذا التمويل لاستيراد مواد أولية لازمة لإنتاج الأسمدة اللي هي ضرورية للإنتاج الفلاحي، وهذا الأهمية القصوى لمثل هذا التمويل في أنه يخلي المجمع الكيميائي التونسي يقوم بدوره في دعم القطاع الفلاحي. اليوم باش ننجحوا الموسم الفلاحي يلزم المجمع الكيميائي التونسي يلقى المدخلات اللازمة لإنتاج الأسمدة الضرورية للإنتاج الفلاحي.
1: وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أكد أيضا خلال هذه الجلسة الحرص التام لضبط حجم التداين، مؤكدا أن السياسات الراهنة تركز على الإبقاء لمؤشرات الدين في مستويات آمنة تكفل ديمومة التمويل العمومية، وأشار إلى تجارب دولية ناجحة أظهرت قدرة بلدان عدة على حسن توظيف القروض، مما مكنها من تحقيق طفرة اقتصادية جعلتها اليوم في صدارة الدول المانحة والممولة.
6: منظومة الفوسفات العامة مقتنعين بأنه ضرورة تحسين الحوكمة ضرورة لكل المؤسسات العمومية. اليوم أغلب المؤسسات العمومية هي مؤسسات عمومية بدأت تمثل عبء على ميزانية الدولة لأنها ما عادش دخل في الفلوس، بدأت تأخذ من الدولة حتى أنها تبقى واقفة. طبيعي أنه ميزانية الدولة ما تنجمش تمول كل شيء الآن وهنا. بطبيعة إذا كان عندنا إمكانية أنه نأخذ التمويلات هذه من جهة أجنبية وتكون تمويلات معقولة على المستوى المالي نمشي فيها، وهنا نراه الحرص كبير على أنه ما تكونش تونس نسبة التدين كبيرة، وهذا قلنا ديما نعمل عليها على مستوى وزارة الاقتصاد والتخطيط بتنسيق كامل مع وزارة المالية حتى أنه تكون مؤشرات الدين مؤشرات مقبولة، مؤشرات تحافظ على ديمومة التمويل العمومي. عندنا امثله اخرى في العالم اللي توري اللي عديد الدول عرفت كيفاش تدين وعرفت كيفاش تستعمل الديون بتاعها. مرت من دول متدينه الى دول اليوم هي اللي قاعده تمول في دول اخرى وهي قاعده اليوم في وضعيه اقتصاديه جيده. يعني التدين فيه مخاطر، من واجبنا انه نتحكموا اكثر ما يمكن في المخاطر ونجعلوا منه دافع للاستثمار، دافع للنمو، دافع للتنمية. إذا كان فما دول أخرى نجحت في الموضوع هذا ما فهمش علاش باش تونس بكفاءاتها ما تنجحش في الموضوع هذا.
1: وفي معرض رده على تساؤلات عدد من النواب، أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظة أن الحكومة بصدد التواصل مع ممولين أجانب لإنجاز عدد من محطات التطهير، من بينها محطة التطهير بمنطقة سند من ولاية كفصة.
6: موضوع محطة التطهير بسند موضوع عارفينه، موضوع مهتمين به، ونحن في طور التواصل مع ممول أجنبي اللي مستعد باش يمول محطة التطهير المذكورة. لهنا نرجع رغم فما حتى حيف جهوي على مستوى أي جهة، كل جهات الجمهورية التونسية معنية بالتنمية. محطة التطهير هي اليوم عندنا تواصل مع ممول أجنبي حتى أنه إن شاء الله ننجحوا معه في توفير التمويلات الضرورية لمحطة أسند، وفما معها زوز محطات تطهير أخرى إن شاء الله. هذا لتوضيح الرؤية حول المحطة هذه.
1: قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أمس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%. ووفق البنك المركزي استقر معدل التضخم عند 5.3% خلال شهر جوان الماضي، مستفيدا من تباطؤ نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة إلى 11.2% مقابل 13.2% في الشهر السابق. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تشهد الثلاثية القادمة من هذه السنة درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات بقليل، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. المهندس المختص في الشأن المناخي حمدي حشاد أشار أيضا إلى توقع نزول كميات من الأمطار تفوق المعدلات المسجلة خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين.
7: في علاقة بالتواصل ارتفاع درجة حرارة شهر أوت وسبتمبر أكتوبر هذا متوقع. النسق الحراري يبدأ في الانفصال تدريجيا في تونس من شهر نوفمبر، درجة حرارة كنا عنا معتدلة، في قادم الأيام ممكن درجة سترتفع أعلى بقليل من المعدلات العادية لكن لن تتكرر موجات الحرارة. هو تقريبا السوق ستكون مع موعد اكتفائي أو مع ضعيف يونيو التي ستؤثر بطريقة أو بأخرى على مناخ كوكب الأرض. صفة الجذرية في درجة حرارة في الفترة، التساقطات المطرية على عالم المعتاد أو خارج أوقاتها أو بنسق أعلى ممكن تكون 26-27 درجة خلال نصف الشتاء. هذا اللي يجب على الأقل التحذيرات فيه فلاحيا على الأقل، وعلى مستوى كل الأصعدة الاقتصادية وجود الجهوزية المسبقة للتعامل مع نصف الشتاء والخريف قادمين، على الأقل تكون هناك الآن بعض التدخلات الاستباقية لحماية المدن على الأقل صيدلات. هذا من جانب، وكذلك على الأقل
1: في أخبار العالم الآن، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران، وذلك بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران. وأوضحت القيادة أنه تم استهداف عشرة الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيرانية، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وأضافت أن الهدف من الضربات تقليص وتهديد إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج، مشددة على أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في الشرق الأوسط وهم في أعلى درجات اليقظة والجاهزية. كما قالت مصادر صحفية أمريكية أن الضربات الجديدة على إيران ستكون أوسع نطاقا من العمليات التي تمت في الأسابيع الأخيرة، وأن الإدارة الأمريكية لا تسعى إلى استئناف المحادثات مع إيران في الوقت الراهن. هذا وأفادت مصادر صحفية إيرانية بأن 4 مستشارين عسكريين من الحرس الثوري الإيراني قتلوا في ضربات أمريكية سعودية في العراق الليلة الماضية. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزير الاقتصاد والتخطيط يعلن التواصل مع ممولين أجانب لإنجاز محطة تطهير بمنطقة سند من ولاية كفصة. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي تدعو الفلاحين لضرورة تكثيف المراقبة الميدانية للوحات بعد تسجيل إصابات بأفات عنكبوت الغبار. وفي العالم، القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الضربات الجديدة على إيران ستكون أوسع نطاقا من العمليات التي تمت في الأسابيع الأخيرة. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: أحوال الطقس.
1: نجم نقول طقس استقرار للعالم 26 درجة سجلنا كحرارة دنيا في قص يعني في ساعات الفجر. الحرارة القصوى يوم أمس كانت 38 درجة، اليوم كيف كيف ننتظر 38-39 درجة على أقصى تقدير. في معدى ذلك باش تكون اليوم سحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا في أغلب الجهات، ممكن تتكثف السحب آخر النهار في المناطق الساحلية الشرقية، تعطينا بعض السخات المطرية تكون ضعيفة ومتفرقة. الريح عموما من القطاع الشمالي تتجه بعد الظهر من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون معتدلة إلى قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. البحر عموما مضطرب إلى متموج بالسواحل الشرقية، يكون قليل الاضطراب بالشمال. ودرجة الحرارة القصوى مازالت متواصلة في الحقيقة حتى دون المعادلات العادية، تتراوح بين 30-34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 35-39 درجة ببقية الجهات، تصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر. يوم الغد سحب مش تكون قليلة على كامل البلاد، التيارات تتواصل من نفس الاتجاه يعني شمالية بالشمال شرقية بالوسط والجنوب. يوم الغد ليلا ممكن تكون مثيرة للرمال والأتربة في جهات الجنوب الغربي، بحر غدوة مش يكون متموج في خليج قابس قليل الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة تقريبا دون تغيير قرب السواحل، ومش تكون في ارتفاع طفيف داخل البلاد. يومي السبت والأحد طقس صافي إلى قليل السحب، تيارات من نفس الاتجاه، بحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة مش تتواصل في ارتفاع طفيف وتدريجي.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.

0: صحتك بين ايديك.
1: صحتك بين ايديك، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا. الفتره اللي فاتت في الحقيقه تعدينا بموجه حراره استثنائيه، فما حالات هكية نشوفوا، خاصه ما نعرفش انا وباش اكد لي الكلام هذايا الدكتور خالد محرز اللي حاضر معنا على طرف ثاني الخط، رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيام بقصة. صباح الورد دكتور، مرحبا.
2: صباح الورد، مرحبا، اهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك. أنا من بكري قلت موجة الحرارة اللي تعادت الأيامات اللي فات من المنتظر أنه باش ترتفع تدريجيا، ربما ما نرجعوش للمستويات هذيك الاستثنائية، المعادلات الاستثنائية، لكن فما موجة حرارة أخرى قادمة للبلاد التونسية على اعتبار أنه الفترة اللي فاتت لاحظنا، خاصة ما نعرفش أنت باش تأيدي الكلام ولا لا، خاصة عند كبار السن بما يعرف بالإجهاد الحراري. شنو هو الإجهاد الحراري دكتور؟ شنو هي الأعراض نتاعه؟ وكيفاش نجمو نتوقع منه وإلا كيفية الإسعافات خاصة الأولية اللي تجيكم الاستعجالي دكتور؟
2: شكرا. الفترة اللي فاتت شهدنا توافد عديد المرضى وخاصة من كبار السن وصغار السن، معناها تعرضوا إلى حالات من الإجهاد الحراري، سواء ضربات الشمس أو خاصة بالنسبة لكبار السن يسموهم حنايا ضربات الحرارة أو الإجهاد الحراري. وكان مع تعامل أجسادهم معها تعامل ضعيف لأنه عندهم نقص المناعة، لأنه عندهم أمراض مزمنة، فاضطر أهاليهم إلى نقلهم للمستشفى لقسم الاستعجالي بالذات من أجل إسعافهم. بعض منهم كان في حالة معناها حرجة وتعاملنا مع الوضع، بعض منهم كان في حالة عادية معناها فتعاملنا معهم والسلطات من عاونتنا من أجل نقلهم للهواء المراكز الهواء. الحالات الحرجة تعاملنا معها، وفي أول الأسبوعين اللي فات من أول أسبوعين بدينا بالتعامل معها ووقع فيما كبار. وقررت اللجنة الطبية والمديرة الجهوية أنه نحصل خصص أقسام لأجل إيوائهم، لأن حرارتهم كانت مرتفعة جدا، معناها 42 سخانة، وهي حرارة معناها جهد حرارة
1: مش عادية،
2: معناها إلى مخلفات كبيرة. البعض منهم أنا فارق الحياة أنا، لأنه بالرغم من محاولاتنا ما نجمش يقاوم.
1: دكتور
2: البقية الحمد لله يا رب موجودين وحالتهم، قاعدين نتبعوا في حالتهم، ما زالوا في الأقسام هذه. الإجهاد الحراري هو حالة كما قلنا أنا من عدم قدرة الجسم على التعامل مع الحرارة المركزية اللي تكون في
1: المحيط الخارجي. دكتور يعني أنا توا تأكد لي الكلام اللي الإجهاد الحراري ما يصيبش فقط الكبار السن والمتقدمين شوي في العمر، زاد ينجم يصيب الصغار في العمر. حبينا من خلال المداخلة هذه تفسير، خاصة مرافق المريض دكتور ما يعرفش الأعراض، يعني كيفاش ينجم يفرق ما بين سخانة عادية، الأعراض خاصة اللي تبين اللي هو إجهاد حراري، والإسعافات الأولية نجم يقوم بها حتى المرافق نتاع حتى في الثنية، نعرفه على خاطر كي تبدأ الدنيا سخونة تبدأ سخونة ديما، معناها حتى خارج المنزل كيفاش في طريقه للمستشفى، كيفاش ينجم يعمل حتى معناها يوصل المريض بحاله معناها بحالته العاديه ما تزيدش تعكر الحاله في الثني.
2: هو الإجهاد الحراري معناها مش فجاه، مش في ربع ساعه ولا ساعه. الإجهاد الحراري لما نتوقع منه في المنزل
1: اي،
2: ونعملوا اجراءات وقائيه في المنزل ولا في الحياة نتاع العام
1: الوقاية. نعم
2: الإجهاد الحراري ثم الحالات القصوى اللي يصون فيها المرضى ناتج على أنه ما اتخذناش أجراءات وقائية في المنزل.
1: أيوة.
2: الإجهاد الحراري هو مبدا وقت الكبير خاصة في السن أو الصغير اللي هم ما ينجموش يقدروا احتياجاتهم للماء، احتياجاتهم للأكل، احتياجاتهم منها الأخرى. فالاحتياجات هذه قدرها المرافق اللي هو الكهل الشاب كي يهتم بهم. فإذا كان شاف اللي مثلا أبائنا الكبار المسنين عندهم بداية جفاف في الجلدة، حمر احمرار في العين، يبدأ يقول لك راس يوجع فيها، يوصل حتى لدرجة النسيان أو الهذيان، ما يعرفش المكان، يولي يقول لك ولدي أنت شكون، وزيد أنت خسر لها تلقاها فما ديما محلول. نحط في اعتبارنا بلي آبائنا وأمهاتنا ينسوا باش يقولوا لنا حتى أعطونا شربة ماء،
1: شربة ما يعطيك الصحة.
2: الإحساس بالعطش ينقص عندهم، لابد أنه ننتبه لهم، بل إحنا نسألوهم، بل نعطوهم بشكل جرعات يومية الماء حتى ما يوصلش لل... لكن إذا كان وصل وعنده علامات الجهاد الحراري لابد من نقل المستشفى، لأنه الطبيب وحده هو القادر أنه في الحالة ذيك يتدخل، لأنه حتى قدرة الأب والأم على الشرب ولا على قبول تولي ضعيفة، وخاف ولا يقع منها ما يشرك للمريض أنه يقع منها يدخل الماء باش يشربه ولا الأكل باش يدخلها في الوريد، وقت تولي المشكلة أعمق وأكبر. يعني المهم أنه نحافظ على وعي المريض، أنه قدرته على أنه نشربوه شوية، أنه نهتم به. إذا كان وصل أنه الأب والأم ما عادش عندهم قدرة على التفاعل من أجل من استجابة للرجيم وللماء وللتهوية، وقتها الحل هو المستشفى، لأنه المستشفى بالأخير عنده وسائل أخرى طبية من أجل من إعادة الأمور إلى معناها طبيعتها.
1: ديما معناها نردوا بينا يوميا، نحاولوا نتفقدوا خاصة كبار السن اللي معانا في الدار، حتى إذا كان ما يطلبوش الماء نزودوهم بالماء، نحاولوا نبردوهم من وقت الآخر، زادة مهم برشا. المراقبة، نشوفوا كما كنت تحكي دكتور حتى من الجلدة، إذا كان رو ما يقول لك شاطيني نشرب ولا راني معناها راوي، معناها لازم على الأقل تتفقد الجلدة نتاعها معناها، ولا كما قلت تحمير
2: ناي الشكل الجلدة نقول لك بابا حل فمك شوفوا
1: أيوة.
2: إذا كان ثم الشياح
1: أي.
2: وإلا ريكة غليظة إباس
1: أي.
2: لو كانوا شيح من الماء يكون معناها الريكة نتاعها عادية سلسة، وانه معناها مثل ما تحويقه تحت العينين الجديده. يعني نشوفوا بدنا الكل لابد من ان نتبدل حوايج كل يوم، كان لازم مرتين في النهار وندوشوا له، لابد انه الماء يمس بدنه، ونعملوا التهويه، نحطوا مروحه ولو بعيده، المهم نبردوا المكان، ما يشوفش في وجهه مباشره، لان المكان لازم يكون هكا فيه نوع من البرودة المستحبة، مش برودة كبيرة، المهم أنه إن المكان ما يكونش فيه حرارة مجهدة، حرارة مقلقة بالنسبة للكبار، لأنه هو ما يحسوش بها. 42 سخانة عند الكبار السن ما يقول ما يتشكاش هو ما يقولش راني نحس بالسخان، في حين أنت كتمسها تلقاها سخانة وقت أنت
1: دكتور زاد
2: احنا نحسوا بها سخانة وما يحسش
1: دكتور
2: فريد اللي تفقده
1: أي.
2: وحنا يقولوا راو في الفترة هذه في الحرارة لابد أن كبار السن وصغار السن أن يكونوا هم محور الأسرة، أن الأسرة تهتم بهم، لأن هم ما يعرفوش يهتموا بأرواحهم، وساعات يحسم بعض الحالات كان هو في وعيه يحسم حتى بشو يطلب شربة ماء، يقول ليش نقلق فيهم. يعني كبار السن لابد أن حنا في ثقافتنا هو يحسم، لابد أن نسألوهم أن نهتموا بهم، الغالب في الظروف هذه سواء في الحرارة أو في الشتاء البرد أروا هذه الوقت اللي هم يتخلقوا منه ونجموا،
1: وهم اللي مسحقين في الوقت هذي، هم المسحقين العينية أكثر، معناها تكون أكيد إضافية أكيد. حتى إذا كان نعتنوا بهم يوميا. إشارة فقط وبش نختم بها معاك، أكل يعني التهوية ما لازمش باردة برشا، يعني خاصة كي يبدأ هو عنده درجة حرارة مرتفعة، يعني نحاولوا زادة نحاولوا لطفوا الجو تدريجيا باش ما يوقع
2: أكيد
1: شكل
2: أكيد.
1: شكرا لك دكتور، شكرا لك دكتور خالد محرز، رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة. يومك سعيد والى اللقاء دكتور. احنا ما زلنا واصلين معكم مشوارنا، بعد شويه باش نمشوا للقصرين، خليكم معنا مع ضيف الصباح.

0: نساء الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح. ضيف الصباح

0: أحلى صباحات مجددا لكم الناس الكل مواصلين في نسائم من الصباح حتى للتسعة ونص. قلت لكم بكري باش نحطوا ريحنا في الجسرين. سعيدة باستقبالها معايا على طرف ثاني الخط السيدة لوحظ سمعلي رئيس جمعية شباب في خدمة النساء بالجسرين. مدام لوحظ مرحبا.
1: صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي بنك
0: جفتة. الله يخليك. قبل ما نبدو في جديد الجمعية وأنشطة الجمعية ومشروع أكوا جرين، هات نتعرفوا على الجمعية، جمعية شباب في خدمة النساء بالقصرين، قديش عمرها، شنو هو الهدف من هذه الجمعية ومختلف الأنشطة اللي تخدموا عليها مدام لوحة؟
1: جمعية شباب في خدمة النساء غير اللي من اسمها ده

0: لاستقبال النساء ضحايا العنف ويتم الإرشاد والتوجيه نتاعهم وتقديم خدمات مجانية كما الاستشارة القانونية، التعهد النفسي والمرافقة الميدانية إذا المرأة تستحق الوضعية. زادة كيف كيف خدمنا على التوعية والتحسيس في علاقة بالأطر القانونية، مجلة الأحوال الشخصية، القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017. نخدم زادة كيف كيف على المرسوم عدد 4 لسنة 2024 اللي يخدم على الحماية الاقتصادية والاجتماعية للعاملات بالقطاع الفلاحي. خدمنا زادة على الكوليكتيفيتي لوكال، خدمنا على مفهوم التربية الوالدية، وخاصة أنه الجمعية معناتها تخدم برشا على النساء ضحايا العنف، أنه تكون معناتها المشاكل الزوجية كيفاش تأثر على مرحلة نمو الطفل سواء في السلوك أو حتى في التفكير. خدمنا كده كيف كيف في البريود الكورونا، عملنا أبليكاسيون اسمها جو تيكوت اللي تسهل التبليغ أو الإشعار عن العنف عن بعد. كما تعرف الفترة بتاع الكورونا اللي ما كانش عندنا أصلا حرية النقل والتنقل، عملنا الابليكاسيون اللي باش نسهلوا بها الإرشاد والتوجيه للنساء وتقديم المعلومات اللي تهم النساء. في من 2022 من 2025 خدمنا على مركز إيواء للتعهد بالنساء ضحايا العنف بالشراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة. هذوما أكبر المشاريع تقريبا اللي خدمت عليهم
1: اي
0: الجمعية،
1: اي
0: وخدمنا زادة على أكثر من برشا. هو إذا كان مش تحكي على الجمعية دوكرنا نحكوا على هيكلة، نحكوا على حوكمة إدارية للجمعية. دونك خدمنا مشروع بيس دو جوفيرنونس اللي أساسا يهدف إلى هيكلة وحوكمة الجمعية من خلال الأرشيف نتاع الجمعية، من خلال تقارير للجمعية. وأوريزمون اليوم ديجا عندنا دوزيام فاز من نفس البروجي بيس دو جوفرنونس بشراكة مع الوين سي تي اللي الهدف نتاعو هو تعزيز الحوكمة الإدارية والمالية للجمعية.
1: اي 10 سنين ما شاء الله مدام لواحد، عشر
0: مرحبا.
1: سنين اي 10 سنين برشا أنشطة مخصصة خاصة للمرأة بجهة الجسرين. الجمعية هذه الفترة الأخيرة، خلينا نرجع كذلك حتى على الدورات التدريبية اللي قمت بها خلال هذه الصائفة، وأيضا نحكو على أكوا جرين. هل المشروع هذايا، احنا كنا نحكو على الإنسان، معناها اللي يسمعنا أكوا جرين زعما شنو هو المشروع، كيفاش تكون المرأة حاضرة من خلال هذا المشروع زاد مدام لواحظ؟
0: هو مشروع أكوا جرين يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية البيئة واعتمادها ممارسات مستدامة. هذا الهدف العام للمشروع. وإحنا كما سبق وذكرت من الجمعية تخدم أساسا على حقوق النساء. دونك كي نحكو على ممارسات نتاع بيئة، نحكو على بيئة مستدامة، دوك رانا ما نجموش نغيروا العنصر النسائي فيها. المشروع هو يخدم أساسا على حي النور في الجسرين باش نخدم حي نموذجي من خلال ديجا قمنا باستنديان ميداني وسألنا الناس وطرحنا العديد من الأسئلة، وكان المستجوبين 41 خاطر خدمنا على حي فقط،
1: اي
0: كان 21 راجل و20 امرأة هم اللي تم استجوبهم في الاستبيان. الاستبيان اللي يحكي أساسا على حلول تكون نابعة من المستكنين في حد ذاتهم، في علاقة بجمالية الحي، في علاقة بالركلة، في ركلة النفايات، بالتشجير، بالإنارة العمومية، وكيفاش المواطنين بيدهم يكونوا هما شريك اساسي في المشروع. دونك وهو عنده العديد من الانشطه اللي يعني نخدمه في اكوا جرين، نخدمه فيها على مده عام
1: اي
0: بشراكه مع المعهد الفرنسي التونسي وبتمويل من سفاره فرنسا. دونك نخدمه على حلول بديله اللي باش يتم فيه معناتها في الايام القادمه دوره تكوينيه لفائده نساء حي النور في علاقه بالتري سيليكتيف، آليات الرسكلة، كيفاش نجم كيفاش نرسكلو النفايات من ديارنا قبل ما نخرجوها للبوبيل برا. كيف كيف يقدم على المفهوم جديد للبيئة من خلال الاقتصاد الأخضر، من خلال الاكتيفيتي جينيراتوريس دو ريفوني، معناتها انه من البوبيل هذيك كيفاش يولي عندي نشاط مضر للربح، معناتها باش ننظف الحي اللي عندي ومن فوق نجم يكون معناتها
1: وخاصة هي رأي الانطلاقة يظهر لي تبدأ من فكرة النساء، معناها خاصة عملية الرسكلة و توظيف زاد حتى كل المواد المرسكلة هذيك في صنع حاجات هكا منتوجات تنجم تكون بيئية 100%، معناها 100% بيئية.

0: بيو خلينا نقوله
1: التنمر.
0: العمل على حي النور فقط، وإلا المشروع هذا باش يتواصل لبقية معتمديات القصرين مدام لواحظ في مرحلة
1: هو
0: متقدمة.
1: الحقيقة فوالا خذينا الحي، حي نور، حي نموذجي
0: أي
1: باش نشوفوا، خاطر مش بالسهل انك باش تخدم على برشا
0: طبعا،
1: معتمديات،
0: أي
1: اذا كيف
0: أي
1: فما موارد مالية، موارد بشرية، موارد لوجستية، هي
0: لوجستيك
1: اللي
0: تحكم.
1: كمان تحكم في مجال التدخل الجمعية. دونك باش ناخذوا كان حي نور فقط، وباش ناخذ موضوع كيف كيف على بعث فضاء بمقر جمعية شباب في خدمة النساء، اللي أساسا يخدم على الزراعات المائية الأكوابونيك، أنه باش يكون ميزان للإيكونومي ذا. وتنجم تعتمد كفكرة زاد كيف كيف، باش تنجم تكون فكرة خطرة حتى تستغل فيها الصحة نتاعك، خاصة توا
0: اي
1: قاعدين نشوفوا على الخضرة
0: حدائق معلقة تو نشوفوا فيها فوق الأسطح. أي وخاصة العمل على جهة القصرين كمنطقة زادة فلاحية، حتى خصوصية الجهة معناها ساهم مناخها زادة، حتى في استثمار ربما بعض المنتوجات واستغلال الفضاءات حتى الضيقة، وإلا اللي ساعات
1: بالطبع.
0: نقولوا ما نجموش نغرسوا فيها، اليوم نجموا نغرسوا فيها.
1: بالضبط، هذه فكرة ديجا معلومة أن القاصرين تقريبا فيها نسبة 80% مناطق فلاحية. دونك مهمة الفكرة، وتنجم تكون حتى فكرة مشروع الأحل معناتها للشباب اللي نجموا يخدموا على في مجال الاقتصاد الأخضر. كيف كيف باش نخدموا في مشروع أكوا جرين، حملات توعية وتحسيس للنوادي في المدارس الابتدائية والإعدادية على الاقتصاد الاخضر، ونعملوا دي فيزيت للسباس نتاع الاكوابونيك اللي باش تخدم عليه الجمعيه، وناخذوا فكره معناها كي باش نحكوا على المحافظه على البيئه، نعطوا حلول بديله او اليات بديله يتم تطويرها وتكون حتى في ثقافتنا اليوميه.
0: نعم
1: وباش يتم معناتها زاد كيف كيف باش يكونوا المسامسه والجديه بارتنير معانا في البروجي، لانهم يخدموا برشا المجامع الفلاحيه، بما معنى انهم يخدموا برشا على الاقتصاد الاخضر، ربما تكون لهم فكره وياخذوا فكره خاصه في سلسله نتاع دورات تكوينيه اللي باش تكون متنوعه.
0: نعم
1: ويتم اختتام المشروع ب 24 ساعه امباسادور امباسادريس اللي باش يتم فيها
0: سفارة. اي
1: سفراء البيئه، اللي باش يتم فيها التشجير، اللي باش يتم فيها عروض فنيه، اللي باش يتم فيها تقديم مراحل المشروع، واللي باش
0: جميل.
1: يكونوا معناتها في كونتاكت ديريكت. خاطر اخترنا ال 24 ساعه علاش؟ لانه الوقت هذاك نجموا متواجدين فيه البربيشه، واللي هم بالحق اكثر مهم على الاخر في المشروع اكوا جرين. خاطر وزاده كيف كيف قامت جمعيه شباب في خدمه النساء بمبادره انه يتم جمع مواد البلاستيك بمقر الجمعيه، والبربيشه يتعدوا يهزوا البلاستيك يكون مرتب وحاضر يهزوه فقط. معناتها زاد نحكوا على الجانب الحمايه والوقايه للبربيشه دي، انه ما
0: يعطيكم
1: عندهمش
0: الصحة.
1: اليات
0: أي
1: اللي تنجم معناها تعاونهم في علاقه بالرسك، لو انه هذاك مورد رزقهم في
0: ويفتقروا
1: النهايه.
0: زادة حتى الأبسط مثلا تقنيات وإلا وسائل السلامة خلينا نقول، وحتى لي جون أبسط حاجة معناها يكونوا ساعة لساعة ما عندهمش جملة. مدام لواحظ احنا حكينا وركزنا أكثر على المشروع هذا باش نختم معاك المداخلة إن شاء الله 13 أوت، فما حاجة محضرين حاجة بمناسبة عيد المرأة واليا عندكم مش حاجة هكا بالنسبة للجمعية؟
1: الحقيقة احنا خدمة عام كامل نخدمه مع النساء،
0: هاي
1: الحقيقة معناتها 13 شهور شنو باش نحتفلوا به بالضبط؟ أنا مكاسب كيف اني اخذتها المرأة، وهذاك اللي يلزم تخدم عليه الجمعية، ما تكونش في إطار جمعية شباب في خدمة النساء، ما تكونش احتفال معناتها بدات كيف كيف كيما
0: مناسباتية.
1: 13 شهور كيما 8 مارس. احنا الحقيقة التمشي والاستراتيجية نتاع جمعية شباب في خدمة النساء مع انه نحافظوا عليهم كمكاتب وطنيه او عالميه حتى 16 من هوس العنف ضد المراه، ولكن نحب نكونوا عمليين اكثر ونكونوا في تقديم خدمات بشكل مباشر
0: واضح.
1: الى النساء اللي هم في حاجه لهم.
0: نعم شكرا لك سيدة لوحظة سمعلي، رئيس جمعية شباب في خدمة النساء بالقصرين. نتقابل إن شاء الله بعد عام بعد المشروع هذي ونشوفوا بلدية حي النور كنموذج لمشروع أكوا جرين وصلت لأهدافها ولا. شكرا لك، يومك سعيد، إلى اللقاء.

0: التاسعة صباحا المواعيد يتجدد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: خلال جلسة لمجلس نواب الشعب أمس، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أفاد بأن الحكومة بصدد التواصل مع ممولين أجانب لإنجاز عدد من محطات التطهير، من بينها محطة للتطهير بمنطقة أسنت. مجلس نواب الشعب صدق أمس على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلية للقرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكية، مخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر أمس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%. خلال اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة توزيع الأسمدة الكيميائية الأساسية أمس، أكد ممثلو المجمع الكيميائي التونسي العمل على توفير مختلف أنواع الأسمدة وفق برنامج إنتاج يضمن الاستجابة لحاجات السوق الوطنية. نقابات القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تطالب في بيان مشترك سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحرارة الشديدة المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت إنها أثرت على المستشفيات العمومية والمنظومة الصحية بصفة عامة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تشهد الثلاثية القادمة من هذه السنة درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات بقليلة، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. أخيرا وفي العالم، مصادر صحفية إيرانية تفيد بأن 4 مستشارين عسكريين من الحرس الثوري الإيراني قتلوا في ضربات أمريكية سعودية في العراق خلال الليلة الماضية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: إشكاليات قطاع سيارات الأجرة اللواج بقفصة والحلول المقترحة بعيون الشباب، اقتراحات تنموية بجهة قفصة، التوجيه الجامعي والمسارات الجديدة لأحسن اختيار. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة. معاك تطوى مرايتنا. نسائم الصباح،
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير،
5: صباح الخير،
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.

قديشو حسين ثابت، اهلا وسهلا ومرحبا. صباح الورد، صباح الفل والياسمين. 6 دقائق بعد 9، نذكركم اذا كان فاتكم الاستماع ولا التحقتوا بنا توا، اليوم فما سحب قليله الى طقس مغيم جزئيا باغلب الجهات، احيانا كثيف السحب بالمناطق الساحليه الشرقيه، فما بعض الامطار تنجم تكون ضعيفه ومتفرقه. الريح من القطاع الشمالي تتجه من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، معتدله فقويه نسبيا قرب السواحل الشرقية بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ببقية الجهات البحر مضطرب بالسواحل الشرقية، قليل اضطراب بالشمال، الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات، توصل حتى 41 درجة بأقصى الجنوب. تنجموا تعملوا طلع على الموقع للمرصد الطقس بالطبيعة، الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي على 3W.meteo.tn. نحكو شوية على جلمة من ولاية سيدي بوزيد، وخلال بلاغ أصدرته مؤخرا دعت بلدية جلمة كافة التجار وأصحاب النصبات الخاصة الباعة خاصة لغلة الموسم الدلاع إلى تسوية وضعياتهم القانونية لانتقال الفضاء المخصص لهم، معلنة أنه اليوم 30 جويلية 2026 هو آخر أجل لتقديم مطالب التراخيص، وأكدت البلدية إنها باش تشرع بصرامة في تطبيق قرار منع الانتصاب الفوضوي بداية من غرة أوت القادم، حرصا على النظام العام وجمالية المدينة وسلامة المرورية أفضل، كذلك حذرت كل المخالفين من تعرضهم للتتبعات والإجراءات الإدارية والقانونية.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: شنو التوقعات بالنسبة لليوم تاريخ 30 جويلية 2026؟ الحظ والأبراج، شنو مخبيت لكم اليوم؟ بداية مع برج الحمل، اليوم يوم مناسب للمبادرة وإنهاء أمور مؤجلة في الحب. حاول أن تكون أكثر هدوءا في كلامك. بالنسبة لمواليد برج الثور، اليوم تشعر بالاستقرار والثقة ماليا جانب المصاريف العشوائية، ونجم تسمع خبر يفرحك وإن شاء الله ديما فرحانين. أصحاب برج الجوزاء، يوم مليء بالحركة، تواصل قد تلتقي بشخص يغير مزاجك نحو الأفضل. بالنسبة لأصحاب برج السرطان، تحتاج إلى بعض الراحة والابتعاد عن التوتر عاطفيا، الصراحة ساعدك على حل سوء التفاهم. برج الأسد، عندك طاقة قوية اليوم، حضور لافت، فرصة جيدة لإظهار مواهبك وتحقيق تقدم في أمر مهم. العذراء، اليوم ركز على التفاصيل، ما تتسرعش في اتخاذ القرار، يوم جيد للدراسة أو ترتيب للخطط. بالنسبة لبرج الميزان، اليوم علاقتك الاجتماعية وإلا علاقاتك الكل الاجتماعية تتحسن، نجم تحصل على دعم من شخص قريب عاطفيا، الأجواء لطيفة. برج العقرب، حدسك قوي برشا اليوم، تنجم تكتشف حقيقة كانت غامضة بالنسبة ليك، ما تدخلش في نقاشات غير ضرورية. برج القوس، اليوم نهار مناسب لتغيير تجربة وتجربة شيء جديد، تأتيك خبر وإلا يأتيك خبر أو اتصال زادة تنتظره ليك مدة. إلا جدي، مسؤوليات كثيرة لكنك قادر على التعامل معها ماليا، كن حذرا في قراراتك. الدلو، أفكار جيدة ومميزات رودك اليوم، فرصة لتقرب من شخص مهم في حياتك. ونختم ببرج الحوت، اليوم يوم حساس عاطفيا، حاول ما تفكرش برشا في الأمور السلبية، خبر جميل نجم يحسن مزاجك. الحظ والتوفيق لكم جميعا.

0: إنب أحلى باقة ورد، نصبح عليكم من جديد، وحبيت نذكركم زيدا بالمواعيد المباشرة اللي باش تسمعوها اليوم على موجات إذاعة قفصة بعد برنامج نسيم الصباح والموعد مع سلامتك وحكاية صغار. الموعد المباشر الثاني هو برنامج المرية مع أحمد عقوني من 10:30 نهار.
1: إشكاليات قطاع سيارات الأجرة اللواج بقفصة والحلول المقترحة بعيون الشباب، اقتراحات تنموية بجهة قفصة، التوجيه الجامعي والمسارات الجديدة لأحسن اختيار. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
0: اليوم الخميس، نهائي أسبوع، نهائي الأسبوع في برنامج خليك الرابح مع فاتن هنشيري. من نص نهار حتى للماضي ساعة برشا موزيكا، برشا فن، عيش الفن من الماضي ساعة بعد أخبار الماضي ساعة وحتى الثلاثة مع فاتن خليفة العشوية، باش تكون مع رياض دبوبي في سيفك على كيفك من 5 إلى 8.
1: توزر آر في مصيف الكتاب بنبتة، معرض الرسام عبد المنعم عبيد بيك بلي، عرض المرود الفنان حيدر قاسمي في مهرجان القصرين. اليوم في سيفك على كيفك من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.
0: والسهرية باش تكون مع ريم محمد مع برنامج نغمة وتراند من 10 حتى نص الليل.
1: ذكرى محمد في ألبوم فنان وعودة إلى أغاني التسعينات. الليلة في نغمة وتراند بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.
0: باش تسمعوا البرامج المباشرة الموالية المراية خليك الرابح، عيش الفن، سيفك على كيفك، نغمة وتراند، متابعة رايقة للجميع.

ما بقالي إلا نتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات. بعد شوية الموعد مع صغيرات في حكاية صغار، قبلها فقرة سلامتك مع وسيلة الغول. أجمل تحية كم الفريق اللي رافقني، عبد المبيمولا، نزار الرويسي، سامية حراثي، كنت معاكم اليوم في التعويض الزميلة بسمع مارين. تقبلوا غدوة في نفس التوقيت وعلى نفس الموجة في نفس الفضاء. نسائم الصباح مني لكم أجمل تحايا. إنس حمد جلوسي للقاء.

0: سلامتك سلامتك.
1: عسلامة ومرحبا بكم في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي.
2: برشا مواد غذائية نلقوها في السوق الموازية بأسعار أقل، أما الجودة والسلامة تبقى محل تساؤل. شنية المخاطر وكيفاش نحمي رواحنا؟
3: المواد الغذائية المعروضة بالتجارة الموازية للغبرة والشمس كيف الجازوز، الجبونات، الياغورت، الطماطم وغيرها من المواد نعتبروها غير آمنة وبالتالي غير صالحة للاستهلاك وتضر بصحة المستهلك باعتبارها ما تتوفرش فيها شروط السلامة في الحفظ والعرض. والسخانة تساعد البكتيريا على النمو والتكاثر بالمواد هذه، وتساعد مواد التعليب على التفاعل مع المنتوج الغذائي داخلها، وتنجم تسيب فيه مواد تغير له في مطعمه وفي لونه وتضر بالصحة. هك علاش ننصح المستهلك باش يخمم في صحته وما يغروش سوم المواد هذه ويبعد على التعامل معها.
2: رخيص يغري، أما السلامة أهم. مع تحيات وسيلة الغولة.
0: سلامتك سلامتك. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
4: أنا نحكي
5: وأنت تسمع.
4: حكاية الصغار.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بأصدقائي الأطفال في موعد جديد من حكاية الصغار. أنا ريمولا، سأرافقكم في رحلة ممتعة بين الحكايات والعبر والقيم الجميلة. يرافقني في هذا اللقاء وليد حرشي وحلا عليمي. مرحبا وليد.
7: مرحبا بك وبأصدقاء الصغار.
8: مرحبا بك وبأصدقاء الصغار.
6: في لقائنا اليوم سنستمتع بحكاية شيقة ثم نستخلص منها أهم القيم والعبر التي يمكن أن نستفيد منها في حياتنا اليومية. هيا بنا أصدقائي، اجلسوا معنا وانصتوا جيدا.
9: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
10: أحبائي الأطفال، كانت هناك فتاة صغيرة عنيدة وغير مطيعة، وكانت دائما تعتبر نفسها غير سعيدة. في يوم من الأيام ذهبت إلى والدتها ووالدها وقالت لهما:
11: لقد سمعت عن الساحرة العجوز وقد قررت أن أذهب لرؤيتها، فالناس يقولون على الساحرة أنها مدهشة ولديها الكثير من الأشياء الرائعة والغريبة في منزلها، لذلك تملكني فضول شديد لرؤية هذه الأشياء.
12: أرجوك يا بنيتي انسي هذا الموضوع ولا تفكري فيه مجددا.
11: بل سوف أذهب يا أبي.
12: أنا أمنعك من الذهاب إلى الساحرة العجوز، فهي شريرة وتقوم بالكثير من الأفعال السيئة، ولو ذهبت إليها لن تعودي إلينا من جديد.
11: سوف أذهب وأعود، لا تقلق بشأني.
12: أرجوك يا بنيتي لا تذهبي.
10: ولم تطع الصغيرة أوامر والدها وقررت الذهاب إلى منزل الساحرة العجوز. حين وصلت الفتاة إلى منزل الساحرة ورأت هيئتها، سألتها العجوز:
13: ها؟ لماذا يبدو وجهك باهتا متعبا؟
11: أنا خائفة للغاية مما رأيت الآن.
13: وماذا رأيت الآن؟ ها؟
11: رأيت رجلا أسود على عتبة بابك.
13: آه لقد كان بائع الفحم.
11: رأيت بعد ذلك رجلا لونه رمادي.
13: لقد كان بائع الأقمشة.
11: بعدها رأيت رجلا أحمر مثل لون الدم.
13: لقد كان الجزار.
11: أنا خائفة وأكثر شيء أخافني كان حين نظرت من نافذتك فرأيت حيوانا له رأس مليء بالفرو.
13: لا عليك ذلك ليس بحيوان بل فستان من الفرو ارتديته. لقد انتظرتك يا صغيرتي طويلا. هيا أعطيني. هيا.
11: أنا لا أفهم ماذا تقولين. أنا
10: وفجأة تحولت إلى قطعة من الخشب. أمسكت الساحرة مكعب الخشب وألقت به في المدفأة التي كانت نيرانها مشتعلة، فبدأت المدفأة تضيء. وجلست الساحرة العجوز على الأرض تتدفأ وهي تقول:
13: لأول مرة تعطيني المدفأة مثل هذه الحرارة ومثل هذا الضوء. سوف أحتفظ بهذه الفتاة.
10: وبعد أن شعرت العجوز الساحرة بالدفء أشارت إلى المدفأة بيدها فعادت الفتاة كما كانت.
11: لماذا فعلت بي هذا؟ لقد تألمت كثيرا.
13: هذا دورك الذي ستقومين به كل ليالي الشتاء القادمة. فأنت التي ستقومين بتدفئة.
11: لا، أنا أريد العودة إلى منزلنا وإلى والدي ووالدتي. لا،
13: أنت ستبقين هنا. أنا سأنام على السرير وأنت ستنامين في ذلك الركن. وإياك والهروب. ها؟
10: نامت الساحرة نوما عميقا وعلى صوت شخيرها. وفي تلك اللحظة استجمعت الفتاة كل عزيمتها وفرت هاربة عائدة إلى منزل والديها. وبعد أن وصلت طلبت من أبيها أن يسامحها لأنها لم تستمع لكلامه عن الساحرة العجوز الشريرة، ولم تخبره بأنها ذاهبة إليها، لأنها لو سمعت كلام والدها لما تعرضت لمثل ذلك الموقف المخيف. أحبائي الأطفال، تنتهي قصتنا اليوم. أقول لكم إلى اللقاء.
9: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. إعداد محمد سفينة. إخراج لطفي العكرمي.
6: والآن يا أصدقائي، بعد أن استمعنا إلى الحكاية أخبروني ماذا تعلمتم منها؟ مرحبا من جديد وليد.
7: مرحبا مرة ثانية. قصتنا اليوم تحمل في طياتها معان وعبارا تربوية وأخلاقية عميقة، وتطرح قضايا اجتماعية ونفسية أهمها علاقة الأبناء بالآباء، وهذا تحليل للعبرة والقضايا المطروحة في هذه الحكاية. أولا، عقيبة العصيان والفضول القاتل. تظهر القصة أن الفضول غير المحسوب والعناد يقودان للإنسان إلى الهلاك. الفتاة لم تدفع ثمن رغبتها في الاستكشاف فحسب، بل دفعته بسبب تجاوزها لخطوط الأمان التي رسمها لها والدها. أيضا حكمة الآباء وخوفهم المبني على الخبرة. رفض الأب لم يكن تقييدا لحريتها، بل كان درع حماية لها. فالآباء يملكون من الخبرة والوعي ما يجعلهم يرون المخاطر التي يعمي الطيش الشباب عنها. الاعتراف بالذنب والتوبة. نهاية القصة تحمل درسا جميلا في التواضع والندم. فرغم عنادها أدركت الفتاة خطأها وعادت معتذرة، مما يوضح أن الخطأ ليس نهاية المطاف بل بداية الوعي. وأخيرا النجاة تتطلب القوة والذكاء. استجماع الفتاة لقواها والهروب يوضح أن مواجهة عواقب الأخطاء تتطلب شجاعة وإرادة، وإلا يستسلم الإنسان للمصير السيء بل يحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه. ثانيا القضايا المطروحة. صراع الأجيال والعناد. تطرح القصة تمرد الأبناء ورغبتهم في كسر القوانين الأبوية لإثبات الذات أو إشباع الفضول دون إدراك للعواقب. ثانيا تزييف الواقع والخداع. اندفاع الفتاة نحو بيت الساحرة يمثل الانجذاب نحو المجهول أو الممنوع لتتفاجأ بالواقع المخيف والمرعب.

0: أن والدها يمنعها من الذهاب دون سبب، لكنها اكتشفت لاحقا أنه كان يريد حمايتها من الخطر. لذلك تعلمنا القصة أن الوالدين يمتلكان خبرة أكبر، ونصائحهما تكون غالبا لمصلحة أبنائهما. ففي حياتنا كثيرا ما نرفض نصيحة والدينا، لأننا نظن أننا نعرف الأفضل، ثم نكتشف أن كلامهم كان صحيحا. قضية أخرى تبرزها الحكاية وهي خطورة العناد. أكبر خطأ ارتكبته الفتاة هو عنادها وإصرارها على تنفيذ ما تريد رغم التحذيرات المتكررة، فقد جعلها العناد تتجاهل كل النصائح وتقع في مشكلة كبيرة. ففي حياتنا العناد قد يمنع الإنسان من رؤية الحقيقة ويجعله يتمسك بقرار خاطئ حتى ولو كان يعلم في داخله أنه قد يضره. وقد تكرس الحكاية قضية أخرى ألا وهي الفضول المفرط قد يكون خطيرا. فضول الفتاة لمعرفة أسرار الساحرة دفعها إلى الذهاب إليها. في حياتنا يجب أن يكون الفضول مصحوبا بالحذر والتفكير. أخيرا وليس آخرا التعلم من الأخطاء. بعد أن عاشت الفتاة تجربة مخيفة أدركت خطأها واعتذرت لوالدها، وهذا يدل على أنها تعلمت درسا مهما من التجربة. فمثلا في حياتنا ليس العيب أن نخطئ، بل العيب أن نكرر الخطأ نفسه دون أن نتعلم منه. والآن مع خلاصة هذه الحكاية، النصيحة التي نرفضها اليوم قد تكون النجاة التي نبحث عنها غدا، والعاقل من يتعلم من أخطائه قبل أن يدفع ثمنها.
1: هكذا أصدقائي وصلنا معكم إلى نهاية رحلة اليوم من حكاية الصغار. كانت رحلة جميلة، تعلمنا خلالها أن لكل حكاية رسالة ولكل موقف درس يمكن أن يساعدنا على أن نكون أفضل. أشكر ضيفي الصغيرين وليد حرشي وحلا عليمي، كما أشكر كل من تابعنا واستمع إلينا. نلتقي في حلقة جديدة وحكاية ممتعة وعبرة أجمل. دمتم بخير أصدقائي، مع تحيات ريم مولا، إلى اللقاء.

ini kita bati kitira mene malalalalalin ele mo ayagarin we ele mo anegabat ele haia ana maani ديش وقت اقرا كل الي رسائل فبأخلي الي سكرتيرير بتاعي يقراها لاني انا احب اقوم من النوم افطر فطار كله فيتامينات وخصوصا بعد ما الدكتور قال لي يا فانتوتا ما تاكلش جزر كتير الى حسن يطلع لك شراشيب وانا مش ناقص بقى شراشيب اللي مهم

الأطفال الحلوين. حروف الموسيقى دول 8، لو قلنا حرف جنب حرف يدينا جملة موسيقية. نقول بقى

أنا نحكي وأنت تسمع. حكاية الصغار.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. توزر آر في مصيف الكتاب بنبتة. معرض الرسام عبد المنعم عبيد بيك بلي. عرض المرود الفنان حيدر جاسني في مهرجان القصرين. اليوم في صيفك على كيفك من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.
2: ألو؟ لا لا لا ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك.
3: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
2: صعبالك يا خويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس.
3: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
2: هذيا ما نعرفهاش.
3: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
2: يا أخويا خوفتني، من اليوم ما عادش الرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا لا تو نطلبك ينوصل المكتب.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذا تقفصة مرايا تتكلم.
6: العاشرة صباحا، المواد يتجدد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: استعدادا للسنة التكوينية الجديدة، يواصل المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحية في زراعة النخيل بدقاش من ولاية توزر عملية قبول مطالب التسجيل الراغبين في التكوين بمختلف الاختصاصات المتوفرة بالمركز. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي دعت كافة الفلاحين إلى ضرورة تكثيف الحيطة والحذر والمراقبة الميدانية للضيعات الفلاحية نظرا لتسجيل إصابات بآفة عنكبوت الغبار وانتشار هذه الآفة في عدد من المستغلات والواحات بالجهة بسبب ارتفاع الكبير لدرجات الحرارة مؤخرا وهبوب الرياح. مجلس نواب الشعب وخلال جلسته العامة المنعقدة أمس صادق على مشروعي القانونين متعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لإفادة المجمع الكمية التونسية بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل سيراد الأسمدة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن أعلنت فتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال، وذلك قصد التأشير عليها في إطار دعم الابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي الموجه للطفولة وضمان ملائمته للبرامج والمعايير المعتمدة، بما سيكرس مبدأ المصلحة الفضلى للأطفال. قامت بورصة تونس خلال حصتي تداول بين 28 و 29 من جويليا اللتين شهدتا تراجعا تجاوز 3% في الحصة الواحدة لمؤشر تيناندكس بتفعيل آلية الإيقاف المؤقت للتداول. رئيسة مجلس إدارة بورصة تونس سونيا بن فرج أكدت أن هذا الإجراء هو آلية متعارف عليها لإدارة مخاطر السوق وخاصة لحماية المستثمرين. أخيرا وفي العالم، هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تقول إنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في جنوب غرب فرنسا والذي يشهد حرائق مدمرة لتصل إلى ذروتها عند 42 درجة، في حين أن الرياح الجافة قد تؤجج النيران وتزيد خطر اتساع رقعة الحرائق في فرنسا. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والمواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: معاك غزوة مرايتنا. المرايا المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.
8: مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج المرآة بتاريخ الخميس 30 جويلية 2024. كما تعودتوا على فقرتنا بعد قليل أخبار 24 ساعة، واليوم في المشاغل باش نحطوا على قطاع سيارات الأجرة اللواج بقفصة بين التحديات ورهانة تطوير الخدمات، أيضا بين معاناة المهنيين وانتظارات المسافرين. قراءة في واقع القطاع مع السيد لطفي عرعاري نائب رئيس الغرفة الجهوية لسيارات اللواج قفصة. باش نبقوا ديما في المسألة التنموية ونتحدث على الواقع التنموي في الإقليم الرابع وأهم المشاريع المصدق عليها في المخطط التنموي 2026-2030. يكون معنا السيد يوسف لمعيتي رئيس الإقليم الرابع. ومن فقراتنا أيضا لصوت الشباب يكون حاضر أيضا معنا صوت الشباب من خلال الناشر المجتمع المدني المهتم بشأن التنموي علي عمري باش يكون حاضر معنا باش تعرفوا معه على أهم المقترحات لتطوير الجانب التنموي في جهاتنا وفي فقرة البلديات. أيضا باش يكون حاضر معنا السيدة سوسن قاسمي المكلفة بتسيير شؤون بلدية سيدي عيش باش تعرفوا معها على أهم المشاريع التنموية في معتمدية سيدي عيش. أجمل تحية كامل للفريق على دين رضواني عبد النبي مولا سامي حراثي وأحمد العقوني.

0: نواصل مستمعي الكرام في برنامج المراية وأولى الأخبار باش نبدو بأخبار الطقس. اليوم الخميس 30 جويلية 2026 مغيم جزئيا بأغلب الجهات وأحيانا كثيفة سحب بالمناطق الساحلية والوسط والجنوب أيضا مع بعض الأمطار المتفرقة. درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب. وأيضا في النبق ديما مع الطقس توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن يشهد موسم أوت سبتمبر أكتوبر 2026 درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليل وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. وبين المعهد في نشرة خاصة بالتوقعات الموسمية لفترة أوت سبتمبر أكتوبر 2026 أن مختلف النماذج أظهرت توافقا على سيناريو تمثل في تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية وهو ما اعتبره اعتبر السيناريو الأكثر ترجيحا خلال الموسم المقبل. صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس الأربعاء على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التحليلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي والمخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائب مقابل رفض 20 نائب واحتفاظ 11 نائب بأصواتهم علما أن المصادقة كانت تتطلب موافقة 54 نائب على الأقل. وأكدت وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي أن هذا القرض ليس قرضا استهلاكيا وإنما يندرج في إطار تعبئة الموارد المالية المبرمجة ضمن ميزانية الدولة وفق قانون مالية 2026. نستمع لتصريح السيدة وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي.
1: المفاوضات بدأت بأكثر من 9% والمرور من 9% إلى 5% راهو اقتضى منا مجهود غير عادي. ماذا بينا رانا خدمنا على أقل من هذيك لكن هذيك النسبة المثلى واللي هي تقريبا تتساوى مع النسبة اللي خذيناها بالنسبة للقروض في 22 وفي 24 وراهو نأكد الاقتراض هذا جزء كبير منه باش يمشي في الاستثمارات باعتبار مش نبدأ في تنفيذ المشاريع اللي هي تقريبا سواء المشاريع العمومية وإلا المشاريع المتعلقة بمخطط التنمية اللي مررتوه. دونك هذا كله باش يتخدم في سنة 2026.
0: كانت هذه وزيرة المالية مسكة سلامة الخالدي. نقرأ أيضا في أخبار البرلمان أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم ودربالة يوم الأمس بمقر البرلمان اختتام الدورة العادية الرابعة للمجلس مؤكدا أن حصيلة العمل التشريعي تمثل منطلقا لمزيد تطوير الأداء البرلماني. في خبر آخر دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاح والصيد البحري الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية جبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي. وحذر من انعكاسات سلبية لهذه هذا الانقطاع على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتوجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. نسمع لتصريح السيد محمد رجيبي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة.
2: ما لاحظناه بالنسبة للموسم هذايا هو تدني خاصة على مستوى المردودية وبالتالي دعينا سلطة الإشراف على الوقوف على الأسباب الحقيقية وخاصة على مستوى تقييم الموسم من الناحية الفنية ومن الناحية العلمية. العوامل الطبيعية وعوامل المناخية كانت عوامل طيبة. أرقام لفتة سلطة الإشراف مش يكون زيادة تقريبا بين 15 و20% على مستوى الإنتاج ولكن اليوم احنا رينا حتى على مستوى التجميع تقريبا ثم نقص متاع 10%. لابد من الوقوف على الأسباب الحقيقية لتدني المردودية هذه بالنسبة للموسم هذا. أما بالنسبة للمرور بطبيعة الحال للموسم القادم هذه دعوتنا احنا بطبيعة الحال نقول حسن الاستعداد هو اللي يعطينا بانطلاقة متاع موسم في ظروف طيبة وفي ظروف العادية.
0: ودعا محمد الرجابي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاح دعا إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب 2025-2026 للوقوف على أسباب تدني المردودية وضعف الانتاج رغم كميات الأمطار المسجلة واعتماد الإجراءات الكفيلة بتجاوز الإخلالات وتحسين أداء منظومة الحبوب. وأكد المكتب التنفيذي ضرورة الإعداد المبكر لموسم البذر 26-27 عبر توفير مستلزمات الانتاج في الأجال المناسبة وتلافي النقائص التي شهدها القطاع في المواسم السابقة بما يساهم في تحسين الإنتاجية والحد من اللجوء إلى التوريد وتعزيز الأمن الغذائي. هذه أهم أخبارنا بعد قليل باش نحطوا على قطاع سيارة الأجر الواجبي قفصة واقع تحديات ورهانات تطوير الخدمات بين معاناة المهنيين وانتظارات المسافرين مع سيد لطفي عرعري نائب رئيس الغرفة الجهوية لسيارة الأجر الواجبي قفصة.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
2: نواصل المستمعين الكرام في برنامج المراية، وكما أعلن باش نحطوا على واقع قطاع النقل، نحطوا أساسا على قطاع اللوجات بقفصة. هو تقريبا لما نتحدث على واقع القطاع والنقل آليا نمشوا للمحطة اللوجات. معي في الأستوديو السيد لطفي عرعري، نائب رئيس الغرفة الجهوية لسيارة الأجرة اللواج قفصة. سي لطفي أهلا وسهلا، صباح النور.
3: صباح النور سي أحمد،
2: أهلا وسهلا
3: فيكم على الاستضافة.
2: اي قرب لي شويه باش نسمع صوتك.
3: بارك الله فيكم على الاستضافه سي احمد.
2: شكرا لك.
3: واقع تطرق الموضوع المحطه اللي هو
2: اي
3: ازمه كبيره في قفص.
2: اي
3: صاير بوليميك كبيره في قفص على وضعيه المحطه، لان المده طالت برشا واحنا ننتظروا
2: اي
3: منذ قرابه اكثر من 10 سنين تو من اللي بدينا الفتره نتاع الشركات الاهليه. ما نعرفش شنو الاسباب اللي قاعده معطل المحطه، اجراءات اداريه، عراقيل، ما ناش فاهمين. المسؤولين كل التجأنا لهم، وكل مسؤول يجي القفصة إلا ويأكد لنا أنه من أولويات الأولويات هي المحطة.
2: أي
3: لكن لا حياة لمن تنادي.
2: هي إذا كنت تحفظ على المحطة تقريبا هي المحطة الأسوأ في الجمهورية، وأنت
3: الأسوأ
2: في سيارات الأجرة، وتعرف تقريبا تنقل بين المختلفة الولايات. محطة محطة قفصة كيفاش تقيموها أنتم؟
3: أخوي أحمد، ذكر ولاية الجمهورية الولاية الوحيدة اللي ما عندهاش محطة كسائر الولايات هي قفصة. هنا نقطة استفهام، علاش؟
2: اي احنا نسألوكم علاش، تو انتم اكيد انتم كقطاع وانت كنقابي في الغرفة الجهوية سيارات، اكيد سألتوا السؤال هذايا، علاش واقع القطاع واقع المحطة تحديدا ظل هك؟
3: واقع المحطة ظل هك لانه ما ثماش ارادة اخويا المسؤولين. لو كان ثم ارادة وتحمل مسؤولية، كل انسان يجي مسؤول يجي باش يتحمل مسؤولية قادر باش يوصل اكثر منك. احنا الاشكال سيدي احمد توم فسر لك اكثر.
2: اي فسر لي الوضعيه وخلينا نبدا ربما حتى قطعه الارض الموجوده عليها المحطه هي ملك
3: ملك بلدي اي ملك الدوله.
2: اي
3: احنا الاشكال اللي كان صاير في اللي هو صاير تو بلوكاج تاع الارض، هي صاير تو
2: بلوكاج على اي مستوى؟ علاش
3: انه المنطقه هذه قطعه الارض هذه هي منطقه خضراء.
2: اي
3: وقت اللي معناها حبسنا فيها احنا باش نقعدوا فيها على طول، وقعت فيها اشكاليات ما بين مواطنين وكذا. المهم
2: تقعدوا فيها طول مع تحسين الفضاء،
3: مع تحسين الفضاء بطبيعة الحال.
2: اي اي
3: وقع فيها تحسين، راهو تحسين من
2: مجهوداتكم انتم،
3: مجهودات خاصة.
2: تحسين وين كيفاش؟
3: انا هي المنطقة ذيك في بل كانت مستنقعات، كانت الحجرة ذاك كله معبي، راه ما تنجمش تدخل فيها البلاصة ذيك. عملنا فيها تحسينات، عملنا فيها نظفناها من الحجر هذاك كل من تحت القنطره كانت تري. هذا كله كان غادي موجود غادي في وسط المحطه. وسويناها شوي معناها مجهود خاص، مجهود معناها اللي قدرنا عليه.
2: به مساله تطوير المحطه الموجوده الحاليه ذيك، فما مشروع والا انه اليوم المشروع الاول مشروع عندكم انتم، والا تحويل مكانها؟
3: موجود مشروع للمشروع المحطه هي بلاصتها هذيك قاعده.
2: انتم يعني مع الابقاء على البلاصه هذيك؟
3: بطبيعه الحال ايه بطبيعه الحال،
2: لانه ثم مشروع اخر ربما تحويل
3: على عن بعد.
2: اها
3: المشروع اللي موجود تو في الاشكال اللي موجود تو في المحطه سي احمد،
2: اي
3: انه قطعه الارض هذه يا اختي معناها اعطوها لنا كسلطه، اعطوها لنا لصالح اللوجات.
2: اي
3: لكن لقينا الاشكال هي في قطعه الارض اني منطقه خضراء.
2: اي
3: الاشكال اللي موجود من 2021
2: اي
3: الى حد الان في تبديل الصبغه من منطقه خضراء الى منطقة تجهيزات عمومية.
2: إذا كان يصير تحويلها معناها تنطلق مباشرة
3: ننطلق مباشرة في الأشغال.
2: أي الأشغال ثم مشروع متاع أشغال ثم
3: مشروع تصور الأشغال اللي هو احنا سيد أحمد ما عنديش متسع متاع الوقت نفسر برشا حاجات. اللي هو احنا قبل مجيء المرسوم متاع الشركات الأهلية احنا كنا معناها تابعين الاتحاد، اتحاد الصناعة والتجارة اللي هو كان باش يخدمها المحطة ويعمل فيها شركة خدمات.
2: أي
3: معناها وقت اللي جاء المشروع تاع الشركات الاهليه ارتئينا ومعناها وقينا المصحة تاعنا اننا نعملوا شركه اهليه. عملنا شركه اهليه. الشركه الاهليه تو مستوفيه الشروط كامله كاجراءات قانونيه امورها مريقله، نستنوا الا في لو كان تعال قطعة الأرض.
2: يعني تحسين الوضع في المحطة باش يكون ربما تحت إشراف الشركة الأهلية. تحت
3: إشراف الشركة الأهلية.
2: اي
3: عملنا شركة أهلية. وسوفينا كل الإجراءات، لكن تو الإشكال البلوكاج صاير في تبديل الصبغة.
2: اي
3: اللي هو قلت لك راهو معنا نقطة استفهام اللي هو من 2021 إلى 26، معناها في 2016 ونحن ننتظروا معناها 6 سنين في 5 سنين في إجراءات تاع تبديل صبغة،
2: تحويل صبغة فقط. يعني من الإشكالية هذه،
3: هذه الإشكالية الموجودين فيها تو.
2: أي هذه تقريبا أبرز إشكالية،
3: أبرز إشكال اللي هو تبديل الصبغة.
2: أي تبديل الصبغة، لأنه إحنا المقيمة تقريبا المسافر راهو يقول لك راهي وضعية المحطة في قفصة خايبة برشا، يطالب تقريبا حتى اللي يجي يزور قفصة فيشوف المنظر هذاك، وخاصة مع موجة الحر الأخيرة معاناة كبيرة في الواقع. وقت اللي تكون فما مطر ثم معاناة كبيرة، ربما حتى في الأوقات العادية فما كالغبرة وفما ما، يعني وضعية بحق لابد أنه يتم التدخل من كل المسؤولين باش لإيجاد حل وضعية المحطة هذه.
3: سيد أحمد، المواطن في الأخر هو المواطن هو اللي يعاني في الوضعية.
2: أي
3: المواطن أنت تعرف في وقت الصيف معناها ما يلقاش معناها يستظل من حرارة الشمس ولا في الشتاء على المطر ولا في البرد، ما يندوش لسوى المواطن ولا سوى المهني.
2: أي وحتى احيانا ربما في اوقات في الليل مثلا انتم تضطروا تحولوا المكان، ما تقوش غادي
3: ما نجموش خاطر ما ثمش اناره.
2: اي
3: ما ثمش اناره سيد احمد، نقولوا معناها حتى مع السلطه متجاوبه معنا بارك الله فيهم على التحبيس تاع اللوجات في الليل اللي هم يحبسوا بحذاء الجردة.
2: اي
3: عطيناهم وقت من ثم من 8 تاع الليل حتى 5 تاع الصباح.
2: اي
3: 5 تاع الصباح يقولوا تنقلوا للمحطه غادي.
2: اي هذه ايضا مشكله اخرى، هي
3: مشكل كبير معناها في الاخر شكون اللي يعني؟ المواطن هو اللي يعني.
2: اي
3: انا نطلبوا من المسؤولين بكل الحاح، راهي معاناه حاله كارثيه للمحطه، راهو وضع مزري، راهو المواطن يعني في الصيف ويعني في الشتاء، راهو المهني يعني. حتى من جراء المعناه تشوف فيها عندنا اشكال كبير زاده في جراء السيارات العشوائيه، وصلنا معناها لدرجه كبيره ان المعناه السيارات هذه تدخل المحطه وتشد معك الجنب الى جنب، ومعناه
2: أي
3: تسيب كبير. من جراء شنو ذي؟ من جراء لأن ما عناش محطة تليق بالمواطن وتحفظ له كرامته.
2: هذه من ضمن الإشكاليات الأخرى أيضا، أنه اللي السيارات العشوائية كما ذكرت
3: موجودة بشكل كبير في قفصة،
2: ويهزوا معهم المسافرين الركاب،
3: يهزوا من المعتمديات ومن مركز الولاية ومن أي بلاصة.
2: هذه إشكالية أخرى، إشكالية المحطة، إشكالية السيارات الأخرى اللي تدخل وتهز معك بالركاب.
3: أي العشوائية.
2: أي من ضمن الاشكاليات الاخرى ربما ايضا اللي مطروحه اليوم في قطاع النقل سيارات اللواجات.
3: والله يا سيد احمد انا قلت لك الوقت ضيق،
2: مازالوا عندنا درجه نجم نحكي فيها.
3: اهم نقاط بالنسبه لنا احنا، وانت تعرف البوليميك اللي صار المده اللي فاتت جراء الاضراب تاع قطاع النقل العمومي غير المنتظم، اللي هو اول حاجه نظام العمل. احنا كقطاع نقل عمومي غير منتظم سيارات الأجرة عندنا أكثر من 10 سنين نخدمه من غير نظام عمل داخل المحطات.
2: شنو معناه؟
3: يعني ما ثماش نظام يسير باش يسيروا به الغرف المحطات الداخل تاع الواجهات، تنظيم الداخل المحطة ما عندناش. تو ما ناخذ من غير نظام عمل.
2: هذا موجود كان في قفصة ولا
3: موجود في كامل الجمهورية؟
2: كامل الجمهورية.
3: كامل الجمهورية. ثاني حاجة هو
2: شنو باش يضيف ربما نظام العمل
3: للمسافر المارقين هذوما اللي الناس خارجين على القانون يلزم يلتزموا بالقانون. اللي هو تو ما ثماش التزام. علاش شنو يقول لك انا ما ثماش قانون؟ ما ثماش نظام. نظام عمل اللي هو نظام عمل تهبطوا وزاره النقل يستخدم به الوزارات بتسير به الغرف.
2: اي هو احنا الضراب لما صار في المده الاخيره ربما شفنا في بعض القطاعات طالبوا بزياده التعريفه، انتم طالبتم بالتعريفه زياده التعريفه ولا شنو المطلب الرئيسي اللي كان عندكم؟
3: احنا في قطاع الواز مناش مطالبين بزياده التعريفه.
2: اي
3: لان ماهيش مصالحنا. احنا اول حاجه نطالبوا بنظام عمل. النقطه الثانيه الامر 581 اللي هو عمل ضجه كبيره في البلاد اللي وعمل حاله احتقان كبيره في وسط المهنيين، اللي هو يخص طريقة الأسناد.
2: أي
3: طريقة أسناد الرخص.
2: أي
3: اللي هو على المباشرة، مباشرة فعلية. يعني الأمر 581 وقت اللي كمسؤول يجي في إدارة يهبط أمر معناها من غير دراسة عمل المشكلة كبيرة ويخلق برشا ظلم داخل المهنيين. يعني أنا كي جيت تقول لي مسؤول تقول لي الثقة في الوثيقة، يعني ثم لجان مهنية تعرف معناها شكون مباشر وشكون مش مباشر. الثقة أنا نجم أنا كلوجيست نعمل بطاقة مهنية، نعمل وثائق كل كاملة، نصب ضمان اجتماعي، نصب ونمشي نخدم خدمة أخرى وما تنجمش تراقبني أنت. وبعد 10 سنين يجي نطالب برخصة.
2: يعني
3: شنو صفتك أنت؟
2: يعني أنتم تشترطوا استمرارية
3: المباشرة الفعلية.
2: المباشرة الفعلية
3: هي موجودة من قبل سيدة.
2: أي
3: معناها الأمر هذا
2: يعني نفهم لهنا أنه ثم ناس ربما أنتم تشوفوا أنهم ما همش مهنيين، ما همش أبناء القطاع، لكن تلقوهم دخلوا
3: وثائق تاعهم مريقل
2: أي
3: قانونية ويجي يدفع مطلب معاك وأنت مباشر من 8 سنين يقولوا هو عنده 10 سنين ويهز هو قبلك وما هوش مباشر، ما هوش ولد قطاع وما هوش مهني.
2: أي هو إسناد الرخص ما يتمش تشريكم، أنتم ما تكونوش حاضرين في اللجان هذه؟
3: لا نكونوا حاضرين لكن وقت تثبت الأمر هذا
2: أي
3: ما هو يزم تطبقه. وزير النقل قال لك يزم يطبق الأمر هذا. هو علاش توا بعد البوليميك هذه كله والإضراب والاحتجاجات اللي صارت ثم مراسة وردت لنا من وزارة النقل الغرف على أنه نجاوبوهم على المطالب نتاعهم فيما يخص الامر هذا
2: اي
3: مباشر، وردينا عليهم ان شاء الله ان شاء الله يصلحوه.
2: اي هذه بعض الاشكاليات ايضا ربما على مستوى الاصول الاسطول، يعني اليوم تقريبا الاسطول اغلبه ماشي في التجديد، يعني ما نشوفوش السيارات ربما وضعيتها خايبه شويه ربما تزعج المسافر.
3: الاسطول تو يسمى به
2: اي
3: يسمى شكل رهب القديم والترت له كل جديد الصول جديد.
2: أيضا حديث
3: على مشكول أما ثم إشكاليات أخرى يعني منها المهني سي أحمد اللي هي غلاء غلاء النفط للبنزين بشكل كبير ياسر. معنا
2: لما تقول لي غلاء المازوت والأشكال ربما كأنك ترجع لي للمشكلية نزيد شوي في التعريف طونك زاد مغادي المصاريف والمتاعي نزيد أنا في التعريف.
3: لا شو سيد أحمد علاش أقول لك أنا ما نيش طالب بس تزيد في التعريف لأنه
2: لما تقول لي يعني غلاء المازوت وغيره يعني شنو شنو معنى الطالب؟
3: شو انت طالب مثلا بدمجنا في الدعم كما الشركات الجهويه
2: يعني
3: انا عندي خصم يخدم معايا سيدي انا عندي شركات جهويه هذه اللي هي مدعمه
2: شركات جهويه نتاع شنو
3: نتاع النقل
2: اي
3: كيران اللي هي مدعمه
2: اي ولكن في المقابل ثم فرق في التعريف نتاعكم انتم اغلى من الكيران.
3: صح هاك علاش قلت لك انا سيدي احمد تو كيزيدني انا في التعريفه وانا الفارق ما بيني وبين الكيران تو فارق كبير وزيد زيدني في التعريف شكون مازال تجيني المواطن ماش يجيني ماش يمشي للواج معناها كي يبدا واحد عنده مع عائلته اربع خمسه من الناس فارق كبير ياسر.
2: اي هو اليوم فارق
3: ما يجي للواج.
2: إذا كنا نحكم بين على مستوى النقل تونس تقريبا الكار في حوالي 24 أنتم في 31
3: أي
2: ثم فرق معنا أي أي 6000 إذا كان
3: عايز
2: المواطن يحس بها بيصير أي به مسألة إذا مدام نحكم على المواطن اليوم ثم تخوف يقول لك يجروا برشا الوجات وربما حتى الحوادث وإن شاء الله ربي يحمي الجميع ربما أي
3: ربي يحمي الجميع ويسترنا سلامة. شوف البوليميك اللي سايرة من الحوادث هذه انا راهي مش من التهور تاع صحيح موجوده راهو ما ننكرش انه موجوده شوفر متهورين اما راهو معناها الكثره تاع الوجات في الطريق هي اللي تخلي المواطن ينظر هكا انه معناها مش كيما سياره شعبيه مثلا كيما الطريق تمشي فيه تلقى فيه 30 لواج
2: يعني هم الاكثر حضورا في السيارات
3: هم متعرضين اكثر للحوادث ان شاء الله
2: ان شاء الله ربي يحمي الجميع وبالسلامه للجميع. به اذا كان عندك اي نقطه اخرى تحب تحكي فيها في ما يخص واقع قطاع النقل سيارات اللواج بقفصه تونس عموما مع السيد لطفي العراري نائب رئيس الغرفه الجهويه لسيارات اللواجات في قفصه.
3: انا نوجه نداء لكافه اطارات قفصه لكل المديرين الجهويين بقفصه انهم يوقفوا معنا في الوضعيه نتاع حلت المشكل تاع تبديل صبغه الارض لانه راهي كل بلاد تخدم رجالها واحنا المديرين الجهويين والاطارات كلهم كفاسه راهو ينجموا قادرين انه يتحملوا مسؤوليه راهي هذه ماهيش مصلحه خاصه هذه راهي مصلحه عامه للكفاسه الكل كل انسان راهو المدير الجهوي ولا اطار في قفصه راهو عنده امه تاخذ اللواج عنده اخته عنده مرته وهو راهو انتم بيتكم انتم الحل والربط انكم تسرعونا في الاجراءات يهديك وراهو تو المشكل هذا تاع تبديل الصبغه لو كان يدخل فيه رئيس الجمهوريه صدقني من نهار في نهارين كان يتحل.
2: اي تغيير صبغه
3: اللي هي تو عنده 5 سنوات
2: من فلاحيه الى
3: من منطقه خضراء الى منطقه تجهيزات عموميه.
2: منطقه خضراء الى منطقه تجهيزات عموميه، هذه تقريبا اكبر مطلب اليوم الطلب
3: اكبر مطلب
2: طلبوا به انتم كقطاع. شكرا لك سي لطفي عرعاري نائب رئيس الغرفه الجهويه لسيارات الاجره الواجبي قفصه. شكرا لك سي لطفي. بعد قليل باش نمشوا لواقع التنميه في الاقليم الرابع، يكون معنا رئيس الاقليم الرابع السيد يوسف المعيطي.
0: اذاعه قفصه مرايه تكلم
1: وجه القمر.

0: المراية
1: المراية
0: الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.

0: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية، وفي الموعد هذا نتحدث على العمل في المجالس المحلية وأيضا الأقاليم. اليوم معنا عبر الهاتف السيد يوسف المعيتي رئيس مجلس الإقليم الرابع. سي يوسف أهلا وسهلا، صباح النور.
1: مرحبا بك، شكرا للاستضافة وتحية لكم كل مستمعي بعد

0: الرئاسة الدورية الآن هي لولاية توزر، وأنت ممثل ولاية توزر السيد يوسف المعتي.
1: ممثل صح،
0: أي أي أي
1: وبالتالي كنا اليوم نعمل جلسة دورية 4 جلسات في كل شهر. هو حاليا هم باستضافتنا معنا خارج تويكا لولاية المجلس الإقليمي الرابع، في الشأن العام ككل في
0: أي
1: ولاية الإقليم الرابع، والإشكاليات اللي هي موجودة، إشكاليات الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، المهرجان التوفير والبرامج الوطنية لإحاطة بالشباب، ثم انقطاع الإشكاليات اللي هو توا فيه انقطاع التيار الكهربائي، يعني الوضع الاستثنائي الحالي، وبرشا برامج أخرى.
0: اي اي حتى على مستوى المشاريع، ربما اليوم ولينا نتحدث على مشاريع اقليميه كامله، وربما نتحدث حتى على ما ضمن في المخطط التنموي 2026-2030، وربما نتحدث اليوم لهنا. هو في الواقع احنا من خلال تواصلنا مع المجالس المحليه كانه ما فماش رضا على ما اقترح وعلى ما تم تضمينه هو الموافقه عليه على مستوى اقليمي. على مستوى اقليمي انتم شنو موقفكم ربما من ما ورد في المخطط التنموي؟
1: باش نكون واضحين، هو للامانه معناها كاطلاع المشاريع الموافقه عليها وزاره التخطيط او الحكومه ككل، ما فماش ثم زوابيه، ما فماش معناها اطلاع كامل على المشاريع اللي هي سيوقف عليها المجلس، معناها اذا كانوا هم اعطونا ملخص للمشاريع المقبوله مقارنه مع المشاريع المقترحه، ما فماش معناها ما فماش نتيجه سمح لها بالكلمه حتى في المصادقه من طرفي الغرفتين النيابتين مجلس النواب والا مجلس الوطن لاقاليم الجهات، ما تصنعش معنى تحديد كل كلمة مشاريع المقدمة المقبولة والمقترحة في فعالها.
0: لما نتحدث مثلا لما نتحدث على مشروع، يعني قادر انه ربما نتحدث على مشروع اقليمي كامل، مشروع كبير ربما يغير وجه الوجه التنموي للاقليم ككل.
1: هو مشاريع اول حاجه اللي هي البنيه التحتيه، مثلا مشاريع الطريق، نحو طريق الرابط بين القصر وتوزر المعبر الحدودي. نتصور كمجلس اقليمي رابع اذا كان هذا معنى تحسن وضعيه الطريق، معنى نحو طريق سريع او طريق سياره ما بين الولايتين، تعرف من اقصى الجنوب الغربي حتى معنى الشرق الغربي في الجمهوريه التونسيه. نتصور من المشاريع اللي يتم هذا واللي في الرابط هي ثم علاقه تاريخيه ما بين الاقليم ككل، الاقليم ككل ما بين توزر قصه وسيدي بوزيد والسقف. اذا كان تم المشروع هذا نتصور 20% من المشاكل الإقليمية الخاصة بالإقليم الرابع تتحل.
0: يعني هذا مشروع الطريق سيارة ولا شنو بالضبط هو؟
1: مشروع طريق سيارة رابط بين صفاقس توزر.
0: بين صفاقس توزر هك؟ يعني هذا أي الرواق هذا معناه هو مختلف على طريق السيارة بين جلمة تونس.
1: لا جلمة تونس وصفاقس جلمة، وإن شاء الله في المخطط هذا بطبيعته ثم جلمة قصة.
0: أي؟ يعني المشروع اللي تحكي عليه هذا يربط بين صفاقس توزر.
1: توزر صحيح. ثم هم مشاريع اخرين من المشاريع الارقى الاقتصاديه الرابطه الطريق السريع صفاقس سيدي بوزيد، اللي ثم يقصرين سيدي بوزيد صفاقس، ثم اللي يخص توزر حتى يقابل يربط الاقليم الرابع بالاقليم الخامس. الاقليم الثالث بالرابع. هذوما كيف مشاريع مقترحه. الوضعيه ثم 14 وثم الرواق الاقتصادي اللي هو يقصرين صفاقس.
0: هذا مقترح ولا تم الموافقه عليه؟
1: هذا نورمال هما مبرمجين معنا في الموقعين عليه.
0: يعني هو موجود في المخطط التنموي 26-30
1: ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله
0: ان شاء الله هذا من المشاريع يمكن يخلق حركيه تنمويه كبيره ويربط اي حركيه اقتصاديه بين مختلف هذه الولايات، ربما ولايات الاقليم الرابع وايضا حتى في علاقه بالاقليم الخامس والولايات المجاوره. هذا فيما يخص الطريق، ايضا من المشاريع الاخرى اللي ربما نتحط على مشاريع كبيره.
1: اي عندنا مشاريع مثلا منطقه البلد الحر هذه اللي عندنا في حزوه، خاطر هي جمهوريه تونسيه مربوطه بالحد هذا تاع الجزائر الشقيق. اذا كانت حل المشروع هذا فما تكون معاملات ما بين الدول الافريقيه كلها، على خاطر هو مشروع كبير معناها اقتصادي كبير وضخم، منطقه البلد الحر ما بين حزوه والجزائر.
0: هو لهنا اي هو أي. نعم ما تفعلش لهنا سي يوسف، لانه احنا تحدثنا في السابق على منطقه تبادل الحر في حزوه وغيره، وربما شفنا حتى تدشين بعض المقرات في حزوه. يعني المشروع هذا ما تمش تفعيله ولا انتم اليوم كيفاش؟
1: هو ما تمش تفعيله، احنا نتبع المشاريع نتابع المشاريع الكبيره اللي هو المخططات حتى 2026-2025 ونتابع نوصلوا، اذا كان ما صارش معناها ما تم تفعيلها نكملوا معها. كما صار في حضرنا بصفتنا رئيس مجلس الاقليم في المنتدى تاع الجزائر التونسي في قصر، بركلا من أخونا.

0: برشا مشاريع معناها مشات بولاية قفصة وتبسي معناها الجمهورية التونسية والشقيقة كذلك.
1: يعني منطقة تبادل تجاري حر في حزوة، يعني بعد المشروع الأول اللي ما تمش تفعيله قد نرى في قادم السنوات إن شاء الله يكون هذا المشروع يتم
0: إن شاء
1: تفعيله
0: الله إن شاء الله بحول الله.
1: إن شاء الله. يعني هو التعطيل على مستوى على أي جانب بالضبط إذا كان تحدث على تعطيل ربما؟
0: وتعطيل معلش كشكل لازم الفرقه لما كنا تعرف يعني هي الاولى اللي تغيرت السياسيه اللي حصلته،
1: أي
0: وفما حاجات اخرى فما المشاريع القوانين اللي ما تفعلش بطبيعتها مازلنا ما نعرفوش الى
1: أي
0: القوانين تاع المجالس الوطن المحليه والاقليميه والوطني.
1: واضح.
0: انا مشروع مشكله وطنيه ماهيش
1: أي واضح. هذا على مستوى المشاريع ربما، إذا كان ثم حوجات أخرين تخص الإقليم الرابع، وإلا خلينا نتحدث على الواقع التنموي في توزة تحديدا. خلينا نمشي باعتبارك أنت الآن رئيس الإقليم الرابع، وأيضا نتحدث على ربما الرئاسة الدورية الآن لولاية توزة. رأي
0: رئاسة توزة مثلا إذا كانت حتى نعطيكم حتى فكرة عن مشاريع قريبة اللي هو مثلا عندنا كيما سقف
1: أي
0: للتجاري تاع الصخيرة كيف ياخذ الحيز بتاعه يكون ميناء تجاري بالاسم والمعنى والكلمة، معناها يجب يكون مفعل بطريقة خاصة خاطر هذاك الشيء هو بوابة الحوض المتوسط، وكما نعرف ولاية سقف ولاية كبيرة اقتصاديا ومحرك اقتصادي ضخم، معناها باش يعود بالنتيجة الإيجابية في الحالة على الإقليم وبقية الأقاليم كجمهورية تونسية.
1: أي لأنه على الأقل الإقليم الرابع يكون عنده متنافس على مستوى الميناء. أي
0: صحيح، معناها إذا كان عندك المتنافس على مستوى الميناء بحدود كيما حجوة هما زوج مشروع مشاريع ديناميكية واقتصادية كبيرة.
1: أي ممكن نشوفه حتى مثلا تصدير ربما لبعض المنتوجات في من الواحية مثلا، أي ربما تخرج من الولايات هذه يتم تصديرها عن طريق الموانئ على الشلال. أي هذا من ضمن المشاريع. إذا كان تحثوا على مستوى الإقليم، ولا خلينا نتحدث على المستوى الجهة الآن، أي على مستوى جهوي الآن، تحثوا على توزر. توزر ربما أي اليوم الواقع التنموي في توزر كيفاش تشوفوها أنتم من خلال ربما عملكم في المجلس الإقليم الرابع؟
0: ومش من المتابعات اللي فيها الدوري ولا زي اللي تتحكم الجهوي على خاطر ديما يتابعوا فينا في
1: أي
0: البدايه يتابعوا المشاريع التنمويه بصفه عامه تنمية مدمجه والا البلديات ولا ككل.
1: أي
0: والمشكل فاش المشكل في المتابعه تاع المشاريع هذه هي اكثر حاجه اللي مشكله وطنيه اللي هي التمويل اللازم، معناها مع نقص التمويل هذا فما مشاريع ما تمشيش، فما حاجه اخرى اللي تتوزر اليوم حاطط شأن علينا اللي هو اكبر مشكل اللي هو عزوف المقاولين.
1: عزوف
0: مقاولين في
1: ايه علاش لهنا؟ خلينا لما الان تحدثوا برشا على المشاريع المعطله، فيقولوا انه مثلا ماشي مقاولين يقبلوا على صفقات، علاش؟
0: اول حاجه معلش المقاولين كيف في الجهه ككل ولازم تدفع التكلفه، معناها مع المتغيرات تاع اليوم كما نعرف قبل اللي هي اكثر كانت مشكله الكورونا، معناها المصاريف بتتضاعف هذه اول حاجه.
1: اي
0: ثاني حاجه كمستوى مركزي نورمال المفروض اللي هي حابين نحن الحكايه اللامركزيه تفتح على خاطر ديما راهي ماهيش كيما ولايه الجنوب كيما ولايه الداخليه كيما توزر قفصه دلي كذا، اذا كان باش نقارنوا فيها ببقيه الولايات خاصه على التكلفه تاع المشاريع ماهوش نفسه مثلا اللي باش يعمل في تموز اول يوم مع الصعوبات الجبليه والمناخيه نفس المقاومه باش في تونس العاصمه والا بعيدا عن الجهويات والا في قابس ولا كذا، تكلفه القياده العامه تكلفه المواد الاوليه للمقاولين معناها ما تخليش المقاول باش يتشجع ويجي، ما فماش تشجيعات استثنائيه للمناطق هذه الحدوديه.
1: به اي نسال على اهم مشروع انجز في ولايه توزر ربما في المده الاخيره.
0: المده الاخيره
1: اي
0: هو حاليا احنا ما زلنا في مشروع المستشفى الجهوي هناك اطور موصول في مسار في قبل وتو حاليا ان شاء الله في مبادر خير باش يخدموه
1: المستشفى
0: على
1: الجهوي. المستشفى الجهوي
0: بنفط
1: بنفط اي
0: ثم مشاريع محليه اللي هي تكون هنا نعرف مثلا متابعه المجلس المحليه مثلا كان في مجلس محلي بتوزر مشكور عمل ثم حاجه يحبوا هو كثير قبل الموسم كذا نعرف اللي هو سوق التمور بتوزر الاشكال الموقع العقاري والضيق اللي موجودين في تويكا امس عملوا زياره ميدانيه لسوق التمور القديم وتواصل مع الصناعه وان شاء الله يقولوا بدات خير ونشوفوا حل على الصناعه على خاطر كما تعرف المحرر الاقتصادي سلاحي في تونس بخلاف السياح ولو تحلت مشكله الانتاج السوق انتاج التمور بولايه توزر نتصور فما بارش حركيه باش تخلق بطبيعه الحال في المده هذه.
1: شنو هو المشروع بالضبط؟
0: سوق انتاج التمور بتوزر.
1: سوق انتاج التمور بتوزر اي سوق انتاج اي اي
0: انتاج التمور بتوزر. وراو المشروع هذا مدرج في المخطط الاقليمي لخاطر هو مشروع يعتبر ضخم باهي. وبطبيعة الحال تم زيارة ميدانية أمس مشكورين للمرة الثانية للمجلس المحلي بتوزر عمل زيارة ميدانية هذه وطلع على الظروف اللي تعاني فيها الممكن غادي وان شاء الله بدر خير على الثانية بالموسم.
1: اي
0: في حال تضخر مجهودات على السلطة المحلية والجهوية وككل.
1: اي على مستوى القطاع السياحي نعرف الان ما هوش ربما نتحدث على التحضيرات للموسم السياحي القادم فيما يخص الجنوب فيما يخص توزر. الواقع السياحي في توزر كيفاش تقيموها انت
0: بالنسبه للواقع
1: القطاع السياحي؟
0: هو السياحي بالنسبه للصيف كما نعرف وهي حركيه عاديه مدينه مثلا في توزر ديما من شهر 9 حتى يمكن نقول موسم الشتوي او الربيع هي ثم بوابه عندنا ولتحسن شويه معناها ظروف إقامة ولا حتى الإقامات ككل. ثم بوادر معناها هو المستوى الأول ديما لازم تكون فما بنية تحتية ملائمة اللي هي نظافة البلدية مشهورة توقع تتدخل وفما تغييرات إن شاء الله في حولها.
1: على مستوى الطرقات أيضا على مستوى الطرقات أيضا لابد أن يكون ثم بنية تحتية وطرقات جيدة على الأقل حتى السائح يتنقل بين المناطق السياحية وربما بين توزر نفطة حزوة ربما تحطوا حتى على تمغزة وغيرها من المناطق.
0: هو مبحث أول من الدرب الداخلية معناها على خاطر هي الولاية ككل في توزر ديما الحركية الاقتصادية خاصة بالولاية توزر أو المناطق الأخرين مثلا كيما تمغزل اللي هي وعندنا نفط هو أخيرا كيما تعرف الموقع تاع ثروات حرب النجوم أي معناها قاموا بالتجديد نتاعه. الواحات فما مجهودات كبيرة لتنظيف الطرق على خاطر عندنا مسالك سياحية خاصة بالعربات السياحية وفي الدرب الأخيرة وقع التركيز عليها وقاعدين ينظفوا بالبيت.
1: ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله لكم سيدي يوسف اللمعيتي رئيس مجلس الاقليم الرابع نتحدث على الاقليم الرابع نتحدث على قفصة توزر سيدي بوزيد صفاقس ان شاء الله اي وسيدي بوزيد طبعا اربع ولايات. ان شاء الله كل التوفيق لكم سيدي يوسف اللمعيتي رئيس مجلس الاقليم الرابع. نواصل في برنامج المرايه بعد موجز الساعه 11 نتحدث على مقترحات التنميه لجهتنا يكون معنا نشر المجتمع المدني والمهتم بشأن التنموي علي عمري.

0: معاك غزوة مرايتنا. ذكرى محمد في ألبوم فنان وعودة إلى أغاني التسعينات. الليلة في نغمة وتراند بداية من العشرة على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام 11 صباحا.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. انطلقت أمس بالمركز الثقافي دار الفنون بمدينة القطار من ولاية قفصة فعاليات مهرجان وشائج المحبة التونسي الجزائري في دورته الرابعة التي تتواصل إلى غاية 31 من جويلية الجاري تحت شعار ملحمة الفنون بأصوات شبابية. تتمثل أبرز محاور مشاريع صندوق حماية المناطق السياحية لكل من معتمديات توزر ونفطة وتموزة في تكثيف تدخلات النظافة بالمناطق المعنية والمسالك السياحية من خلال اقتناء حاوية حديدية وشاحنة ضاغطة بالإضافة إلى القيام بأشغال الإنارة العامة. أكد مؤخراً المكلف بالإنتاج بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين أن المؤسسة أوفت بجميع تعهداتها المتعلقة بتوفير ورق الكتاب المدرسي، مشيراً إلى أنه تم بالتوازي مع ذلك الشروع في عدد الورق المخصص للكراس المدرسي. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تشهد الثلاثية القادمة درجة حرارة أعلى من المعدلات العادية مع تسجيل كمية أمطار تفوق المعدلات بقليل، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. ذكرت أمس إحدى الصحف الإيرانية أن 4 مستشارين عسكريين من الحرس الثوري الإيراني قتلوا خلال ضربات أمريكية سعودية في العراق، إلا أن السلطات الإيرانية في طهران لم تؤكد صحة هذا الخبر. أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن النزاع المسلح والعنف المتواصل في إقليم دارفور بالسودان تسبب في نزوح أكثر من 20,000 شخص خلال الفترة الأخيرة في وقت تتفاقم فيه الاحتياجات الإنسانية مع استمرار تفشي الأمراض الخطيرة في السودان. انتهى هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في توزر دقيش حام تجريد أم العرايس على 89.2. المرايا، المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.

0: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المرية كما أعلن قبل الأخبار. نحط التنمية نحط هنا على مقترحات تنموية في جهاتنا تحديدا في معتمدية سند الإكتار سيدي عيش. وفي قفصة عموما معنا في الأستوديو السيد علي عمري نشط في المجتمع المدني ومهتم بشأن التنموي. سيد علي أهلا وسهلا صباح النور.
1: صباح النور، مرحبا بكافة المستمعين وشكرا كثيرا للاستضافة.
0: شكرا لك سيد علي. أنت عملت دراسات اقتصادية وحاولت تبحث في أسس التنمية الجهوية، شنو المنطلقات بالضبط؟ خلينا نبدأ معك على ربما دراسات اللي عملتها تحط معك شوية على أسس التنمية كيفاش تشوف.
1: هو قبل كل شيء يعني قفصة هي إرث حضاري وإرث تاريخي واقتصادي كبير. قفصة مش مجدش من اليوم، قفصة يعني كما نقوله 3000 سنة حضارة. وتقريبا في تونس كاملة أنصفتنا الجغرافيا، لأنه كل منطقة في تونس يعني كل جهة في تونس كل ربوع عندها كنزها وعندها مخزونها وعندها ثرواتها. عندنا مناطق بحرية، عندنا مناطق تنتج في الحبوب، عندنا مناطق فيها غاز طبيعي، عندنا مناطق فيها بترول. وقفصة اختصت ب الثروات الباطنية والطبيعية وجمعت بيناتهم الاثنين. لكن للأسف هناك سوء كبير في التقدير وفي الإدارة وفي البرنامج خلى يعني أنه اليوم قفصة تغيب عنها التنمية بشكل خلينا نقوله كلي. وهذا إرث متوارث في قفصة منذ سنوات. في الحقيقة انطلقت من الإشكاليات، لأنه اليوم كيف نشوفه اليوم عنا يعني مشاكل في التنمية. صحيح نحن في تونس ما عناش برشا موارد مالية وكنا في عشرية متاع خراب، لكن للأسف معناها يعني ما هو الحل؟ الحل هنا في خلق ثروة. خلق ثروة كيف سيمر؟ سيمر فقط عبر استغلال الثروات الباطنية والثروات الطبيعية الموجودة في هذه الجهة.
0: أي هو احنا لما نتحط على قفصة عنا ربما منطقة المناجم اللي فيها ثروات باطنية فصفات، ونتحدث على ربما المعتمديات الأخرى شمال قفصة اللي هي مناطق فلاحية بامتياز اليوم تقريبا تتصدر حتى العديد المنتوجات الفلاحية. أي؟
1: مناطق فلاحية بامتياز في الحقيقة يعني حتى وإن كانت ما زالت تعاني من برشا إشكاليات. اليوم نتحدث مثلا على ضيعات فلاحية كبرى ما زالت مغلقة اللي هي قادرة توفر برشا وألاف من العطي يعني من مواطن شغل.
0: تتحدث على ضيعة في السند،
1: ضيعة فلاحية في السند، ضيعة فلاحية في يعني في سيدي عيش، كذلك هناك بوادر متاع ضيعة فلاحية، يعني هناك ضيعات فلاحية مغلقة، هناك مناطق سقوية مبرمجة ولم يتم تفعيلها. واليوم هو كان كما تعرف معناها الماء ويعني والمعركة اللي صايرة توا يعني المستوى العالمي على شح المياه، يعني الماء ضروري جدا، لكن ضرورة أنه لابد من إحداث مناطق سقوية. نحن لما نرى ذلك، وهذا جزء معناه لا يتجزأ من مشروع كامل، مشروع اقتصادي فلاحي أنا كتبته وكنت قد نشرته يعني على وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض المقالات ويختص خاصة يعني بهذه يعني الثروات الطبيعية.
0: مشروع اقتصادي تنموي فلاحي
1: صناعي كذلك، لأنه اليوم عندنا مناطق صناعية مغلقة.
0: خلينا نبدأ بالفلاحي. أسس هذا المشروع
1: يعني المشروع الفلاحي هو قائم بالأساس يعني على أولا تحرير المبادرات الفردية وتشجيع صغار الفلاحين وأصحاب المشاريع الصغرى ببعض التمويلات وببعض يعني الدعم. ثم ثانيا خاصة القضاء والحد من البيروقراطية الإدارية. اليوم في تونس عموما وفي قفصة كذلك نعاني من بيروقراطية إدارية يعني مقيتها، جيب ورقة هز ورقة.
0: لكن هنا لما تقول لي الدعم هو موجود الآن، ربما ثم وكالة النهوض والاستثمارات الفلاحية تعطي في تشجيعات وربما منح، وأيضا حتى ثم آليات أخرى، حتى مثلا البنك التونسي للتضامن يعطي شوية دعم،
1: لكن دور الدولة هنا غائب، لأنه الدولة لم تفتح المجال بشكل واضح. والدولة تقوم أيضا بصياغة كراسات شروط التي معناها منذ الثمانينات يعني القرن الماضي لم تتغير لحد الآن، اللي هو الشيء لا يتطابق مع الواقع الحالي.
0: كراسات شروط شنو؟
1: كراسات شروط في إطار أي واحد يحب يعمل مشروع، أي واحد يحب يقدم يعني فكرة أو يبلورها على أرض الواقع يلقى روحه مجبر أنه يخضع لكراس شروط ويخضع لقوانين محددة.
0: تحكي لي على مشاريع فلاحية ولا نحن نتحدث الآن على فلاح؟
1: أي مشاريع فلاحية أو صناعية أو نحكي لك عموما.
0: لأنه فلاحية ربما ثم ملفات تعملها وتقدم فتحصل على رخصة ربما باش تمارس النشاط الفلاحي بتاعك عادي.
1: تمارس النشاط الفلاحي، لكن دائما أقول لك يعني لابد من الدعم والتشجيع وفتح أفاق خاصة مع الفلاحين، لأنه الفلاح اليوم يعاني برشا. الفلاح يعني معاناته كثيرة جدا ولم يجد من يدافع عنه
0: للأسف.
1: لم يجد من يدافع عنه. مناطق تغيب فيها معناها ديوان حبوب ومناطق يعني تغيب فيها يعني أبسط الإمكانيات اللي تخلي الفلاح اليوم ما يلتجأش لطرق أخرى باش ينجم يعني يوفر يعني قوة للماشية متاعه ويعني في هذا الإطار.
0: طيب هو فما ديوان الحبوب بقفصة وإذا ربما حتى شفنا بعض الشركات الخاصة اللي هي موجودة في بعض في المعتمديات سيدي إيش تحديدا
1: في المعتمديات قل قليل موجود يعني ديوان. هناك معتمديات كبرى لا يوجد فيها ديوان حبوب.
0: أي ربما نتحدث هنا على مسألة التعريف مثلا قديش تشرف الحبوب معناها من الفلاح ربما سوم الشراء من عند الفلاح يختلف شوية على سوم أنك تورد به ربما نتحدث على الإشكالية
1: يختلف لأنه هذيك تولي تدخل فيها الكارتلات والمافيات ويعني الفلاح هو في نهاية الأمر تحت ضرر.
0: وهو لهنا ربما نتحدث حتى على النجاح في القطاع الفلاحي هو نتيجة مبادرات فردية أكثر منها.
1: نعم نتيجة مبادرات فردية ويعني نتيجة يعني هناك هناك هناك شباب قادر إنه يعمل برشا مشاريع قادر إنه يقدم برشا يعني سيرتو في الفلاحة لكن للأسف يعني ظروف عموما لا تسمح يعني في نحكي ديما في الجانب المادي الدعم المادي يعني
0: أي رغم الصعوبات هو في الواقع ثم والتحديات نشوفه رغم أنه تحثوا على قطاعات ربما منظومات ربما تعاني لكن نشوفه اليوم أنه ثم القطاع الفلاحي على مستوى المعتمديات ربما قفص الشمالية سيدي عيش سندم نجاحات كبيرة في القطاع الفلاحي ربما نتحدث الآن على مؤخرا كنا نتحدث على الحبوب اليوم نتحدث حتى على إصابة الفستق وغيرها.
1: هناك يعني لأنه الفلاح في نهاية الأمر يدفع من جيبه. الفلاح في نهاية الأمر يراهن على تلك الأرض يراهن على تلك لأنه يعرف فلاح أن الأرض تخدمها تعطيك ويقدم الكثير يعني لكن للأسف يعني هناك برشا عراقيل لأنه نورمالمون نسبة الفلاحين أو عدد الفلاحين اللي قادرين أنهم ينجوا كان يكون أكثر لو يكون هناك معناها مجال مفتوح لو لم تكن هناك يعني نرجع ونقول لك بيروقراطية إدارية
0: يعني أنت هناك أنك تطالب بضرورة أعطاء تسهيلات للفلاح مساعدة دعمه شوية
1: تسهيلات فلاحية وقروض صغرى لأصحاب هذه المشاريع الصغرى المشاريع الفلاحية صغار الفلاحين وكذلك منح الإمكانيات القانونية تسهيلات كذلك تسهيلات مادية لأنه في علاقة يعني حتى باقتناء المواد الأساسية باقتناء الآلات يعني في هذا الإطار.
0: هذا على مستوى القطاع الفلاحي على مستوى الصناعي.
1: على المستوى الصناعي يعني هذه مشكلة تقريبا قفصة ليست بمعزل عن المستوى الوطني. نحن ما عندناش معامل في تونس، ما عندناش يعني مصانع في تونس. لكن يمكننا توفير مناطق صناعية يعني مناطق صناعية يمكن أنها توفر زادة كثير يعني العديد من مواطن الشغل. مواطن المناطق الصناعية هذه موجودة في في في برشا معتمديات في قفصة لكنها مغلقة. وهنا السؤال الذي يطرحه أي مواطن لهنا يقول لك علاش مغلقة؟ مغلقة لأنه الدولة لم تراهن والسلطة الجهوية لم تراهن على هذه المؤسسات وهي التي يمكنها بالقدر الكافي تمكين يعني المواطن التونسي من عديد الخدمات الصناعية وهي يمكنه كذلك ربط يعني في إطار مشروع كامل مشروع صناعي يمكنه ربط الريف بالمدينة ويمكنها توفير يعني قوة للعديد من العائلات يعني صناعيا كذلك رو اليوم عنا اليوم أنا نتحدث لك على معتمدية السد مثلا جبالها لديها الكثير في جبالها معناها مخزون من الكريستال من الرخام كل وين يجي مستثمر يعني ينفر هذه لأنه نقول لك معناها المسؤولية هذه مسؤولية يعني مسؤولية الدولة عنا العديد من الثروات هنا اللي يمكن استغلالها في إطار مصانع في إطار يعني معامل في إطار مؤسسات صغرى قادرة أنها توفر لكن ما ليش نستغلوا فيها
0: لهنا دور شكون
1: طبعا هنا أول شيء يعني دور الدولة في التشجيع وفي دعم هذه المستثمرين في جلب المستثمر
0: الآن ثم شكون ربما من الشباب قدم مقترح ولا مشروع للاستفادة من الثروات هذه وربما
1: طبعا أكيد
0: ترفض
1: أكيد موجود يعني خاصة في منطقة في معتمدية بالخير أنا على علم بأنه هناك من تقدم بمشروع يعني هناك لأنه غادي الطين من أجود أنواع الطين اللي موجود في بالخير لكن لم يتحصل التمويلات يعني دعم مادي ولم يتحصل على تسهيلات يعني إدارية فأصبح الأمر عائقا.
0: رغم أنه نشوف في بالخير في تقريبا رواج تحديدا ثم بعض النسوة، عدد من النسوة اللي جاي يشتغلوا في صناعة الأواني الفخار وغيرها،
1: هذيك يشتغلوا لأنه في إطار يعني التاريخ والإرث الثقافي هناك. أما هي كمعمل وك يعني
0: كمشروع كامل،
1: كمشروع يعني كامل، كمصنع، كمؤسسة كاملة لا يوجد لحد الآن. وهي معناها من ضروريات، من الضروريات الجادة جدا يعني اللي يلزم الدولة تعمل عليها.
0: نعم، هذه تقريبا على مستوى الجانب الصناعي.
1: نتحدث كذلك عن الجانب السياحي، لأنه قفصة فيها مناطق سياحية، عندك بلدية سياحية في قفصة اللي هي بلدية السد. بلدية السد بلدية سياحية، لكن لا يوجد فيها شيء معناها يربط بصلة بالسياحة. بلدية السد عندما تلجيها ما تلقيش حاجة معناها تخليك تحس اللي هذه بلدية سياحية. عندك بلدية القطار زادة عندها واحة سياحية كاملة، لكن للأسف
0: هو نسمع ديما حديث على المسلك السياحي. المسلك السياحي ثم مسلك سياحي أنجز وإلا تقريبا ما زال مجرد مشروع؟
1: لا، هو مجرد مشروع ولم ينجز، لأنه هذاك يعني تدخل فيه مسألة وطنية، يعني الهيكل الوطنية المخصصة يعني تشرف على السياحة لابد أنها تتدخل هنا في الجهات، لكن لا تراهن هي على الجهات الداخلية. هذا كلام يزم نقوله معنا، لا تراهن على الجهات الداخلية، تراهن على الساحل وعلى المناطق التي يعني تتوفر فيها السياحة كبرى.
0: أي ربما
1: وهذا دور المجتمع المدني، يعني زاد المجتمع المدني لابد أنه يعمل صحوة، ولابد أنه يدعو يعني المنظمات والهيكل المشرفة والسلطة إلى التوجه نحو المناطق الداخلية. ومعنا لأنه في تونس، لأنه عفوا في قفصة عنا، يعني عنا في المتلوي عنا المناطق السياحية، عنا في القطار، عنا في السد.
0: أي لأنه المنتوج السياحي يختلف ربما بين، ثم تنافس ربما بين عدد من الجهات، لكن المنتوج كل جهة عندها منتوج سياحي. لما تحدثوا على المنتوج السياحي في السند يختلف على ما في الساحل، ربما يختلف على المنتوج السياحي الصحراوي. تقريبا عنده كل منطقة عنده خصوصيتها، يعني ثم تنافس وأيضا ثم تكامل.
1: ثم تنافس وتكامل، لأنه كل منطقة والإرث الثقافي متاحها والشارع متاحها، كل منطقة والجغرافيا متاحها شنو تفرض عليها. لكن مثلا كي نعطيك مثال، مثلا في السند، السند اليوم وقت اللي تجي أنت القرية الجبلية بالسند اللي هي قرية تاريخية عريقة يعني إرث حضاري كبير غير مستغل. وبالكاد يعني الدولة لا تلتفت له.
0: أي هو لما تقول لي بلدية سياحية وربما ثم حتى منح تسند في هذا الإطار، فنتمنى أن نشوف منطقة سند جبل أفضل حالا من الواقع الآن
1: إن شاء الله، خاصة أنه ثم ناس تحب تبني معناها وتحب تعمل مشاريع في منطقة سند جبل، لكن تمت عرقلتها. كما قلت لك معناها في إطار يعني بيروقراطية إدارية، رأوا المشاكل هذه، مشكلة البيروقراطية الإدارية هذه هي اللي حدت، يعني لابد من سن تشريعات وقوانين يعني تحد من البيروقراطية الإدارية. لأنه بصراحة يعني عملت برشة مشاكل وخلت الشباب بالحق ينفر، خلت الشباب ينفر، يعني حتى اللي باش يجي باش يعمل يعني مشروع أو شيء مقتل يشوف يعني سابقيه.
0: نعم، هو سيد علي تحدث على المقاومات وأسس التنمية من منطلقات ربما القطاع الفلاحي، القطاع الصناعي، أيضا السياحي، وأيضا ربما حتى على مستوى الشباب وما يقترحوه ربما من أفكار، فلابد أنه تفتح لهم الأبواب حتى يكونوا ركيزة من ركائز الأسس التنموية في هذه الجهات. سيد علي، نعم،
1: كذلك لدينا يعني بخلاف المشاريع الفلاحية والصناعية والسياحية، نحن عنا ثروة باطنية كبرى ولو أنه فيها برشة إشكاليات، اللي هي فوسفات. عندما نتحدث اليوم عن حرب تحرير، فنحن نتحدث يعني عن الفوسفات، نحن أهم شيء هو التحرير، يعني هذه الاتفاقيات، يعني استعمار الاتفاقيات واستعمار الوثائق، هذه حرب التحرير. نحن لماذا أطردنا فرنسا من تونس؟ علاش خرجنا فرنسا؟ وعلاش الفلاقة قاوموا؟ وعلاش على الشيء هذا اليوم نشوف اللي راو، يعني أرضنا تكاد تكون مستباحة عندما نرى أنه ثم تصدير خام لأوروبا الاستعمارية، وعندما نرى معناها اللي رو فصفاتنا اللي خرج في 4 مليارات كل يوم ما ناش نستفيد منه حتى شيء، يعني ولاية قفصة اليوم ما هيش مستفادة من الفصفات. أنا أتحدث عموما، ما نيش تحدث عن الظرفية الحالية اللي هو فيها، أتحدث عموما فصفات قفصة لابد له معناها لابد أن نواصل حرب التحرير اللي بدينا فيها من عام 54 و52 تتواصل لحد الآن، لأنه ثرواتنا ملكنا. ثرواتنا ملكنا. ولا خير في أمة تأكل من رأي بحار.
0: نعم. واضح. شكرا سيد علي. إذا كان عندك أي إضافة سيد علي العمري، النشر المجتمع المدني والمهتم بالشأن التنموي.
1: أدعو المجتمع المدني يعني في قفصة إلى الوحدة الشعبية والمطالبة يعني بالحق يعني بحقوقنا هذه، ويعني الأشياء التي وجب علينا المطالبة بها في إطار يعني لحمة ووحدة شعبية. ثم نحن عندما نرى مثلا دول أخرى لماذا نقتدي بها، نحن كيف نشوف أثيوبيا كانت في مجاعة كبيرة اليوم الأولى في سبعة عالميا في إنتاج الحبوب. معناها ليش لماذا نقتدي بدول أخرى ونحاول أن نقدم الأفضل لبلادنا؟ وراو كل شيء سيمر يعني يعني تقريبا كل شيء زائل، سيظل فقط يعني العمق هذا والمعاناة هذه داخل العمق وهذا الشعب، وسيظل فقط معناها دم الفلاجي يلون العالم التونسي أبد الدهر.
0: نعم، شكرا لك سيد علي عمري ناشر المجتمع المدني المهتم بالشأن التنموي. نواصل في برنامج المراية بعد قليل، نتحدث على العمل البلدي في بلدية سيد عيش مع المكلفة بتسيير شؤون البلدية السيدة سوسن الجاسمي.
2: معك غزوة مرايتنا.

نوصل لمستمعينا الكرام في برنامج المراية بعد قليل إن شاء الله باش تكون معنا سيدة سوسن الجاسمي المكلفة بتسيير شؤون بلدية سيدي عيش. ما تحدث على أهم المشاريع المبرمجة في هذه البلدية وأيضا على عدد من المطالب اللي تقدموا بها عدد من الأخيين فيما تخص ربما مسألة الانتدابات أيضا على مستوى مسألة التراخيص منح الترخيص الخاص بالقطاع الكهرباء وأيضا المياه. إن شاء الله بعد قليل تكون معنا السيدة سوسن جاسمي.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث. الخبر. المشغل. المراية. صوت وصورة.
2: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية، وكما أعلننا معنا في الاستوديو السيدة سوسن اللقاس من المكلفة بتسيير شؤون بلدية سيدي عيش. سيدة سوسن أهلا وسهلا. شكرا لك سيدة سوسن، تحدث معك على العمل البلدي في سيدي عيش. أبرز المحاور ربما تحدث هذه الأيام على مقر جديد للبلدية، تحدث على مشروع تهذيب الأحياء، وأيضا عن أسئلة على مسألة التراخيص والانتدابات. خلينا نبدأ بأهم المشاريع الآن البلدية في بلدية سيدي عيش.
3: كما تعرفوا الناس الكل، بالنسبة لبلدية سيدي عيش هي
2: بلدية، أقرب شوي للميكرو مدام،
3: بلدية سيدي عيش هي بلدية محدثة مع حديثة العهد. التحديات قدامها كبيرة للأمانة.
2: أي.
3: من أهم المشاريع المطروحة على الطاولة لقينا مشروع توسيعة مقر البلدية اللي هو كان متعطل لضعف الإمكانيات المتوفرة. كان تم الإعلان عن طلب العروض سابقا ولكن لم يتم إسناد الصفقة لعدم توفر الاعتمادات. قمنا بربط الصلة بصندوق القروض وتوفير الفارق، والحمد لله عودنا أعلننا عن طلب العروض مؤخرا. يعني شركة تاع سي أسامة المحفوظ هذه شكل مقاولة بسيدي بوزيد، وباش يتم إن شاء الله عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات. إن شاء الله نقولوا إحنا معناتها خطوة نحو الأفضل لبلدية سيدي عيش، معناتها واجهة جديدة، خدمات تكون أحسن في ظروف أنسب، ويعني إن شاء الله تكون على مستوى تطلعات مواطني سيدي عيش.
2: يعني نتحدث على التوسع للمقر الحالي، المقر الحالي هذا كبشي يصير تغيير فيه.
3: بالضبط. أي. هو المقر الحالي هو مقر الأمانة لا يرتقي إلى يعني تطلعات الجهة، وحتى من ناحية العمل في وسط المقر هذا بالحق معناته نواجه في صعوبات كبيرة. رغم صحيح ضعف الموارد البشرية، ولكن بالعناصر موجودة تو فالعمل فيه بالحق راه معناتها مشكلة.
2: أي.
3: فإنه بيت من الضروري إنه يلزم يتم يعني توسعة المقر، وبالطبيعة يعني ثم فضاءات يلزمها تحدث باش حتى لتنمية الموارد، يعني كيما قاعة الحفلات أو الاجتماعات، كيما زاد معناتها قسم حالة مدنية يكون مجهز بالتجهيزات الحديثة باش نجم تكون الخدمة في المستوى. معناتها برشا حاجات كانت منقوصة، وإن شاء الله بالمشروع هذا يتم تلافيها إن شاء الله.
2: يعني باش يشوف من ضمن الجزئيات اللي باش يتم إضافتها قاعة للاجتماعات، قاعة لل
3: بخلاف معناتها المقر الإداري، فما زاد باش يتم إحداث قاعة اجتماعات بمواصفات حديثة.
2: أي.
3: داخل البلدية. كما كنت نحكي لك يعني هي من جهة
2: قاعة واسعة للكراء،
3: بالضبط نجم تستغل يعني من طرف الإدارة اللي معناتها اللي
2: اجتماعات
3: نتاعنا وبالهذية في السياق هذا حبيت زاد نزف بشرة به، هي أنه تم إحداث لجنة فنية بلدية لرخص البناء في بلدية سيدي عيش، وإحنا الوحيدين على مستوى الولاية اللي عنا اللجنة هذه، خاطر هي يعني كانت قبل تعقد اللجان هذه على مستوى التجهيز، وتوا احنا نجمنا نعملوا لجنة.
2: أي.
3: على مستوى بلدية سيدي عيش، فيعني لازمنا معناتها فضاء ينجم يستوعب الأعضاء اللجنة هذه، ثم انه كذلك ينجم يكون مورد للبلدية في يعني
2: للكراء.
3: للكراء
2: بالضبط، الكراء للعموم. به هذا فيما يخص ربما تحسين ظروف العمل من خلال المقر.
3: بالضبط.
2: وإذا كنت تحدث حتى على ظروف العمل من خلال تنمية الموارد البشرية، مانيش عارف أنا عدد الأعوان في البلدية قداش، وخاصة أنه ثم شكون يتحدث على أنه كان مبرمج يصير انتدابات وما صارتش.
3: هو أنا وقتي دخلت على بلدية سيدي عيش لقيت الوضعية بالحق يعني راهي كانت كارثية بأتم معنى الكلمة. عدد الأعوان القارين كانت منحصرة في شخص واحد فقط. كانوا ثم ثلاثة متعاقدين.
2: أي.
3: وبالنسبة للعملة النظافة اللي هما يرجعوا بالنظر للبلدية، فكانوا على يعني برنامج الحظيرة.
2: أي.
3: احنا كيف دخلنا عملنا انتدابات اعوان للبلدية. بطبيعة فما حاجة ما تخفيش على السادة المستمعين انه بالنسبة للجماعات المحلية اللي هي البلدية انه الاجور يعني يتم استخلاصها من قبل ميزانية البلدية، يعني احنا من معناش جهة اخرى هي اللي تمول، فيلزم فما خدمة تتخدم على مستوى الميزانية باش نجم انت تعمل انتدابات متاعك. هذا صار وعملنا مناظرة لانتداب عدد واحد كاتب متصرف وزوز متصرفين مساعدين مستكتب إدارة، سامحني يعني كاتب تصرف وزوز مستكتب إدارة
2: ثلاثة يعني
3: ثلاثة وهذو ما صار معناتها سي باشروا العمل متاعهم، وكان وجودهم معناتها في البلدية له أثر إيجابي في تحسين الخدمة داخل البلدية، يعني كانوا عنا قبل مصالح شاغرة. فالحمد لله معناتها بفضل الإحاطة بجمع هذوما وتكوينهم توا نجموا يعاونونا على مثلا بار اكزومبل استخلاص نتاع الموارد البلدية اللي منذ إحداث البلدية بلدية سيدي عيش لم تتمكن من استخلاص الموارد نتاعها.
2: شنو الموارد لما نتحدث على الموارد البلدية؟ شنو
3: الموارد البلدية؟ راهي تنجم تكون من مصادر مختلفة، تنجم تكون من كراءات نتاع المحلات، تنجم تكون من الأسواق، تنجم تكون من استغلال الأجزاء الملك العمومي للطرقات، برشا هما. لكن راهو يلزمها برمجة، يلزمها تخطيط، معناتها الخدمة ما تجيش هكاكا،
2: يلزم تعاون من المواطن ولا مازال
3: ربما بالطبيعة هو كان هذا غايب على المواطن قبل، ما كانش كيما كنت نحكي لك البلدية ما سحتش قبل انها باش تجمع الموارد نتاعها لعدة اسباب، اهمها خلينا نقولوا اللي هي نقص الموارد البشرية.

0: يعني؟
1: طالبين مهندس آخر معماري بحكم اللي أنا موجودة على الكتابة العامة. صحيح معنا مهندسة معمارية ولكن زاد المصلحة الفنية لازمها يكون فما فيها مهندس معماري. طالبين تقني متصرف في المالية. هذوما على مستوى الوزارة يعني تم حصر يعني النقائص نتاعنا وفي انتظار علينا عن المناظرة بقدرة ربي ان شاء الله في القريب العاجل. احنا هذه مناظرة وطنية
0: على مستوى اعوان النظافة مثلا.
1: بالنسبة لاعوان النظافة عندنا كيف بطبيعة هو نقص فادح في الـ في الـ في العمال. فم احنا ديجا حكيت لك
0: فم برنامج انه باش يصير انتداب
1: ثم انتداب هو كما كنت نحكي لك يعني هو كان مربوط بالميزانية نتاع البلدية راهي على قدر ما تنجم توفر البلدية من فلوس تنجم تنتدب فهمتني. ما نجمش انا مثلا باغ اكزومبل نعمل انتداب نتاع عدد 10 عمال وانا ما نجمش نخلصهم في نهاية المطاف. فكان يعني هي معادلة صعيبة ويلزمها شوية كما كنت نحكي لك شوية تخطيط. احنا مشينا لو خطوات باهية فيه هذايا كانت باش تعمل مناظرة يعني هنا محلية يعني بمتابعة من سلطة الاشراف. لكن لابون نوفيل انه بالنسبه لنا الوزاره هي اللي دخلت توا بشو اللي معناتها مناظره على مستوى وطني باش تعمل للبلديات المحدثه واللي طالبه يعني انتدابات جديده. كيف كيف ربطنا الصيله مع الوزاره واحنا توا معناتها جوست بعثنا لهم بالتعهد نتاعنا في انه توفير هالاعتمادات هذه للخلاصات نتاعهم.
0: يعني تقريبا قداش باش يصير
1: مبدئيا على حسب ميزانيه 2026 انا نجم ننتدب في حدود 8 عمال اختصاصات مطلوبة راهو فما عملة النظافة هذية معناها من المؤكد وفيهم زادة باش يكون سواق بوالور فيها باش يكون زادة ميكانيسيان وفيه إلكتريسيان.
0: هذوما تقريبا اللي ان شاء الله في تصير فيها انتداب ان شاء الله
1: بقدره ربي هنا قبل موفى ان شاء الله سنه 2026.
0: اي واجورهم باش تكون يعني عن طريق الوزاره مش عن طريق
1: عن طريق البلديه البلديه اللي باش توفر الاجور.
0: اي
1: ولكن المناظره يعني الاجراءات الاداريه باش تقوم بها الوزاره.
0: اي يعني وديما نرجع للموارد
1: بطبيعه
0: ماي اكبر نتقدموا شويه لان الوقت قاعد يزربنا. نحكوا على الملعب البلدي. ملعب البلدي هذا فما مشروع فما
1: هو فما مشروع قديم متجدد كان فما اشكال كبير فيه هو معناتها اشكال عقاري. الارض هذه صبغتها فلاحيه خارج مثال التهيئه العمرانيه وكان لابد من تغيير الصبغه. تعطل المشروع لسنوات عده واحنا توا قمنا بربط الصيله مع وزاره الفلاحه مع وزاره التجهيز في اطار تغيير الصبغه وحتى في اطار مراجعه مثال التهيئه العمرانيه لبلديه سيدي عيش خاطر عمره 10 سنين وما تمش يعني مراجعة. بالنسبة للملف هذا قاعد يخطو في خطى باهية. أمس بركة عملنا جلسة في مقر الولاية تحت إشراف سيد ولي قفصة في قطاع الشباب والرياضة. هو من المشاريع اللي توا معناتها محطوط على الطاولة وإن شاء الله في أخبار به. هو بيدو زادة كيف تمويل راهو من طرف
0: تمويل موجود
1: تمويل متاعه مرصود من 2018
0: والأرض موجودة
1: هي على ذمة على ملك البلدية. المشكل الوحيد كان في الصبغة وإنه جاي في منحدر هي سيدي عيش كلها للأمانة راهي محطوطة كلها بلاد يعني موجودة
0: تحت جبل
1: جبل فإنه فما يلزم يكون فما إجراءات وقائية لحماية العقار من الفيضانات وكذا. هذا ما صارش في السنوات الفارطة تم تلافيه تو.
0: مسألة التراخيص فما عدد من المواطنين يقول لك احنا قدمنا رخصة باع ما ولا ضوء وصار ربما حتى من 2019 ما تمش الموافقة عليها وربما العملية تم بشراكة بين لجان ربما انتم داخلين فيها
1: هو
0: مع...
1: بالله هذه بالحق معناتها انا نشكرك انك عرشت على نقطة هذه خاطر لهنا يمكن كلامي يوجع شوية اطراف لكن راهي حقيقة. شوف هي قبل ساعة كان فما نقص في الموارد خصوصا على مستوى المصلحة الفنية ما كانش فما ناس معناها مختصة باش نجم هي يعني تنظر في الملفات هذية ويعني تبت فيها. هذا لو تم تلافي المشكل هذي. المشكل الثاني انه اللي قاعد نعاني فيه هذه ساعة هو عدم يعني التزام بعض الأطراف اللي هي أعضاء في اللجنة بالحضور. ما يترتب عليه انه الجلسة يعني تتعاد مرة واثنين وثلاث وبالطبيعة ما تنجمش تحظى بالموافقة الا ما تعرض على انظار اللجنة هذه يعني حتى خاطر هم اعضاء قارين ما همش اعضاء يعني فانه ما يتنجمش تبت في الملف هذاك الا بحضور الاعضاء هذي. وراو رفعنا الاشكال هذي حتى على معناتها الى السيد الوالي وتدخل في برشا مناسبات وللامانة راهم اشكال باقي معناتها متواصل. وانا توا خوفي
0: أنا طرحت الموضوع لأنه ثم

0: أمس في اتصالي مع أحد المواطنين قال لي بالله أطرح الموضوع هذا.
1: يعني أنا توا ديما أراو شفت بعد نوصل الاستدعوات متاعي نخرجها أنا شخصيا أنا نوصلها بإيد بيت للشخص المعني للحضور ولكن نهارة الجلسة ما يحضر ليش فأنه اللي ترتب عليه في الأخر أنه بعد تلغى الجلسة هذيك وبطبيعة باش تعطل مصالح المواطنين. أنا الخوف كل الخوف توا من لجنة رخص البناء اللي هي راهي معناتها مش لا تقل أهمية هي أهم هي الأصل هي معناتها راهو هي رخصة البناء هي الأصل وبعد تتفرع منها التراخيص الأخرى. فإنه أنا هنا بالحق نداء إلى كل الأطراف اللي هي موجودة معايا في وسط اللجنة أنهم يحترموا المواعيد هذه. إحنا بقدرة ربي نوعدهم إنه باش توصلهم للاستدعاوات والملفات في الأوقات المعقولة باش يقوموا بدراسة الملفات لكن رجاء بكل لطف إنهم يحضروا في اللجان هذية باش هكاكا تكون الإجابات يعني في الأجل المعقول.
0: ما يتمش تعطيل المصارح المواطنين باهي. خلينا نمشي للنقطة الأخيرة وثلاثة دقائق. مشروع تهذيب الأحياء اللي أنتم تقريبا تشتغلوا عليه هذا أيضا من المشاريع الكبيرة الآن في بلدية سيدي عيش.
1: صحيح.
0: أي؟
1: هو مشروع هذا يتبرمج من 2020 فيه برشة مكونات. فيه مكون كان تهيئة شبكة الماء الصالح للشراب، فيه مكون الإنارة العمومية، فيه مكون التعبيد. تخدموا فيه دو كومبوزانت اللي هما لو بوتابل والتعبيد. مازالت الإنارة العمومية التعبيد بون ماهوش كامل بالكل، معناتها مازالت فيه يعني ماهوش منتهي 100%. بون تلاقى شوية صعوبات لكن الحمد لله يعني راضين على الإنجاز ومحترمين الأجال والحمد لله.
0: فماشي بعض التعطيلات من شوية من المواطنين ربما.
1: صحيح موجود
0: هو دعوة للتفاهم لطبيعة العمل متاعكم فقط هي تقريبا العملية. هذا فيما يخص مشروع تهذيب الأحياء وأيضا موضوع تحدثنا عليه في المدة الفارطة اللي هو الحشرة القرمزية أيضا اللي كان عندكم مجهود كبير في ربما قاوموها خاصة على مستوى المدينة سيدي عيش فقط.
1: نعم هي سيدي عيش كما تعرف الناس الكل هي منطقة فلاحية. يعني فلاحية يعني وكان فيها يعني النشاط الفلاحي هو النشاط البارز معناتها في الجهة. الحشرة القرمزية غزت المنطقة ولت بالحق يعني ظاهرة مقلقة برشا ولت يعني تأثر حتى على صحة
0: أغلب المناطق ومش في سيدي عيش بركة تقريبا حتى الخويين جتنا برشا تشكيات حتى من مناطق أخرى وحتى من ولايات أخرى سيدي بوزيد والقصر والقروي.
1: هو كان روى كان ينجم يتم يعني التعامل مع هذه الظاهرة في البداية. خاطر المواطن زاد راهو ديما تحب ولا تكره هو راهو ديما يعني شريك أساسي في كل ما هي يعني أكسيون. فمثلا في الأراضي الخاصة ما تنجمش الدولة تدخل راهو. يعني الفلاح هو كان من الضروري أنه من الأول يعني وقت اللي يشوف الحشرة هذه قاعدة يعني تتكاثر في الفلاح متاعه كان ينجم وقتها يصير التدخل. والفلاحة يعني نقصد لهنا يعني لوزارة الفلاحة يعني اعتدت حتى الإجراءات اللي تم التعامل مع هذه الحشرة كيفاش.
0: ربما الحل الآن هو إزالتها تماما.
1: توا بالنسبة لنا الحل الوحيد هو الإزالة. صار هذايا في من خلال حملة منظمة والحمد لله يعني قضينا عليها في سيدي عيش.
0: في أقل من دقيقة المصب فما مصب في سيدي عيش هو
1: مصب بلدي ماهوش مصب عشوائي لكن الموقع متاعه كالعادة هو موقع يعني صعيب شوية بحكم كما كنا نحكو يعني جغرافية المنطقة. الوصول ليه هو اللي سبب الإشكال. الحاجة الباهية أنه فما مشروع عن طريق البرنامج التنمية المندمجة لتعبيد هذا الطريق. البلدية مساهمة فيه في التمويل والمشروع تم إسناده راوي لشركة مقاولته باش تبدأ بينتو إن شاء الله في الأشغال
0: إن شاء الله. إذا كان عندك أي كلمة نختم بها
1: حبيت أن نقول أني معملة برشة على المجتمع المدني وعلى المواطنين في سيدي عيش باش يمدوا يد العون للإدارة.
0: هو ثم التعاون بينكم الآن شوفوا فيه
1: معناتها خاطر بالفعل معناتها الإدارة وحدها ما تنجمش تعمل كل شيء. احنا نحب كل شيء يتم بالشراكة بيناتنا. نشكر كل الأطراف المتداخلة من ولاية من معتمدية من إدارة الجهوية للتجهيز ديما حاضرة معنا وفلاحة ونشكر كنت زادة الاستضافة على البرنامج اليوم.
0: شكرا لك سيدة سوسن الجسم المكلفة بتسيير شؤون بلدية سيدي عيش. هكا نوصل للمستمعين الكرام إلى ختام هذا العدد من برنامج المرأي. أجمل تحيات على دينا رضواني عبد بي مولا وأحمد العجوني.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: أجمل تحية رياضية لسالة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالنجم الرياضي بالمتلاوي اللي وصل في تحضيراته استعدادا لانطلاقة البطولة التونسية. الفريق من المنتظر أن يدخل بعد غدوة السبت في تربص تحضيري بمركز التربصات بين دراهم، بداية كما ذكرنا من بعد غدوة حتى 8 أوت، وسيجري خلاله زوز مقابلات ودية. الأولى باش تكون ضد النجم الرياضي الخميري يوم 4 أوت، والثانية ضد أمل حمام سوسة يوم 7 أوت القادم. ذكرنا الفريق كان أعلن يوم أمس بصفة رسمية عن تداب 7 ملاعبية كما أشرنا سابقا في معيدنا الرياضية. محمد علي الوريمي متوسط ميدان هجومي بعقد لمدة 2 عام قادما من مكارم المهدية، وسام هيشري ظهير أيسر بعقد لمدة 2 عام قادما من مستقبل سليمان، أيوب تليلي ظهير أيمن بعقد لزوز مواسم قادما من حضرموت اليمني، وعزيز الغريسي ظهير أيمن بعقد عام قادما من نادي الإفريقي، أحمد الباجي مهاجم بعقد عام لمدة طبعا المدة دي متاع عام تكون طبعا على شكل الإعارة قادما من الانتصار السعودي، نجد دبابي بعقد إعارة لمدة 2 موسم من ملعب التونسي، وعبيد الشابي متوسط ميدان بعقد إعارة لمدة 2 موسم قادما من الملعب التونسي. نكمل مع الميركاتو. إدارة نادي صفاقسي في مفاوضات بلغت أشواط متقدمة جدا في انتظار الإمضاء لمدة 3 مواسم بعد ما منح طبعا المدرب موافقته على التعاقد مع الهداف الكامروني. نحكو هنا على تادوس إن كان كما ذكرنا لاعب قريب برشا من نادي عسينة الجنوب. باش نحكي بعد شوية على المحترفة الثانية لكرة القدم، لكن قبلها نحكو على القرعة الخاصة بالرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. أبرز ما جاء بالنسبة للجولة الافتتاحية، باش تجمع فرق شبيبة العمران بتقدم ساقيت الدير، ملعب التونسي مع سي اس اس، والاتحاد المنستيري يواجه ملعب سوسة، كلاسيكو رادس بين الترجي والنجم الساحلي. النجم الرياضي المتلوي يستضيف الافريقي ملعب سوسة كما ذكرنا في مواجهة مع الاتحاد المنستيري، ونادي حملان في واجهة اتحاد بنغردان السي ابي مع المرسى، وترجي العكارة مع الأولمبي الباجي. وليد محمد أكد أنه البطولة باش تكون أو القرعة كانت بطريقة علمية، وأنه البطولة باش تجرى إلى غاية الجولة 21 بانتظام ودون أي تغيير، وهذا مهم جدا بالنسبة للمحترفة. نذكر أنه سوبر التونسي الموسم 21-22 أعلنت الجامعة أنه باش يكون يوم 16 أوت كافتتاحية للموسم الرياضي الجديد. وبالنسبة للموسم الرياضي الفارط نحكو على السوبر بين الأفريقي والترجي باش يكون 30 أو 31 جانفي القادمة. ديربي العاصمة الأهم من هذا الكل باش يكون يوم أو باش يكون في الجولة الثامنة بالنسبة للبطولة، بعيد شوية على نهاية الموسم. وباش نكمل جولتنا الرياضية بالميركاتو بالنسبة للمحترفة الثانية، لكن نبدأ قبل بمستقبل القصرين. قرار في الحقيقة مفاجأة أعلن والي القصرين عن تعيين السيد محمد الزعبي لرئاسة الهيئة متاع القصرين، والممرن صابر مرزوقي يعلن عن تقديم استقالته بعد تعيينه مع دوش برشا على رأس الإدارة الفنية للفريق. شباب القيروان كانت من انهاء جراء التعاقد مع 3 ملاعبين لتعزيز صفوف الفريق الموسم القادم، حبيب اللزاز نحكو زادة معتز ابو القاسم وكيف كيف انيس خضر. وعيدنا الرياضيه مازالت متواصله، هذه اجمل تحيات حيدرون، الى اللقاء.
1: معك غزوه مرايتنا. توزر ار في مصيف الكتاب بنبته، معرض الرسام عبد المنعم عبيد بيك بلي، عرض المرود الفنان حيدر جاسني في مهرجان القصرين. اليوم في صيفك على كيفك من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.

0: تمام منتصف النهار.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. دعا رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجبلي محمد بن عبد اللطيف الفلاحين بمختلف مناطق الولاية إلى ضرورة التوقي والحذر من آفة عنكبوت الغبار على غرار ما قاموا به في السنوات الماضية، وذلك بهدف الحفاظ على جودة التمور وإنجاح الموسم الفلاحي الحالي. كما أوضح أيضاً أن الظروف المناخية التي شهدتها مناطق الإنتاج خلال الفترة الماضية وخاصة منها موجة الحر تسببت بنسبة كبيرة في تكاثر حشرة عنكبوت الغبار التي انتشرت جراء هبوب الرياح القوية التي عقبت هذه الموجة. تنتظم بولاية سيدي بوزيد في إطار تنفيذ البرنامج الصيفي الهادف إلى تنمية قدرات الشباب وتعزيز مهاراتهم الحياتية من 28 من جويلية إلى 5 من سبتمبر القادم، تنتظم مخيمات صيفية تكوينية لإفادة التلاميذ والطلبة من مختلف معتمديات الجهة. انعقدت يوم أمس أشغال لجنة قيادة مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص الذي تنفذه وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولية، والذي يستهدف 3 قطاعات اقتصادية وهي السياحة والفندقة والبلاستيك والنسيج والإكساء، وذلك حسب بلاغ صادر عن الوزارة. أكد البنك المركزي التونسي أن تونس وصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية للسينما من خلال سداد القرض الرقعي الدولي في جويلية 2026 بقيمة 700 مليون يورو في أجله. وأكد مجلس إدارة البنك المركزي أهمية الحفاظ على مستوى مناسب من احتياطي النقد الأجنبية من خلال دعم موارد البلاد من العملات الأجنبية. في أخبار العالم، أفاد مصدر طبي في قطاع غزة باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة العشرات بجروح جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب ووسط وشمال القطاع خلال ساعات الليل وفجر اليوم الخميس. أخيراً، استأنفت الولايات المتحدة الأمريكية ليلة الأربعاء الخميس ضرباتها الواسعة على إيران في موجة جديدة من التصعيد شملت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري ومراس قيادة عسكرية، توازياً مع اعتراض الأردن 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضيه، وتصاعد المواجهة الإقليمية من العراق إلى البحر الأحمر. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 4.

0: المراية اللي تتكلم.
1: انت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح.

عسلامة، مرحبا بكم، تحية مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة قفصة في توقيت نص نهار واربعة دقائق من توا حتى المدي ساعة. الوقت يجمعنا في خليك الرابح، برنامج المسابقة. تعرفوا اليوم الخميس هو الفينال بين المترشحين طيلة الأسابيع أو الأسبوع الفارط، ليومات الفارطة من الاثنين للأربعة. اليوم عنا ثمانية مترشحين حاضرين معنا في السباق، والجائزة بتاع الأسبوع الفارط ما زالت حاضرة. انتم ما عليكم، كنت حاب تشاركوا معنا ديما، نتقابلوا في نفس لوقايت من نص نهار للمذي ساعة. أنا بداية مشواري باش نحييكم بالنغم هذا، ونرجع نستقبل مكالمات المترشحين معنا لليوم في خليك الرابح.

0: انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح، خليك الرابح. من جديد نرجع معكم في خليك الرابح، خليك الرابح. باش نمشوا لتصفيتنا لليوم، واول مشاركه حسب ترتيب الاسبوع هذا كانت اول مترشحه معنا نزيها بشتنيه. صباح النور يا نزيها.
1: اهلا وسهلا ومرحبا.
0: شنحوالك يا نزيها؟
1: الحمد لله، وين
0: الحمد لله، عايشك لله. يلا نبدو السؤال سادة المترشحين، ما يحتملش حتى ثانية للتفكير، تعطينا الإجابة مباشرة للسؤال اللي باش يربحك معانا جائزة من أهداف فضاءات بن جدو للتجهيزات المنزلية المظلة ورأس الكيف. نمشي معاك من 1 إلى 8 يا نزيهة.
1: أربعة.
0: نمشوا الرقم 4 اليوم سبور. باش نمشوا للسبور ونشوفوا سبور من 1 إلى 20.
1: 12.
0: رقم قديش؟
1: 12.
0: نمشوا الاثناش. يلا يا نزيهة، شارك الحكم الدولي التونسي مراد الدعمي في بطولة كأس العالم لكرة القدم كوريا الجنوبية واليابان 2002. كان أدار حكم ساحة المباراة المكسيك والإكوادور في دور المجموعات، انتهت بفوز المكسيك ب 1-0، 2-1، ولا 3-2. 2-1 والإجابة صحيحة.
2: أيوة.
0: شكرا لك يا نزيهة. نواصل مع المتبري الثاني اللي معانا، سي معمر الهاني، ونصبح عليه نقول له عسلامة. سي معمر،
3: وعد اختي فات.
0: اهلا وسهلا، شنحوالك؟
3: لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله. يلا يا سيدي، حاضر والا شويه شويه؟
3: حاضر جاهز.
0: جاهز ان شاء الله. من 1 إلى 8.
3: 6.
0: نمشوا رقم 6 والأسئلة في رقم 6 باش تجيك في الموسيقى من 1 إلى 20. من 9. هكا يلا نمشوا سؤال 9. يلا، يوهان سيباستيان باخ هو عازف أورغ ومؤلف موسيقي وملحن ألماني، ولد في 1685، 1705 ولا 1715؟
3: 1715.
0: والإجابة غلطة.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
0: هكا سي معمر خرجت معانا للأسف من سباق، تبقى معانا كن نزيهة. ونمشوا مباشرة للمكالمة الجاهزة الثالثة معانا مترشحة نور. أهلا وسهلا يا نور، عسلامة.
4: عايشك.
0: منين تكلم فينا يا نور؟
4: من متلوي.
0: من متلوي. نور شنو اللقب يا نور؟
4: خليفي.
0: نور خليفي من متلوي. اليوم سخونة المتلوي ولا شوية شوية؟
4: والله شوية شوية، باهي طقس.
0: طقس باهي، خير من الأيامات الفارطة ظهر لي.
4: أي الحمد لله.
0: الحمد لله. يلا نور من 1 إلى 8.
4: 2.
0: نمشوا الاثنين والأعمال الدرامية، سؤالك في الأعمال الدرامية، المسلسلات مغرومة بالمسلسلات ولا شوية شوية زاد؟
4: أي مغرومة الحقيقة، مغرومة.
0: به من 1 إلى 20.
4: 2.
0: نعورة لهوى مسلسل بوليسي تونسي متى تم عرضه أول مرة؟ رمضان 2013، رمضان 2014 ولا رمضان 2015؟ يلا.
4: 2014.
0: لا، انتي بطيت معانا، ان نعتبروها رياض. أيوة. اجابه صحيحه. يلا يعطيك الصحه يا نور، اجابتك صحيحه. هنا باش ناخذوا بالخاطر، ما عاش طبتوا في الرجاء. نكمل السؤال مباشره، تجاوبوني الاجابه صحيحه مباشره. يلا نعود ونرجع معناتها في الفصل الأول المباريات باليوم معناتها بين نزيها وبقتلنا نور. يلا يا نزيها ونور نرجع لنزيها. نزيها معانا من 1 إلى 8.
1: من 1 إلى 8 6.
0: من 1 إلى 8 6. باش نمشي معاك للموسيقى من 1 إلى 20. نعطيك 5. الدبكة اللبنانية هل هي أغنية لفيروز، أغنية تراثية من الشام، ولا رقصة شعبية جماعية؟
1: رقصة شعبية جماعية.
0: أيوة. الصح. هذا هو السؤال، إجابتك صحيحة، تبقى معنا. نمشي لنور. نور من 1 إلى 8.
1: 1.
0: 1. الأدب والشعر، الأدب والشعر. الأسئلة من 1 إلى 20 يا نور.
1: 20.
0: شوفوا 20 شنو السؤال، شنو يقول. كتاب النخل يموت واقفا للكاتب التونسي إبراهيم درغوثي، هل هو رواية طويلة، ديوان شعري، ولا مجموعة قصصية؟
1: مجموعة قصصية.
0: مجموعة. أيوة. قصصية. والإجابة نرجع معاكم نور والتحدي بين نور ونزيها. نمشوا لنزيها من أول وجديد من 1 إلى 8 يا نزيها.
1: 5.
0: نمشوا الخمسة. 5 يقول لك الأعلام. خلينا نشوفوا في السؤال هذا شنو باش يكون السؤال. أعطيني من 1 إلى 20. قديش؟
1: 8.
0: 8. نمشي معاك لثمانية. عبد العزيز الثعالبي توفي سنة 1944، 1946، ولا 1948؟
1: 1944.
2: أيوة.
0: إجابة صحيحة. نمشي نرجع النور. نور من 1 إلى 8.
1: 7.
0: 7. المواقع والمدن. شكون ما يحبش السفر؟ باش نمشوا نشوفوا من 1 إلى 20 يا نور.
1: 1.
0: 1. هي مدينة قديمة ضربة في التاريخ، بنيت فيها إحدى عجائب الدنيا 7 الحدائق المعلقة. وين موجودة الحدائق المعلقة؟ في العراق، في مصر، ولا في موريتانيا؟
1: لا.
0: هكا تخرج معانا نور من اللعبة، لأنه أول حاجة أنا سألته سؤال واضح، وثاني حاجة أنت بطيت بعد سؤال يزم تعطينا مقترح لأول 2 ولا 3. هكا تبقى معانا نزيها. باش نمشي الفاصل الغنائي، نرجع بنستقبل بعده مكالمات المترشحين نهار 3، نشوفوا زادة بيناتهم شكون باش يترشح مع نزيها بشتنية.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
6: يا سيدي حضروا رواحكم، هيا هات.
7: يا أنا من صغري نحوس في البرور وفي الغربة، في الغربة

انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح.

0: أهلا وسهلا من جديد، تحية لكم مستمعينا في خليك رابح وخيط المسابقات والتحديات بين السي صالح الفارحي وعجيلي سهيلي اللي حاضرين معنا وكانوا ترشحوا معنا خلال الأيام الفارتة. نمشي للمتسابق معنا الأول سي صالح فارحي، مرحبا، صباح النور.
1: صباح الفل يا فيصل، تحية لك وكل المستمعين والطاقم العامل معك.
0: نهارك زين، حاضر لتحدي؟
1: اشتر حضور بركيكة.
0: اشتر حضور بركيكة، اعطيني من 1 لـ8.
1: 7.
0: نمشوا الـ7 ونختاروا الأسئلة في المواقع والأماكن يا سي صالح من 1 لـ20.
1: 10.
0: 10، زعما يمنعك السؤال هذا وتبقى معانا. سؤال 10، شنو يقول يا سي صالح؟ ان شاء الله تكون حظ موفق. دولة هايتي تقع في منطقة البحر الكاريبي، هل اسمها السهول الخصبة وإلا الحرارة المرتفعة ولا الجبال الكبرى؟
1: الحرارة المرتفعة.
0: والإجابة هكا سي صالح، تخرج معنا من السباق. إن شاء الله حظ موفق في المرات الجاية. العبرة في المشاركة واسمعنا صوتك. نمشي لسعجيلي، أهلا وسهلا سعجيلي، مرحبا بالناس الكل اللي اختارت تسمعنا على موجة إذاعة قفصة في خليك الرابح. انتوما تعرفوا كل خميس نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية من الاثنين للاربعة ونهار الخميس التصفيات بين المترشحين. إلى حدود الآن عنا اللي كانت مترشحة معنا بشاتنية نزيهة، وكانت غادرتنا نور وغادرونا زادة سي صالح فارحي من شوية. نوجه نداء لسي يوسف ثامر ونقول ورنا اتصلنا بيك برشا مرات، موجود معانا، التحق بينا برشا مرات، اتصلنا بيك أكثر من مرتين، إذا عودنا لك مرة أخرى مرة ثالثة وما جاوبتش معانا تعتبر مش إنك أنت خرجت معانا من السباق. نمشي لسعجيلي حاضر معانا، نصبح عليه نسلم عليه، أهلا وسهلا سعجيلي.
1: أسلمك أسلمك.
0: إيش نحوالك سعجيلي؟ إيش حامل في الطقس هذا الباهي مزيان يتسمى الطقس ومع السخان؟ سيدي عيش، معناتها الأرض الخصبة، الفلاحة، القمح، الفصدق، الوقت الصعبة، راهي في لحية بامتياز سيدي عيش.
1: نعم فلاحة ما شاء الله
0: ما شاء الله. يلا سعجيلي من 1 لـ8.
1: 8.
0: نمشوا رقم 2 هو الأعمال الدرامية ونشوفوا سؤالك باش يربحك ولا لا، تكون حاضر معنا للنهاية في خليك الرابح من 1 لـ20 سعجيلي.
1: 3.
0: يلا، الرجل الذي باع ظهره فيلم للمخرجة كوثر بن هنية شهد تتويجات في الفترة الأخيرة، ما هي مدة عرض الفيلم هذا؟ 90 دقيقة، 100 دقيقة ولا 104 دقيقة؟
1: 90 دقيقة.
0: والإجابة لي سعجيلي، نعتذروا الإجابة غلطة، هذاك علاش باش تكون تغادرنا، وإن شاء الله حظ موفق في الأسابيع القادمة أنت وسي صالح والناس العزيز علينا اللي ديما يشاركوا معنا وما يسلفهمش الحظ باش يكونوا حاضرين معنا ولا يربحوا معنا الجائزة. نمشي السيوسف ثامر حاضر معنا مترشحة والتحق بينا وأخيرا باش ما يلومش علينا كان معناتها زابينه. على كل خليك الرابح، مرحبا سي يوسف، عسلامة سي يوسف، اهلا وسهلا يا سي يوسف من المتلوي سي يوسف ثامر باش يكون حاضر معنا. نعطوا شويه وقت اذا عاود اخذ التليفون نقولوا له مرحبا بيك باش تشارك معنا. خلينا ناخذ نغم مخرج الحصة، نغم صغير في خليك الرابح، نرجع بعده لمواصلة المنافسة في خليك الرابح لليوم.

انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح.

أهلا وسهلا من جديد مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا فيه. خليك الرابح أنتم على موجة إذاعة جفسة في توقيت نص نهار واربعة وثلاثين دقيقة. مواصلين معكم المشوار حتى للمضي ساعة إلى حدود الآن. نزيها بشتنية هي المترشحة الوحيدة معنا إلى حدود الآن. إن شاء الله تكون الجائزة من نصيبكم. الناس الكل اللي باش تترشحوا معنا قاعدين نتصلوا بكم. نحب نقول للسي يوسف ثامر المتلوي كان يسمع فينا ولا حد يسمع فيه يحاول يتواصل مع إذاعة جفسة 76-226-600. نحن مواصلين معكم المشوار بأكثر تحديات بالمنافسات والجوائز. أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة. مراية تتكلم. مراية تتكلم. انت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح.

0: أهلا وسهلا من جديد. نمشي مباشرة للاتحاديات. ما عادش عنا وقت، بزلوا عنا تقريبا 6 متبرين معانا. حاضر معانا سيوسف. أهلا وسهلا سيوسف.
1: أهلا وسهلا أختك.
0: مرحبا. يا من 1 إلى 8 سيوسف؟
1: 7.
0: نمشوا لرقم 7، أو مازال رقم 8، مازال 3، مازال 5، مازال 1، أما رقم 7. نمشوا للمواقع والمدن. سؤال من 1 إلى 20.
1: 17
0: يقول لك السؤال. يلا ديريك تجاوبني سيوسف. الكدية السوداء هي عبارة عن هضبة، وين موجودة الهضبة الأثرية هذه؟ في سبيتلة ولا قفصة ولا جبة؟
1: في قفصة.
0: في
2: أيوة.
0: نرجع سؤال صحيح، تبقى معنا سيوسف. نمشي للي بعده. اللي بعده معنا ماجدة. أهلا وسهلا ماجدة.
3: عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا. من 1 إلى 8.
3: 2.
0: نمشي معاك الاثنين. مجل 2 شنو فيه؟ فيه الأعمال الدرامية. من 1 إلى 20.
3: 3.
0: ثلاثة خرج معنا اليوم. نعاودوا السؤال.
3: 6.
0: نمشوا 6 ونشوفوا

0: ثلاثة نمشوا ناخذوا ثلاثة خرج معانا راهو سؤال ثلاثة أعطيني رقم آخر
1: باهي رقم سبعة
0: رقم سبعة نشوفوا سؤال سبعة أي شد الهمة سي سالم فيلم عمر المختار تم إنتاجه سنة 1979 80 ولا 81
1: الله أكبر 79 80 81
0: فيسع فيسع آخر أعطيني
1: 81
0: لا الإجابة ما تعتبرش صحيحة لأنه خرج فوت الوقت أنا قلت لك أعطيني الإجابة بقيت خرجت معنا خرقت القانون نتاع اللعبة نعتذر منك سي سالم تغادرنا ما تبقاش معنا في السباق يبقى معنا فقط المترشح سي يوسف ثامر وباش نمشي معاكم للمتبارين اللي ما زالوا معنا زوز متبارين نشوفوا مازالت إلى حدود الآن نزيها بشتنية ويوسف ثامر هما اللي ترشحوا معنا وناخذوا المترشحين معنا نخذوا معهم السباق اللي كانوا حاضرين معنا أمس ترشحوا معنا أكيد مواصلين معكم المشوار نغم صغير فاصل غنائي صغير دوب ما يحضروا المترشحين معنا ناخذوهم في توقيت نص نهار و46 دقيقة مازال عنا وقت نجمو نضيفوه لنزيها وسيوسف والباقي المترشحين اللي باش يكونوا حاضرين معنا أبقوا معنا

0: نرجع معكم في مشوارنا الأخير. تحدياتنا لليوم في خليك الرابح باش يكون المنافسة ثنائية بين يوسف ثامر ونزيهة بشتنية. مرحبا ناخذ نزيهة معنا. أهلا وسهلا نزيهة.
1: مرحبا فتون.
0: من 1 إلى 8 فيسع.
1: واحد.
0: نختار رقم 1 الأسئلة باش تكون في

0: الأدب والشعر. الأسئلة بيش تكون في الأدب والشعر من 1 إلى 20.
1: 10.
0: نمشي سؤال 10 زعما يربحك ويخليها الإجابة صحيحة. سؤال 10 يقول لك تونسي تحصل على جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية، هل هو الحبيب سالمي، نزار شقرون، ولا فضيلة الشابي؟
1: نزار شقرون، يوميات الفاطمي المخطوط.
2: أيوة
0: غلبت علينا يا نزيها، إن شاء الله مبروك عليك، ما شاء الله عليك في الإجابة، يعطيك الصحة. نمشي السيوسف ثامر. أي يا سيوسف، نزيها سلكتها زعما تسلكها معنا من 1 إلى 8.
3: 5.
0: نمشي ناخذوا 5 في الأعلام من 1 إلى 20.
3: 15.
0: الأعلام شنو باش تقول؟ السؤال 15 خرج معنا، أعطينا رقم آخر.
3: 16.
0: هو شاعر وأديب صاحب ديوان قرط أمي، هل هو جعفر ماجدي، ميداني بن صالح، ولا أحمد اللغماني؟
3: ميداني بن صالح.
2: أيوة
0: نرجع لنزيها من 1 إلى 8.
1: خليني في الخمسة.
0: في الخمسة خذينا الخمسة. لا ناخذو، ما ناخذوش نفس الرقم للمتسابق. لي ما زال عندك 8 و3 و1.
1: واحد
0: يتيح لك في الأدب والشعر. نمشي معاك للأدب والشعر من 21. قديش؟ 16. نزيها يلا أكمل هذا البيت الشعري. إن لقوم أبت أخلاقنا شرفا، أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا، وإلا الصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وإلا وكان الزمان بلقياكم يمنينا.
1: نعتقد الأول
0: اللي هو أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا. يلا
2: أيوة
0: أي جميل يا نزيها، يعطيك الصحة، الإجابة صحيحة. نمشي لسيوسف من 1 إلى 8. يا سيوسف
3: 8.
0: ناخذوا 8 في العلوم والمعارف. 8 نشوفوا السؤال شنو باش يكون. السؤال من 21 سيوسف.
3: 18.
0: في العلوم والمعارف من 18 شنو باش يكون السؤال؟ 18 خرج معانا و19 خرج معانا.
3: 13.
0: الطاقة القمرية هي طاقة متجددة، وهي هل هي طاقة ضوئية، طاقة مد وجزر، ولا طاقة حرارية؟
3: الاحتمال الثاني.
0: الثاني.
2: أيوة
0: نرجع لنزيها. نزيها فيسا من 1 إلى 8. المنافسة قوية بينك وبين يوسف ثامر، وحرقتونا الأسئلة الكل، ما شاء الله عليكم. نعاودوا يا معدل الحصة رياض حيدوري باش نعاودوا نجملوا برشا أسئلة أخرى، خدمة أخرى يا رياض. يلا نزيها ويوسف ربي يهديكم. يلا أعطيني سؤال من واحد لثمانية يا نزيها. ثلاثة الأحداث التاريخية من 21.
1: أعطيني
0: 15. يلا نشوفوا 15 شنو يقول. 15 كم دام الاستعمار الفرنسي للجزائر؟ 130، 131، ولا 132؟
1: 130.
0: نقول لك الإجابة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. إجابة غالطة. يوسف ثامر مازال حاضر معنا، عنده خرجت معنا نزيها، مجهود بالحق نزيها، ما شاء الله عليك. نمشي يوسف ثامر من 1 إلى 8.
3: 3.
0: من 1 إلى 3. 3 نختاروا 3 رياض. نختاروا 3 من 1 إلى 20.
3: 12.
0: هنشوفوا 12 خرج معانا ولا لا، ما خرجش معانا. الحفصيون خلوا أقدم مدرسة في تونس العاصمة. تأسست المدرسة هذه عام 1241 ولا 1242 فيسا؟ يلا سيوس.
3: 42.
0: الإجابة
3: 42 قلت لي.
0: صحيحة، الإجابة صحيحة. يلا يعطيك الصحة سيوسف، وهكا سيوسف هو الربح معنا اللي فيه. خليك الربح بعد زوز أسابيع ما فماش مترجم ربحين. سيوسف ثامر ربح معنا الجائزة، إن شاء الله مبروك عليك من أهداف ضائد بن جدو لتجهيزات المنزلية. ما بقى لي كان سلم عليكم الناس الكل، تحية الفريق اللي رافقني اليوم في خليك الربح. ملتقي بكم نهار الاثنين في نفس التوقيت من نص النهار للمدي ساعة في خليك الربح.

0: ذوقك على مودك وكله على كيفك. صيفك على كيفك. كل يوم من الاثنين للخميس لوقية عشوية. في الويكاند النسمة تهب علي.
1: نسمة سيف.
0: موعدنا من 5 ل 8 على الموجة اللي تحبها.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
1: تمام الساعة 1 ظهرا، موعدكم الآن مستمعي الكرام إلى ثانية نشرة الأخبار لهذا اليوم، يقدمها أحمد حرث.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
1: في عناوين النشرة، بلدية سيدي عيش من ولاية قفصة تواصل تنفيذ مجموعة من المشاريع بهدف تحسين البنية الأساسية وتوفير فضاءات رياضية. بولاية طوزر مجموعة من الناشطين من المجتمع المدني والمواطنين يقومون بحملة لتنظيف مجرى الوادي القديم بمدينة نفطة. والولايات المتحدة الأمريكية تستأنف ضرباتها الواسعة على إيران، مستهدفة 10 مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني ومراكز قيادة عسكرية. تقوم بلدية سيدي عيش من ولاية قفصة بتنفيذ عدد من المشاريع المتمثلة أساسا في توسعة مقر البلدية لتحسين ظروف العمل وتسهيل وتقريب الخدمات من المواطن، هذا إضافة إلى مشروع تهذيب الأحياء السكنية ودعم المرافق الأساسية على مستوى الماء الصالح للشراب والتنوير العمومي، إلى جانب إنجاز ملعب رياضي بالمنطقة. مزيد من التفاصيل تقدمها المكلفة بتسيير بلدية سيدي عيش سوسن القاسمي.
4: عن مشروع توسعة مقر البلدية اللي تعاد الإعلانين عن طلب العروض متاعه لأكثر من 7 مرات، المشكل كان في توفير الاعتمادات. أخيرا تمكننا من تفادي المشكل هذا مع ربط السيلة مع صندوق القروض، وتم إسناد صفقة لشركة مقاولات. إن شاء الله بعد ما يتعرض على لجنة الجهوية للصفقات باش ناخذ الموافقة النهائية باش تنطلق الأشغال إن شاء الله قبل موفى سنة 2026. عنا أيضا مشروع تهذيب الأحياء داخل البلدية سيدي عيش، كملنا من مكون تهيئة شبكة الماء الصالح للشراب، وبالنسبة لمكون التعبيد حتى هو شارف على الانتهاء. صحيح كان فما برشة صعوبات على مستوى التدخل على الأحياء، لكن الحمد لله تنجمنا نجاوزوها بالتعاون مع المواطن اللي كشريك أساسي في المشاريع هذه. فما مكون التنوير العمومي مازال كيبديناه، فما مشروع متاع الملعب البلدي زاد كان فما إشكال عقاري تفض توا مع التنسيق مع إدارة الجهوية للتجهيز وإدارة أملاك الدولة البلدية، معناتها بالتنسيق زاد كيف مع مندوبية الشباب والرياضة في توفير الاعتماد. يعني الموضوع هذا توا وتسكر، معناتها الاعتمادات راهي موجودة، الدراسات محطوطة توا معروضة على أنظار اللجنة الجهوية للبناءات المدنية.
1: في ولاية طوزر تشهد مدينة نفطة تنفيذ حملة لتنظيف مجرى الوادي القديم بالمدينة بمشاركة مجموعة من الناشطين من المجتمع المدني والمواطنين. محمد العربي داسي ناشط بالمجتمع المدني ومتطوع بالحملة يتحدث في هذا الإطار لمراسلة الإذاعة وحيدة مبارك.
5: بالنسبة إحياء وادي نفطة، الحمد لله المعضلة الكبرى هي بالنسبة لحفر البئر الأرتوازية تم، بقى دور نحن كمواطنين مدينة نفطة سواء مجتمع مدني ولا بقية مواطنين. عندنا 3 أسابيع والأسبوع هذا هو الرابع. نعطوا نقابل حوالي 5 نتاع الصباح بساحة الينابيع بنفطة، نأخذوا آليات العمل نتاعنا وننظفوا. بدينا من قنطرة واد الزاوية في اتجاه واد البور، ان شاء الله ربما الاسبوع هذا نوصل الوادي البوره. هذه كخطوه اولى. بالنسبه للدوله قدمت نصف المشروع المقاول حتى قريب يكمل، بدا من راس لين القنطره واد الزاويه. احنا كنا في مستوى تعاضد المجهود الدوله والمواطن والمجتمع المدني، احنا اللي همنا كان فرطه باش ندافعوا على واد نفطه، نسرعوا في وتير الانجاز نتاعها. عاد باش الواد ينطلق مثلا في اكتوبر، ماذا بينا يكون في سبتمبر، وعلاش لا حتى يكونش في آخر أو وغيرها إن شاء الله. مبدئيا بدينا بالتنظيف وقريب نكمل آلية التنظيف. ما زالت معضلة أخرى كبرى هي اللي جت مفعول السنين، جت من انجراف من أمطار من ربما تدخل خاطئ لبعض المواطنين رب يهديهم. ثم برشا أتربة عشرات الآلاف من الأطنان، ما نجمش باش نقدر شيء، ما هو لازمها آليات. إن شاء الله نتعاون وشوية فلوس من عندنا احنا وشوية معونة من بعض المواطنين، لأن البلاد الحمد لله فيها برشا خيرين ولابد باش يعاونونا بالآليات الصغرى اللي تنجم تدخل للواد، لأن المنطقة ربما تكون ضيقة نوعا ما ذات خصوصية. إن شاء الله قدمنا مطلب البلدية، إن شاء الله إذا كان يقدروا باش يعاونونا أنا متأكد أن يقولوا لناش لازم. نحب نفطة كاملة تنعم بالماء شوي، ماء عذب جماليا حاجة باهية، ويذكرنا بالأصالة نتاعنا ويذكرنا بالموروث الحضاري نتاعنا.
1: أعلن مركز التكوين المهني الفلاحي بجمنة من معتمدية جبل الجنوبية عن فتح باب التسجيل للسنة التكوينية 2026-2027 لفئة الراغبين في الالتحاق بالتكوين المهني الفلاحي. المكلف بالتوجيه والاتصال بمركز التكوين المهني الفلاحي بجمنة علي حمزة، وتفاصيل أكثر في تصريح لمجد عمار.
6: التسجيل في زوز اختصاصات هو شهادة الكفاءة المهنية وشهادة المهارة. شهادة الكفاءة المهنية العمر من 16 إلى 20 عام، وشهادة المهارة العمر الأدنى اللي هو 15 عام. مدة التكوين بالنسبة لشهادة الكفاءة سنتين، يتحصل على إثرهم التلميذ على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص الفلاحة الوحيد. والاختصاص الثاني بالنسبة لشهادة المهارة هو الزراعات المحمية. يمكن بالنسبة لشهادة الكفاءة المهنية أن التلميذ أو المتكون يواصل التكوين بعد عامين بيتحصل على شهادة الكفاءة، نجم يمر المؤهل التقني مهني اللي حتى هو يدوم عامين، بعدها يولي بمستوى بكالوريا، ينجم تم كونكور صغير خاصة الناس اللي عندهم اللغات، ينجم ياخذ شهادة تقني سامي تعدل الجامعة. شهادة المهارة هي التلامذة صغار من سنة سابعة منهات يتحصل على عامل مختص في زراعة المهنية. مجاني فقط تلميذ 3500 تسجيل ويعمل 25 دينار ضمد مجانية الإقامة والإعاشة، كل أسبوع ينجم يروح نهار لحد لدارهم وبقيت وصل أسبوع. طبعا المبيت موجود، الإعاشة موجودة، مركز في قاعة علمية، ملعب رياضة، تمتع زادة بتنقل لبعض المراكز أخرى لبعض الاستاجات، مثلا موديل الميكنة الفلاحية ما عندناش ميكنة في سنتر جمنة، يولي ينتقل مثلا سنتر صفاقس يبقى غادي أسبوع يتلقى تكوين في الميكنة الفلاحية. أيضا في الفلاحة البيولوجية ينجم نزوم كيف كيف أسبوع ولا أكثر حسب الموديلات، يقرأها في مركز شط مريم. يعني التعاون بين المراكز، كل مركز من الآخر في الاختصاصات اللي نقصاتها في بعض الموديلات اللي ما عندهاش الإمكانيات باش يقريها. ينطلق فتح باب التسجيل من أول جويلية حتى إلى نهاية 30 سبتمبر، يتم التسجيل وتقديم الوثائق اللي هي موجودة على صفحة المركز.
1: في ولاية سيدي بوزيد ينتج المجمع التنموي الفلاحي النسائي مجديات بمنزل بوزيان أكلة صحية تتماشى مع متطلبات الأشخاص الذين يعانون من بعض الصعوبات الصحية. ألفا خسخوسي تحدثت إلى إلهام عمامي رئيسة المجمع.
7: مجمع تنموي مختص في تحويل المنتوجات الفلاحية والصناعات التقليدية. حديثا عملنا فورماسيون وعملنا دورات توعوية، انطلقنا في البرودويت هذه اللي هي برودويت صديقة للسكري، صديقة للناس اللي عندها نقص مناعة وعندهم كونسيت، صديقة للناس اللي عندهم جلوتين اللي عندهم حساسية من الجلوتين. حاولنا أن نكون منتوجاتنا توافق مع الناس هذه الكل، وحاولنا أن نحن نبدلوا نظرة الناس على أنه كل ما هو صحي ما هوش بنين. حاولنا نجمع بين أنه يكون صحي مهم جدا، أنه نحن نعتمد على الأكلة الصحية باش نحافظوا على بدننا ونعرفوا أصلا هو شنو فايدتها الأكلة ذيك، معناه نأكلوا حاجة نعرفوا بنيش متكونة شنو تفيدنا، نعرفوا زيدا الحاجات المخلطة بسكر شنو مظهرها على بدننا على نفسيتنا على شعرنا على بشر على أعضائنا الكل، الحاجات اللي فيها المواد حافظة زيدا كيف كيف. احنا في المجمع عنا صعوبة أنه نحن تو مازلنا في مرحلة أنه الناس مازلت ما عنديش الوعي الكافي بالأكلة الصحية والأكلات الخالية من السكر والأكلات الصديقة للجسم. عنا مشكلة أنه نحن ماتير بريمير نأخذ فيها بكمية صغيرة، ما عنيش البيجي اللي يسمح لنا أن نحن نأخذها بالجرو، دونك تكلفة الإنتاج ما تتوافقش تكلفة البيع، سمي واللي طلع شوي.
1: نواصل تقديم الأخبار من إذاعة قفصة. اعتبر عضو المكتب التنفيذي للمنظمة التونسية للطاقات النظيفة عمر بالطيب أن استعمال البطاريات لتخزين الكهرباء من الطاقات المتجددة يمثل حلا استراتيجيا، مؤكدا أن هذه المسألة يجب أن لا يتم دراستها من منظور تجاري فقط. فخلال استضافته اليوم على موجة الإذاعة الوطنية قال بالطيب إن الاستفادة من هذا الحل لا يجب أن تكون فردية، بل يجب أن تعود بالنفع على المجموعة الوطنية وعلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما شدد على ضرورة الشروع في تعميم العدادات الذكية بالتوازي مع اعتماد البطاريات الكهربائية في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، داعيا إلى العمل على تصنيع هذه البطاريات محليا. وبيّن عمر بالطيب أن المستثمر يمكنه أن يسترجع كلفة اقتناء البطاريات عبر بيع الكهرباء إلى شركة تونسية للكهرباء والغاز خلال أوقات الذروة. أكد البنك المركزي التونسي أن بلادنا واصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، لا سيما من خلال سداد القرض الرقعي الدولي في جويلية 2026. وأوضحت مؤسسة الإصدار في بلاغ أصدرته أمس عقب اجتماع مجلس إدارتها أن الموجودات الصافية من العملة الصعبة الأجنبية بلغت إثر هذا السداد أكثر من 23 مليار دينار، أي ما يعادل 92 يوم توريد. وأكد مجلس إدارة البنك المركزي أهمية الحفاظ على مستوى مناسب من احتياطي النقد الأجنبي من خلال دعم موارد البلاد من العملات الأجنبية والتقليص الهيكلي للعجز الطاقي، إلى جانب تعبئة الموارد الخارجية في ظروف ملائمة. وتندرج هذه الإجراءات في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية. في العالم استأنفت الولايات المتحدة الأمريكية الليلة الماضية ضرباتها الواسعة على إيران في موجة جديدة من التصعيد شملت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري ومراكز القيادة العسكرية. فقد أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين مطلعين بأن القيادة الأمريكية القيادة المركزية الأمريكية أعدت خطة لحملة جوية مكثفة ضد إيران تمتد بين 10 و 14 يوما وتهدف إلى إلحاق أضرار واسعة بالمنظومة الصاروخية لطهران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أكملت بنجاح موجة مكثفة من الضربات ضد إيران ردا على هجمات استهدفت قوات أمريكية في المنطقة، مؤكدة استهداف عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني. في المقابل أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة جوية ومركز للقيادة الأمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، بينما قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 5 صواريخ إيرانية دون تسجيل إصابات. أفاد مصدر في قطاع غزة باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة العشرات بجروح جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب ووسط وشمال القطاع خلال ساعات الليل وفجر اليوم. وقالت مراسلة صحفية في قطاع غزة إن ليلة دامية عاشها أهالي القطاع جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت مناطق متفرقة. جاء في هذه النشرة: بلدية سيدي عيش من ولاية قفصة تواصل تنفيذ مجموعة من المشاريع بهدف تحسين البنية الأساسية وتوفير الفضاءات الرياضية. في ولاية طوزر مجموعة من الناشطين من المجتمع المدني والمواطنين يقومون بحملة لتنظيف مجرى الوادي القديم بمدينة نفطة. وفي العالم، الولايات المتحدة الأمريكية تستأنف ضرباتها الواسعة على إيران مستهدفة عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري ومراكز قيادة عسكرية. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: على أنغام الفن والإبداع نجدد معاكم التحية واللقاء مباشر من إذاعة قفصة. مستمعتنا ومستمعينا وين ما كنت تتبعوا فينا عبر الأثير ولا عبر الموقع النت، مرحبا بكم أنتم في الاستماع لبرنامجكم ورحلتكم الموسيقية اليومية من توا حتى الثلاثة، باش تسمعوا كالعادة نغمات تلامس الروح وغاني تسكن الذاكرة، وكالعادة حتى جديد جديد البلايليست كله حاضر معنا اليوم في المنيو.

يا سلام على البهجة والطاقة الإيجابية اللي خلتها الفنانة جواهر في أغنيتها الأيقونية حمادة. رجعتنا بالذكريات الأيام زمان، تحديدا منتصف التسعينات، رجعتنا للأفراح والوقت المزيان بالرسمي كما يقولوا الزمن الجميل. خلوا الابتسامة والمود العالي مكملين معاكم، وتواصلوا معنا زادة كيف كيف عبر الصفحة الرسمية للفيسبوك، وخلينا تعليقاتكم وعطونا رأيكم في مقترحاتنا لليوم، وشنو الأغنية اللي تحبوا تسمعوها زادة كيف كيف في الحلقات القادمة. خليكم معنا برانشي.

رجعنا لكم من جديد 26 دقيقة بعد الماضي ساعة مشوارنا معكم مستمعاتنا ومستمعينا مازال متواصلة ورحلتنا متواصلة حتى لثلاثة إن شاء الله تكون مختاراتنا الغنائية لليوم أعجبتكم مازال عنا برشا فن برشا إيقاعات وبرشا موسيقى من كل الأنماط الموسيقية تقريبا حول تكون حاضرة معنا في هذه الحصة زد كيف كيف أخبار الموسيقية وأخبار المهرجانات.

35 دقيقة بعد الماضي ساعة رجعنا معكم من جديد وفي أخبارنا الموسيقية لليوم باش نتحدثوا على جديد الفنان ثامر حسني اللي يطرح ألبومه جديد مش حتكرر قبل ساعات من صدور ألبوم عمرو ذياب حبيتك. برشا شافوا في الخطوة هذه مغامرة نجم تكون غير محسوبة ولكن في الحقيقة تعكس قدر كبير من الثقة لثامر حسني في جمهوره وفي سوق الأغنية المصرية اللي الحقيقة الأيامات هذه شهدت برشا ألبومات هبطوا البرشا فنانين. في كل مرة نعطوكم جديد حدثنا كنا على ألبوم عمر ذياب وزاد كيف كيف نتحدثوا التوى على ثامر حسني اللي يطرح الألبوم الجديد ألبوم خدمه ثامر حسني نجموا تلقوها على المنصات التواصل الاجتماعي مازال زاد كيف كيف باش تلقوها في منصات الاستماع الكلاسيكية المعروفة كما سبوتيفاي وغيرهم الناس اللي تحب تسمع هاني شاكر. مازلنا زاد كيف كيف في أخبار البيلبورد وباش نتحدثوا على واحدة من الغنيات الأشهر للفنان فاضل شاكر يا غيب للفنان فاضل شاكر اللي رجعت لقائمة البيلبورد عربية هوت المئة بعد أكثر من 20 عام على إصدارها. الغناية هذه وكانت من أبرز الغنيات اللي ارتبطت باسمه وبمسيرته الفنية. أغنية فاضل شاكر هي تقريبا الأشهر وهي نسخة معربة على أغنية يونانية بعنوان الحقيقة العنوان صعيب شوية بوزو موليبي للمغني سوتيس فولانيس يوناني صدرت في 2002 وحققت نجاح كبير وقبل ما تقدم بعد بعديد اللغات كما التركية البلغارية والصربية وغناها بالعربية والنسخة المعربة اللي غناها فاضل شاكر وزادة كيف كيف حققت نجاح كبير ونجاح باهر. 20 سنة الأغنية هذه نعود نشوفوها في قائمة البيلبورد هوت 100. احنا حكينا أم زادة كيف كيف الأغاني زياد الرحباني اللي موجودين في البيلبورد وبرشا الحقيقة أغنيات قدمة هكا كانوا ناجحين وتعرفوا بيهم الفنانين متاحهم وحتى رسموا معناها شهرة بعض الفنانين. اليوم نلقوهم يحتلوا الصدارة وموجودين في قوائم البيلبورد وحتى مراتب متقدمة. خليكم مع الموسيقى مع الإيقاعات والألحان.

هذه أغنية يا غايب. فاضل شاكر بعد 20 عام يعود يتصدر قوائم البيلبورد العربية في 100 أغنية النسخة العربية من بيلبورد. مازلنا مواصلين معكم المشوار ومازال عنا برشا أغنيات وبرشا حكايات وبرشا زادة كيف أخبار موسيقية. مشكورين الناس اللي باقين يتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية للفيسبوك. خليكم معنا برونشي، مشوارنا مازال متواصل حتى الثلاثة.

0: معاك تطوى مرايتنا. ذكرى محمد في ألبوم فنان وعودة إلى أغاني التسعينات. الليلة في نغمة وتراند بداية من العشرة على موجات إذاعة قبصة.
1: إذاعة قبصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام الثانية بعد الظهر.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجددا مستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز تحت أشرف المندوبية الجهوي للشؤون الثقافية بقفصة. تنظم المكتبة العمومية بإسناد انطلاق من الرابع من شهر أوت القادم وعلى مدى ثلاثة أيام فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33، متضمنا عروضا تنشيطية فرجوية وأخرى مسرحية وموسيقية موجهة للأطفال. تتواصل بالمركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بيدقاش من ولاية توزر عمليات الترسيم وقبول مطالب التسجيل للسنة التكوينية الجديدة 2026-2027 في مختلف الاختصاصات والمستويات، وذلك وفق ما أفاد به مدير المركز سامي بن عبد الله. أعلن المعهد العالي للبيئة والتعمير والبناء عن فتح إجازة وطنية جديدة في اختصاص الهندسة المائية والبيئة مسلك التهيئة والبيئة، وذلك في إطار الاستجابة للحاجيات المتزايدة إلى كفاءات متخصصة في إدارة الموارد المائية وحماية البيئة ومجابهة تداعيات التغيرات المناخية. اعتبرت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات نيجي الغرب أن إرساء آليات مالية مبتكرة يعد أمراً أساسياً من أجل توجيه التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج بصورة أفضل نحو استثمارات تحدث قيمة مضافة وتوفر فرص عمل وتحدث أثراً في الجهات، كما شددت على ضرورة تحويل هذه التدفقات المالية إلى رافعات للتنمية الاقتصادية المستدامة. أخيرا وفي أخبار العالم، أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة اليوم الخميس بارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة بالقطاع إلى 6 شهداء و25 مصابا، مؤكدة أن أغلب المصابين أطفال بعضهم جراحه خطيرة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة. أنا المراية اللي تتكلم.

هذا ميدلي لفنانة نجوى كرم صوت اللبنان، تقريبا عملت لنا رحلة من أجمل وأروع وأنجى أغاني فترة التسعينات للفنانة نجوى كرم. اختزلنا تقريبا البدايات القوية متاحة الكل في هذا الميدلي الأكثر حقيقة من رائع، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا به كما احنا استمتعنا لهنا الحقيقة في الاستوديو. ما زلنا مواصلين معكم المشوار وما زال عنا برشا موسيقى، عنا كل الأنواع تقريبا الموسيقية بين العربية التونسية والشرقية، الكل حاضر معنا، خليكم معنا برانشي.

0: مع الموسيقى اللي تاخذكم في رحلة نوستالجيا مرة، واللي تعيشكم على الموجات الإيجابية والأنغام اللي خليكم تضحكوا وتشتحوا واحدكم زادة كيف كيف، نعطوكم آخر الأخبار الفنية والموسيقية. ريما الرحباني اللي هبطت تصويرها عبر حسابها على فيسبوك بتزامن مع مرور عام على وفاة الشقيق زياد الرحباني، الصورة اللي نشرتها كانت الأم الفنانة فيروز، مشهد الحزن اللي خيم على العائلة في الذكرى الأولى لرحيل الموسيقار زياد الرحباني بعد ما ظهرت مرتدية اللون الأسود داخل الكنيسة بملامح يغلب عليها الأساس. صورة هدية اللي تفاعل معها جمهور كبير، وخاصة أنه كما قلت لكم تجيب التزامن مع مرور عام على وفاة زياد الرحباني، وزياد الرحباني اللي توفى في 26 جويلية 2025 على عمر يناهز 69 عام بعد صراع مع المرض، وخلى إرث موسيقي وثقافي امتد لعقود، وبرشا فنانين استعادوا جمهور وزاد كيف كيف ذكراها مع حلول الذكرى الأولى لرحيله. نذكر زاد أن العائلة تعرضت لخسارة أخرى بعد نحو 6 شهور من وفاة زياد أخوهم هالي الرحباني، الابن الأصغر الفيروز اللي توفى زاد كيف كيف 8 جانفي 26. ما زلنا مواصلين معكم المشوار، وما زال عنا برش أخبار موسيقية وزاد كيف كيف برشا موسيقى، وتو باش نبدلوا شوية الريتم ونمشوا نسمعوا من ما تيسر من الرأي.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن،
1: عيشوا معنا الفن. كنا في الاستماع للأيقونة الراحل رشيد طه، وفي متابعتنا للأخبار الموسيقية باش نتحدثوا على أخبار البتياس. البتياس اللي قررت باش تقاطع جوائز الجرامي وورد 2027، وكنا تحدثنا عليه بعد استحداث فئة أفضل أداء لموسيقى البوب الآسيوي، واللي اعترضوا على الفئة هذه اللي حبوا يحطوها فيهم وعبتوا بيان وقالوا علاش. اليوم رئيس الجرامي وورد يرد على القرار متاع البتياس حول المقاطعة. الرئيس التنفيذي هارفي ماسون الابن الأربعاء 29 جويلية يرجع على القرار متاع الفرقة BTS المتعلق بعدم ترشحها للمنافسة في جوائز الجرامي 2027. قال انه حزين وقت لا يسمع انه BTS مش باش تكون مشاركة في عملية جوائز جرامي العام هذا، خاصة بصفته هو صنع موسيقى، لكن صنع موسيقى تخليه يتفهم القرار متاعهم ويحترمه ويوضح انه الناس ضاعت وسط النقاش، لانه فئة البوب الاسيوي جات باش تحتفي بعمق وتنوع ونمو الاستثنائي الفنانين البوب القادمين من اسيا، مش باش تقصيهم من التصنيفات العالمية. والهدف من الفئة الجديدة هذه باش يسلطوا الضوء بشكل خاص على الفنانين هذوما المهمين، وكل ما زاد عدد الفئات في الجرامي أورد كل ما عدد أكبر من الفنانين يحظوا بالتقدير، والهدف منها مش التقسيم ولكن توسيع دائرة الفنانين حتى ينالوا التقدير من أعضاء التصويت البالغ عددهم 15,000 في جوائز جرامي. ووضح بشكل لبسة فيه أنه تقديم عمل موسيقي ضمن فئة نوع موسيقي كما البوب الأسيوي أو الجاز أو الكانتري لا يمنع الفنان من تقديم العمل نفسه للنظر فيه ضمن فئات المجال العام، بما في ذلك تسجيل عام وألبوم العام وأغنية العام. الفئات هذه ما زالت مفتوحة قدامهم، وأي عمل مؤهل بغض النظر عن نوع الموسيقى والتقدير ضمن فئة نوع موسيقى معين والتقدير ضمن فئات المجال العام مش أمرين متعارضين، ويمكن للفنان باش يأكد أن ينافس في كليهما. هكا قال، وزاد قال أنه منظمة جرامي موجودة باش تخدم الموسيقى وكل من يصنعها، وباش يستمروا في توسيع نطاق متاعهم ونطاق الجوائز متاعهم بغض النظر عن الجغرافيا واللغة. أكدوا أنهم باش يواصلوا للاستماع إلى مجتمع الموسيقى العالمي. هذا الرد متاعهم على البتياس بعد ما امتنعت عن الحضور. كنا حكينا على البتياس اللي قالت اللي شافت أنه الفئة استحداث الفئة الجديدة من الموسيقى البوب الأسيوي حتى يسلط الضوء أكثر على الثقافة الأسيوية، في حين أنه البتياس أكثر من 80% من الإنتاجات متاعها بالإنجليزية. دونك الإشكال هذا الكبير اللي صار للبتياس واللي برشا اللي شافوا كأنه هذا التقسيم الجغرافي باش يحد من الشهرة متاعهم، باش يحد من التحصيل على الجوائز الكبيرة. وهذا اللي ينفيه المدير اليوم التنفيذي للجرامي وورد على كل هذه الرأية متاع جرامي وورد والرأية متاع BTS كنا قدمناها وزدنا عودنا لخصنا شوية، خصوصا المحبين متاع BTS الكل تقريبا يعرفوا أنه أغلب المنتجات متاعهم باللغة الإنجليزية وانتشروا خاصة باللغة الإنجليزية فيما الفئة تخص البوب الأسيوي اللي باش يكون أكيد بما أنه يمثل الثقافة الأسيوية باش يكون باللغة من اللغات الأسيوية اللي يتكلموها الناس. غادي مازلنا مواصلين معاكم المشوار ومازلنا مع الترب، واش خير من الترب في القيلولة هذه، وباش نخليكم مع سلطان الترب جورج وسوف. علي يقول لي ليه مش وقت توا جورج، ولكن أقبل جورج أكيد ثم موزيكا أخرى، ولكن باش يكون إن شاء الله حاضر معنا جورج وسوف في الفينال.

وصلنا لنهاية رحلتنا الموسيقية معكم اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بأحلى الأوقات. توا مبقى لي كين باش نتمنى لكم بقية يوم طيب وبقية متابعة طيبة لبقية البرامج متاعنا. شكرا لزميلي على دينا رضواني اللي أمن لكم البث متاع اليوم. فاتن خليفة من أمام الميكرو، باي باي.

0: معاك غزوة مرايتنا. توزر آر في مصيف الكتاب بنبتة. معرض الرسام عبد المنعم عبيد بيك بلي. عرض المرود الفنان حيدر جاسمي في مهرجان القصرين. اليوم في صيفك على كيفك من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام وثالثة بعد الظهر.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تقوم بلدية سيدي عيش من ولاية قفصة تنفيذ عدد من المشاريع المتمثلة أساسا في مشروع توسعة مقر البلدية لتحسين ظروف عمل والتسهيل وتقريب الخدمات من المواطن، إضافة إلى مشروع تهذيب الأحياء السكنية ودعم المرافق الأساسية على مستوى الماء الصالح للشراب والتنوير العمومي، إلى جانب إنجاز ملعب رياضي بالمنطقة. تتواصل في مدينة نفطة من ولاية توزر حملة مواطنية تنفذ بشكل دوري كل أسبوع لتنفيذ مجرى الأودية القديمة انطلاقا من منطقة رأس العين وصولا إلى واد البورة وسط المدينة مرورا بواحد نفطة، وذلك بالتزامن مع تدخلات تنفذها المصالح المعنية عن طريق إسنادها لمقاول باستعمال آليات للتنظيف والجهر. أفاد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بولاية القصرين مبروك عبادة بأن مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة سجلت خلال شهر جويليا الجاري حوالي 371 مخالفة اقتصادية شملت عديد القطاعات من بينها الخضر والغلال والمواد الغذائية بالجملة والتفصيل والدواجن والبيض والأعلاف. قدم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ صادر عنه اليوم توضيحات حول المنشورات الأخيرة الصادرة عن عمادة المهندسين التونسيين والمتضمنة قائمة بمؤسسات تعليم عالي خاص يكون خريجوها وحدهم مؤهلين للتسجيل بجدول العمادة. وذكر في هذا السياق أن الاعتراف بالشهادة الوطنية لمهندس يدخل حصريا ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة المخول لها الترخيص لمؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها والإشراف عليها ومراقبتها. أخيرا من أخبار العالم، استأنفت الولايات المتحدة ليلة البارحة ضرباتها الواسعة على إيران في موجة جديدة من التصعيد شملت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري ومراكز قيادة عسكرية، بالتوازي مع اعتراض الأردن 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضيها وتصاعد المواجهة الإقليمية من العراق إلى البحر الأحمر. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
6: العلم والحياة.

متتبعي إذاعة قفصة في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. ألتقيكم فيها إيناس حمادي رويس. طلاء ذكي يقيس قوة وموقع صدمات عبر تغيير اللون. طور باحثون في جامعة تافتس الأمريكية مادة جديدة على شكل طلاء قادر على تغيير لونه عند تعرض الصدمات أو الضغط. هذا التغيير يتيح قياس قوة التأثير وموقعه بدقة دون الحاجة إلى أي جهاز استشعار أو مكونات إلكترونية. يعد هذا الابتكار خطوة نحو طرق أبسط وأكثر مباشرة لرصد القوى الميكانيكية في مجموعة واسعة من التطبيقات. الفكرة الأساسية تعتمد على مادة ذكية تتفاعل بصرياً مع الضغط أو الصدمات، فعند تعرض السطح المطلي لأي قوة يتغير لون الطلاء بشكل يتناسب مع شدة التأثير، ما يحول السطح إلى أداة قياس مباشرة يمكن قراءتها بالعين المجردة أو تحليلها لاحقاً. كيف يعمل الطلاء؟ هذا الطلاء يتكون من جسيمات دقيقة للغاية بحجم يقارب حجم خلايا الدم، تحتوي على نواة من بوليمير حساس للضغط يعرف باسم بولي دياسيتيلين، محاطة بغلاف من بروتين الحرير. عند تعرض هذه الجسيمات لإجهاد ميكانيكي مثل الضغط أو الانحناء أو الضرب، يحدث تغيير في البنية الجزيئية للنواة يؤدي إلى تحول اللون من الأزرق إلى الأحمر. هذا التغيير ليس عشوائياً بل يرتبط مباشرة بمقدار القوة المطبقة، وبحسب الدراسة فإن شدة اللون الأحمر تزداد مع زيادة قوة الصدمة، مما يسمح بتحويل التغيير اللوني إلى قياس كمي للقوة بوحدة نيوتن. الميزة الأساسية لهذا النظام أنه لا يعتمد على أي دوائر إلكترونية أو أجهزة استشعار تقليدية، فبدلاً من تركيب حساسات معقدة يمكن ببساطة طلاء السطح بهذه المادة لتتحول إلى خريطة مرئية تسجل كل صدمة يتعرض لها. هذا النهج يفتح المجال لتطبيقات واسعة خاصة في البيئات التي يصعب فيها استخدام الأجهزة الإلكترونية سواء بسبب التكلفة أو الوزن أو التعقيد، كما أن هذا الطلاء يحتفظ بالتغيير اللوني بعد حدوث الصدمة، مما يعني أنه لا يكتفي برصد التأثير في لحظته بل يوفر سجلاً دائماً يمكن الرجوع إليه لاحقاً. فما هي مجالات استخدامه المتعددة؟ تشير التجارب إلى أن هذا الطلاء يمكن تطبيقه على مجموعة واسعة من الأسطح بما في ذلك المعادن والبلاستيك والخشب وحتى المواد المرنة. من أبرز الاستخدامات المحتملة مراقبة قوة الصدمات على خوذات الحماية خصوصاً في الرياضات أو المواقع الصناعية. إحدى نقاط القوة في هذا الابتكار هي سهولة الاستخدام، فالطلاء يمكن تطبيقه بطرق تقليدية مثل الرش أو الطلاء المباشر، كما أن خلوه من المكونات الإلكترونية يجعله خفيف الوزن ومنخفض التكلفة نسبياً مقارنة بأنظمة الاستشعار التقليدية والتي تتطلب أجهزة إضافية ومصادر طاقة. هذا الابتكار يعكس توجهاً متزايداً في الهندسة نحو تطوير مواد ذكية قادرة على أداء وظائف قياس واستشعار دون الحاجة إلى أنظمة معقدة. العلم والحياة.

0: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع الإذاعة المحلية بالقصرين وتحت إشراف إذاعة قفصة تقدم.
1: أي خي أنا برني وأنا شلبي ناراني مع الحسين ما عادش نفهم حد شيء. هاي سقط راحك. هاي
2: جيت نخطب في الطفلة خيرا للعقبي ولد العيفة.
1: هاي إيش بي ما منه
3: أبي ما كانش يعاون في الثوار سلطان.
1: عرفتهم يكذبوا لي ودي كلمات.
3: أبي كان واحد من الثوار.
4: حسين ببيك عاش راجل وميت راجل ميت مقرون وفيده ميت واقف كالنخلة.
5: أي واحد فيك بيه عاون فلاقة انت كول وانا حطه في حابس.
2: نعم ذبية حتى اللي يجبد سيرتهم بخير نقتلوه ونعلقوه في السوق.
1: على خاطر أخوياننا في الجزائر استنوا فينا من بعد لازمك تخير مريم بنت المعمر ولا تونس يا ذياب. تونس يا ذياب.
0: فج الصفصاف.
6: برا وليدي ربي ينصركم وربي ينصر تونس.
0: التسجيل الصوتي عبد بيمولا. تركيب ومزج لسعد الدريدي. موسيقى الجينيريك محسن الماطري. فج الصفصاف مسلسل من تأليف سامي تليلي وإخراج أنور العياشي.
1: خوي أنا نقول لك فك عليك ذيب وانت دبر راسك.
3: الليل قبل ما نمشي لرأس العين مع الفجر نتعدى للفير ما نحاول نقابلها والعمال على ربي يا سلطان.
1: خوي على راحتك المهم رد بالك على روحك.
3: تهنى
1: نال عشية إن شاء الله بعد ما نعشي بالغلم نقعد شوي حذا المدب على يميت. قالوا مريض شوي.
3: قل له إن شاء الله لباس وسلم لي عليه.
1: يا بلغ سلامك يا ولد عمي نتقابل غدوة إن شاء الله في السوق كان قعدنا من أهل الدنيا.
3: هاي
1: في الأمان. هاي في الأمان يا ذيابه.

0: الحيم الحيم يا الحيم.
1: نعم يا سيدي شيخ.
0: يجي هنا تفل.
1: نعم يا سيدي شيخ. عيط لي.
2: قل لي اشكون الخدامة مازال مش معرس؟
1: يعني في بالي الخدامة كل معرسي. عندك يا سيدي ثم واحد مازال مش معرس.
2: شكون؟
1: يذري العقبي ولد العيف. هي هذاك مش معرس.
2: العقبي
1: هي.
2: اسمعني. قل له قالك الشيخ رابح
1: هي
2: لحد الجاي عرسك على خير بنت عباس.
1: يا حليلي
2: هي ونا باش نتكفل بكل شيء. إلا ما نربطها لهم بالصحيح المرة هذه.
1: باهي باهي يا شيخ الله يبارك. والله يا شيخ لخبط لي مخي. خي ما تقوليش فاش تخمم أنت.
2: هذه حاجة صعيبة على مخك أرحيم.
1: فيش؟
2: أما هاني باش نقولك وكلمة ما تخرج من هنا.
1: لا لا تهنى شيخ ماك تعرفني راني ولدك محسوب.
2: أسمعني. نحن ما نشاكين في ذياب.
1: هي صحيح
2: يعاون في الفلاقة.
1: هي يعاون فيه
2: ويظهر لي هالليامات كركر معاه هاك السلطان البوهالي يعاون فيه وهو مش داري.
0: حاجة صعيبة على مخك أرحيم.
1: كيفيش؟
2: أما هاني باش نقولك وكلمة ما تخرج من هنا.
1: لا لا تهنى نيرني محسوب ولدك. ويش
2: نحن ما نشكين في ذياب يعاون في الفلاقة.
1: هي شكين
2: ويظهر لي هالليامات كركر معاه هاك سلطان البوهالي.
1: سلطان
2: يعاون فيه وهو مش داري.
1: ضحكتني شيخ. يعني سلطان البوهالي يعاون فيه في الفلاقة ما تجيش خلاص راي. اي هو الحق متاع ربي ذياب يمكن اما سلطان. شيخ خي ضحكتني والله.
2: افهم راس اللحم. قلت لك يمكن كركرو وهو مش داري. على كل هذا شك. اما نحن لازمنا نثبتوه بالسيف.
1: كيفيش؟
2: اسمعني مليح. الفج الكل يعرفوا اللي السلطان يحب ياخذ خيره بنت عمه. والفج الكل يعرف زادة اللي عباس قال له ما نعطيه لكش كي تموت.
1: هي هي يا سيدي شيخ كمل لي. ومن بعد
2: وقت اللي نحن نوخذوا خيره بنت عباس للعقبي ولد العيفه السلطان ماشو باش يسكت.
1: ما يسكتش.
2: وكان فعلا هو وذياب عندهم علاقة بالفلاقة تو ليلة العرس يحاولوا يهبطوا لهم الجبل باش يعملوا فوضى. وليلتها يولي قاتل ومقتول. وقتها نحن نكونوا مساركلين الدار برجالنا وبالعسكر الفرنساوي.
1: حاجة هيلة.
2: ونشدوهم بالكمشة.
1: يعطيك الصح.
2: وخاصة تنك ذياب وسلطان إلا ما نود درهم ضربة واحدة.
1: باب باب باب باب مل مخ عندك يا سيد الشيخ. هاو الشيخ اللي نعرفه من أول الدنيا يلظم الخيط في الإبرة على ضو الجازة ويخيطها والخيط ما يبانش.
2: ماله؟
1: أما يا سيد الشيخ تو زعم عباس تو بشي يوافق يعطي خير بنته للعقبي
2: يعطيها بالجودة ولا بالسيف؟ نعمل عليه أكثر من مزية ونعرف ما يلويش العصا في يدي. أنت أعلم العقبي وكهو.
1: الله يبارك.
2: قل له نحن اليوم خميس غدوة الجمعة نمشي لدار عباس نعلم ونهار لحد العرس هنا في دارنا. وإذا كان عباس خمم باش يقول لا والله إلا ما نحير ليه دوسي الحسين خوه مع المعمر ونهيرين ثلاثة يا يشد الحبس يا يخلط على أخوه للجبانة. هيا تراه أرجع أخدم على روحك. وغدوة بعد ما نحكي مع عباس على العرس نحب الخبر يعم على الفج الكل. إلا ما نكركرهم كلمة ذيبة اللي شمت ريحة المشوي.

0: دادا يا دادا.
1: أنا هنا أوليدي.
0: مسيك بالخير يا دادا.
1: مسيك بالرضاي.
0: لاباس ميمتي؟
1: الحمد لله.
0: أسمعيني ميمتي، أنا ليلة باش نمشي نطل على المدة.
1: هاي
0: سلطان قال لي اللي هو مريض شوي.
1: ربي يشفيه.
0: وماك تعرفي دار المدة بعيدة، معناها كان بطيط ما تتشغبوش علي.
1: باهي وليدي باهي، سايس راحك ورد بالك، ثنية بعيدة واعرة والدنيا جايبة المطر. هاي ذياب وش بيك وليدي سارة؟
0: لا لا لا دادا لا ما بيا شي، نخمم باش غدوة أنا وسلطان نبدو ننظفوا في طريق الطياني. الخريف جاء والثنية ذيك كتصب المطر، لا عاد تعدي لا زايلة ولا كريت، وحتى اللي يمشي على رجليه ما عادش ينجم يتعدى.
1: هي ما يسالش وليدي ما يسالش، أجهروها وربي يجازيكم خير. وكي تروح من دار المدب حتى كان لقيتني راكده فيقني وقولي هاني روحت، هني هني
0: الله يبارك.

0: زعما هكا باش تسمعني
1: مريم؟ يا مريم،
0: وكان نعلي صوتي اكثر شوي تو يسمعوني العسكر. تو اكثر من 3 سوايع وانا نادي وشي ما سمعتنيش.
1: مريم يا مريم، ذياب، راني ذياب، كان تسمعي فيا جاوبيني.
2: Arrête toi et ne bouge plus. Que faites-vous ici, hein? Levez les mains et avancez devant moi. Allez, allez, allez, avance, avance.
0: قولي انت شكون؟ نحي الثام، نحي الثام وقولي انت شكون.
3: قايد حبيب مدين، استنى فيك في راس العين تحت شجرة البطون، وانت جاي تقابل في مريم بنت المعمر قدامي ساعته. الحديث مش انا، خلينا نبعدوا على الفيرما قبل كل شيء. اسمعني يا ثياب، والحديث اللي باش نقوله لك ما عادش باش نعاوده. اسمعني للاخر وما تقصش عليا. بعد ما نكمل لازمك تجاوبني قبل ما نتفارق. نحن الليله متفاهمين باش نتقابلوا كيما خلينا لك لصومه اعمك العربي البياع.
0: نعم قايد،
3: نتقابلوا ونتفاهموا ونتفارقوا على مصلحه تونس. تونس هذي لا بيناتنا لا حرث ولا ورثه. بيك الله يرحمه ما تعجل تونس هذي. وانت باش تموت عجل مريم بنت المعمر؟ معناها كان ما علمنيش سلطان كنت باش تموت هذي. نحن باش نكملوا مهمة الطريق الطيانية مع بعضنا كيما تفهمنا، على خاطر أخوياننا في الجزائر استنوا فينا. ومن بعد لازمك تخير مريم بنت المعمر ولا تونس هذياب. تونس هذياب
0: قايد حبيب،
3: ما نحبش نسمع لا تفسير ولا تبرير، ولا تقول لي قايد حبيب. نحب جواب واحد متاع رجال وكلمة واحدة، تونس ولا مريم؟ كان باش تختار مريم قولها وانت على دينك. يمكن كلنا توجعني وتوجع كما في الاخر انت ترتاح وانا نرتاح. كل واحد يعرف ثنيته. حب كلمة واحدة، كلمة واحدة.
0: تونس قايد، تونس قايد.
3: صحيت صحيت هذيب، هاو حصانك هطلع. امطر مازلت مواصله والوديان مازلت تجري بالماء. غدوه باش نبعث لك الفرجاني يجيب الحصان الاول من عند سلطان. سلطان كي قابل الفرجاني يقول له الكلام كلمه والملقه في الظلمه، والفرجاني باش يقول له القلب مع كامله الاوصاف والعقل مع فج الصفصاف.
0: الله يبارك القايد، الله يبارك.
3: هايرك بي، هايرك بي.

0: السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم. مرحبا بيك. مرحبا. زارتنا البركة خويا. زارتنا البركة. هاي هاي زوزو زوزو دخلوا الداخل. تفضلوا اشربوا كاس تاي. تفضلوا.
1: بارك الله فيك يا عباس. ماناش جايين نشربوا في التاي. عندي كلمة واحدة باش نقولها لك يقابلها رد واحد ما شوفنين.
0: ان شاء الله خير يا شيخ. تفضل.
1: لا لا خير بإذن الله. شن اليوم فيا ما تربي عباس؟ ها؟
0: أشياء يا أخي الثنية ذي كلها جاني باش تسمي شن اليوم من هي ما تربي؟
1: أنت جاوبني وما يهمكش شن اليوم فيا ما تربي؟ أنا
0: اليوم اليوم أخيرا أخيرا خليهم يشتموا من هي ما تربي أخيرا. هاي قال جمعة جمعة جمعة شيخ جمعة.
1: أيوة اليوم جمعة وغدوة سبت ونهار لحد عرس خيرة بنتك عباس.
0: عرس خيرة بنتك؟
1: أي
0: عرس خيرة بنتنا.
1: جيت نخطف في بنتك أسي.
0: أبي تخطف في بنتنا؟
1: أي
0: أسيدي زازاتك زازاتك مبروك عليك. أوخ نحن تنقل سب خير منك أنت. النخلي وندك أنت راه وقول وفعال.
1: جيت نخطب في الطفلة خير للعقبي ولد العيفة.
0: اي اش بي ما منهم العقبي ولد العيفة؟
1: اي
2: حليلي نعلى خير.
3: كنتم مع مسلسل فج الصفصاف بطولة حمزة داود، زبيدة العرفاوي، أحسونة ناجي، سامي تليلي، محمد حملاوي، عادل رابح، وناجي المرواني. تمثيل صفوة جرمازي، رمزي محمدي، انتظار قاهري، ملاك جرمازي، ريم جبنون، أحمد نصر اللي، وعصام الغضباني. ضيوف الشرف رفيعة بالحوت، الجمع العماري، ونيس المغزاوي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى. التركيب والمزج لسعد الدريدي. الموسيقى التصويرية محسن الماطري. العزف على آلة القصبة ياسين العصيدي. غناء الجمع العماري، سوسن الفرشيشي، وشميسة الغيلانية. ساعد في الإخراج عزيزة برباش. فج الصفصاف مسلسل من تأليف سامي تليلي وإخراج أنور العياشي.
4: إذاعة قفصة مراية تكلم
5: مع المجموعة الصوتية الرشيدية في أغنية من كلمات جلال الدين النقاش وألحان خميس الترنان، يلي بعدك ضيع فكري، متبوعة بأغنية محلاها تذبيلة عينك، كلمات وألحان محمد التريكي، وأخيرا برول أليفيا سلطاني. قبل ذلك يقدم الفنان عبد المجيد كسكاس تقسيما على آلة الكمانجة. شكرا.

0: مستر آر في مصيف الكتاب بنبتة. معرض الرسام عبد المنعم عبيد بيك بلي. عرض المرود الفنان حيدر جاسمي في مهرجان القصرين. اليوم في صيفك على كيفك من 5 ل 8 على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الرابع على موجتي إذا عطي قفصة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تتواصل الأسبوع الرابع الحملة المواطنية لتنظيف مجرى الأودية القديمة بمعتمدية نفطة بولاية توسر، وتمتد الحملة حتى نهاية شهر أوت، حيث من المنتظر أن تكون الأودية جاهزة لضخ مياه الأبار، وذلك سعياً لإعادة الأودية إلى نشاطها ودورها في تلطيف الأجواء وتوفير رطوبة وتحسين مظهر الواحة القديمة. أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ صادر عنه اليوم أن الاعتراف بالشهادة الوطنية لمهندس يدخل حصريا ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة المخول لها الترخيص لمؤسسات التعليم العالية واعتماد برامجها والإشراف عليها ومراقبتها. أعلنت المدرسة الوطنية للإدارة عن تنظيم استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين، وذلك في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية التي أعلنت عنها رئيسة الحكومة. تنظم الجمعية التونسية لخريجي المدارس العليا سلسلة من اللقاءات للكفاءات بالخارج في عدة جهات تونسية بشراكة مع التحالف العالمي للكفاءات التونسية، وذلك في إطار جهودها الداعمة للتنمية الجهوية. وتهدف هذه الجولة الوطنية المبرمجة بين 28 من جويلية و 18 من أوت بالتزامن مع فعاليات شهر الكفاءات بالخارج إلى جعل العطلة الصيفية محطة بارزة للحوار وتبادل الخبرات. قال متعاملون أوروبيون إن ديوان الحبوب طرح مناقصة دولية لشراء ما يقدر بنحو 75 ألف طن من القمح اللين و 50 ألف طن من علف الشعير. أخيرا أعلنت السلطات المصرية اليوم أن الحريق الذي اندلع في سفينتين لمعالجة الغاز الطبيعي وتخزينه في ميناء دمياط شمالي البلاد نجم عن هجوم بطائرة مسيرة من دون تحديد الجهة التي نفذته أو إعلان أي طرف مسؤوليته عن الهجوم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: تحية طيبة. مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من شعوب وقبائل. نتوجه اليوم لشمال غرب الهند، تحديدا لبعض ربوع باكستان. نتحدث عن شعب البوتراج أو البرشو أو شعب الهنزا. هي مجموعة عرقية تعيش في وادي باكستان، بالرغم من جهل الجميع إلى أصولها بشكل دقيق ومحقق، فالبعض أكد أن هذا الشعب ينحدر من السكان الأصليين الذين سكنوا شمال غرب الهند ودفعتهم حركات الهجرة الهندو آرية للاستيطان في موطنهم الحالي. إلا أنه في روايات أخرى قيل أنهم من نسل جنود ألكسندر الأكبر، وقد تاهوا في تلك الربوع إبان الغزوات والفتوحات، وهو ما أكدته بعض المصادر. فالهنزا في مخيال الجميع هو حقيقة من نسل جيوش ألكسندر الأعظم أو الأكبر، الذين ظلوا طريقهم في القرن الرابع في واحد من الجبال الضيقة في الهيمالايا. في شمال باكستان يقطن هذا الشعب الذي تحوم حوله الكثير من الأسرار. أعمارهم تصل 145 عام ويظلون بنشاطهم وصحتهم حتى عمر 100 عام، ولهذا أطلق على هذا الواد اسم واد الخالدين. يقطنه ما يقارب 34 ألف نسمة يعاني من شدة البرودة ومن صعوبة التضاريس ومن حدة الجبال، وكذلك من انسياب المياه العذبة في أوديته. أسرار هذه الشعوب تتعلق خاصة بنشاطهم وصحتهم. فواد الخالدين يتحد فيه الجمال والخلود والبقاء والصحة الجيدة والتفاؤل في علاقة بالحياة. شعب الهنزا اسمهم يعني متحدون في جبهة واحدة كالسهام، وهذه التسمية فسرها كل العالم وتداولتها كل الوثائقيات التي أرخت حياة شعب الخالدين وصورت تفاصيل يومهم صيفا وشتاء.
1: Thank you. All right, this next one is actually a medley of a couple of pieces of music. The first one will feature once again Mr. Pedro Eustache playing a 3,000-year-old Armenian instrument called duduk. Yeah, yeah. He'll also be joined by Samvel and Armin. And the next one is one that's one of my favorites. I wrote it when I was a kid. It's called Nostalgia. We're playing both for you right now.

0: عند جبال كاركروم في باكستان تعيش هذه القبيلة، وهي قبيلة مسلمة على مذهب الطائفة الإسماعيلية، ويعتبرون من أتباع إسماعيل خان، ويعتبر الأمير كريم الحسيني الذي يعيش في فرنسا هو زعيمهم الروحي، وهو حامل لقب آغا خان الرابع. نمط عيش هذه القبيلة متفرد.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: فرضته عليهم جغرافية المكان وإرثه التاريخي العميق، فقرية قنش مثلا بنيت منذ 1000 عام في هذه المنطقة، وهي أقدم التجمعات السكانية. نواتات السكن هي بيوت صغيرة سهلة التدفئة في الغالب، متقاربة ومتحدة في شكلها تجاه البرد والهجمات الخارجية في آن، كأنها تؤسس لنمط اتحادي متقارب يضمحل فيه الفرد في المجموعة. هي قبيلة لا تمرض ولا تشيب، كما يتداول ذلك علماء الأنثروبولوجيا الذين جعلوا منها موضع بحث، وهي تعيش حياة طويلة وصحة جيدة. هذه المميزات أو السمات هي نتيجة نمط العيش الذي تعيشه أفراد القبيلة وأسلوب الحياة، من نمط غذائي ومن علاقات اجتماعية متراصة ومن وحدة تجاه الخارج. فنظامهم الغذائي يقوم على أكل الخضروات النيئة والفواكه والبروتين كالحليب والبيض والجبن، ولا يتناولون إلا العصير الطازج فقط لمدة 2 أو 3 أشهر بالعام. يستحمون بالمياه الباردة حتى في أكثر أوقات السنة برودة، فيما يتضمن نمط حياتهم المشي لمسافات طويلة بين 15 إلى 20 كيلومتر. يركضون كثيرا ويضحكون على الدوام.

0: لا تندهش عندما يقابلك أحد من أفراد قبيلة الهنزو وعمره في حدود 70 عام وهو يحتفظ ببنية الشباب. ونساء القبيلة حتى سن 65 عام يملكن نظارة الوجوه ويتمتعن بصحة جيدة تسمح لهن بالحمل والولادة إلى حدود 50 عام. رجال الهنزة أقوياء بدنياً لكنهم يعيشون على المساعدات، وفيما يتعلق بصحتهم وتفردها في العالم كتب عنهم الطبيب روبرت ماركسيون في جريدة الجمعية الفلكية للفنون فقال: هذا الشعب لديه قدرة على التحمل غير عادية أو معتادة لدى البشر، فالرجل لديهم يمكنه السير في نهر جليدي عاري بفصل الشتاء دون أن يتضرر جسده أو يشعر بالضعف. وقد أكد بذلك أن وصولهم إلى أقصى درجة من اللياقة البدنية الكاملة التي شهدها في حياته المهنية.
1: شعوب وقبائل.
0: من المثير للاهتمام أن نتحدث عن غياب التكنولوجيا الحديثة في حياة هذه القبيلة، وهو ما يجعل من المجهود البدني الشاق لكل أفرادها أمرا ضروريا لاستمرارية الحياة لديهم، ولذلك ليس هناك مجال للكسل، والذي يعتبر من أكثر المخاطر التي تهدد صحة القلب. وبجانب العمل اليومي الشاق لتوفير احتياجات المعيشة، الكثير من هذا الشعب هو من ممارسي رياضة اليوغا البارعين، بجانب إدراكهم لأهمية ممارسة التأمل وفوائده على العقل والجسد والروح. هذا الشعب لم يتميز عبر التاريخ في حرفة أو صناعة أو تجارة تمدهم بالأموال أو تمنحهم وضعا اقتصاديا مستقرا، سوى المشاركة في بعض الأسواق لبيع الفاكهة والخضروات التي تمنحهم الكثير من المال، ولذلك تعيش تلك القبائل على المعونات المالية من المنظمات الدولية. قام مجموعة من الأطباء بأبحاث متعددة حول هذا الشعب، ومن أطرف العناوين التي صدرت غداة الدراسات أن مرض السرطان يخاف من الهنزة. هذه القبائل تتبع أساليب بسيطة وبدائية إلى حد ما في ممارسة حياتهم اليومية، وقد ساعدتهم تلك الطرق على رعاية صحتهم رعاية فائقة، فلم يمرض سكان تلك القبيلة بأي مرض من أمراض العصر مثل السرطان والسكري والبدانة وأمراض ضغط الدم وعسر الهضم الوهمي أو قرحة المعدة أو التهاب الزائدة الدودية أو التهاب القولون المخاطي، وهم بذلك كممتنين كثيرا لنظامهم الغذائي وهوائهم العذب. كل أوبئة العالم إلى يوم الناس هذا لم تصل إليهم مهما انتشرت في العالم الحديث أو القديم، والعلة الصحية الوحيدة التي يعاني منها هذا الشعب هي اضطرابات العين، لأنهم يتعرضون للكثير من دخان النار المستخدمة في طهي الطعام والتدفئة، فهم لا يملكون وسيلة غيرها لمحاربة البرد والجوع.
2: Of all the forces that have exerted on us over our lifetime, at least for me, love has been the most powerful of all. As our population increases, our planet becomes smaller and smaller. It's therefore very important that we all learn how to love and accept each other. And whenever that's not possible, at least learn how to tolerate one another. I learned that very valuable lesson early on in life because of changing cultures. I moved from Greece to the United States, and to this day, people ask me, are you Greek or are you American? I'm a human being, just like all of us. And then I'm Greek or American or Chinese or Indian. Come to understand and realize that there are as many ways to live life as there are people on this planet. 2,500 years ago, Socrates said that the perfect human being is all human beings put together. It is a collective. It is a we. It is all of us together that make perfection. The next piece of music talks all about that. And I would like to dedicate it to Shah Jahan and Mumtaz Mahal and to the architects and engineers and sculptors that loved the pieces of marble into this architectural wonder of beauty we call the Taj Mahal. And also, I would like to dedicate it to all the people in India who loved this concert into existence and thus enabling us to send a very powerful and much needed message around the world, a message of love, unity, acceptance, and tolerance. The song will begin once again with our Venezuelan friend Pedro Eustache playing a 2,500-year-old Armenian instrument called the duduk. It's called Love Is All.

0: Van Johnson.
1: أما عن مكونات وصفاتهم الغذائية فهي تعتمد في جانب كبير منها على المشمش المجفف أو الطازج، وسنعود لذلك بالتفصيل. كذلك هم يتناولون الكثير من الجوز الذي يضاعف مناعتهم ويقويها ويجعل أجسامهم محصنة ضد الفيروسات الخارجية. لم يكن هذا الشعب على قدر كبير من الشهرة، لكن حادثة طريفة من نوعها وقعت في 1984 في مطار لندن، عندما استوقف الأمن رجلا من بينهم، وفي جواز سفره تاريخ مولد يعود العام 1932، لكن ما أثار دهشة رجال الأمن والحدود أنذاك أنه يبدو في الثلاثينات من عمره، فحكى الرجل عن موطنه، ومن هنا عرفت تلك المنطقة وأصبحت وجهة للعديد من الأفلام الوثائقية واللقاءات الصحفية. وفي منح آخر، وحسب ما ذكره موقع أندو إنديا الناطق باللغة الهندية، فإن هذا المجتمع يتحدث لغة البروشسكي، وهي لغة تعزل هذا الشعب عزلة تامة عن بقية المناطق نظرا لتفرده في نطقها والتعامل بها، ولكن حياة البساطة والعزلة الشبه تامة قد أمنتها قبل اللغة المنطقة الجبلية الوعرة المحيطة بهم، وخاصة في فصل الشتاء عندما تكون الظروف قاسية وهذا المكان بعيدا عن المدن المأهولة. وكذلك مما يريح هذا الشعب هو ابتعاده عن الأجندات السياسية الصاخبة لباكستان، وهو ما يثير العديد من التساؤلات. هذه العزلة حرمتهم الكثير من الخدمات، لكن في المقابل ساهمت في استفادتهم واستنفاذهم لكل ما يمكن أن تقدمه الطبيعة في شعب في يومنا هذا. كما ذكرت سابقا، هذا الشعب كان وسيظل موضوع الكثير من الدراسات والمقالات الصحفية ومواضيع البحث الأنثروبولوجية، فقد كتب سوجيس الكاتب الباكستاني مقالة معنونة بشعوب هونزا وحياتهم الاستثنائية، لأنها فعلا كانت استثنائية. فسكان وادي الخالدين يعيشون في معزل عن التطورات التي يشهدها العالم، ويتغذون على الأطعمة الطبيعية التي ساهمت في إطالة أعمارهم المديدة. وما يحسب لهم حسب البعض وما يثير شفقة البعض الآخر أن هذا الشعب لم يختلط ببقية الشعوب، لا عن طريق التجارة ولا عن طريق الزيجات، فنحن نتحدث عن أصل حقيقي وعن عرق صاف لم يمتزج ببقية الأعراق حتى في محيطه، إلا بعض الاستثناءات التي هاجر فيها أبناؤهم إلى الخارج. سكان هذا الواد يعيشون في معزل عن التطورات التي يشهدها العالم، نعم، وعمرهم الطويل الذي يتمتعون به دفع سكان المناطق المجاورة لنسج الأساطير عن سكان الواد. ففي رواية الأفق المفقود للكاتب الإنجليزي جيمس إيلتون في 1933 صدرت هذه الرواية، تحدث عن سفر 4 أشخاص أصيلي إنجلترا إلى منطقة خيالية في جبال الهيمالايا، يعيش فيها السكان فترات عمرية طويلة ويتعالجون بواسطة مياه تمتلك خصائص سحرية، وفي ذلك محاكاة واضحة لحياة شعب الهونزا. كما بثت محطة تي آر تي الوثائقية فيلما بعنوان الصور الظلية المفقودة في الشرق، وتحدث الفيلم عنهم وعن عمرهم الطويل وعن عاداتهم وتقاليدهم وعلاقاتهم بالأرض وبالمياه

0: شعب الهنزة يؤمن بالتساوي بين الجنسين فعلا، فترى النساء يعملن في النجارة والبناء والتعليم مثلهن مثل الرجال، وتبلغ في وادي الخلود معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة 77%، ولديهم مدرسة للبنات تمكنت من تعليم 90% من النساء. وأغلب أفراد هذا الشعب الذين لم يصلوا 30 عاما يستطيعون القراءة والكتابة ويتمتعون بثقافة ويتقنون 3 لغات محلية مختلفة ويجيدون اللغة الإنجليزية. كما يؤمن هذا الشعب بالتنوع والانفتاح، وأصبح يستقبل السياح في الشتاء والصيف. 5 عشائر شهيرة تكون هذا الشعب، وهو شعب يتميز بابتسامته الدائمة التي لا تفارق وجوه الجميع، وبحيويته ونشاطه وقوته. يتمتعون بشكل خارجي شاب لدرجة أن الكثير من الناس يشعرون بالصدمة عندما يعلمون سنهم الحقيقي، ويتميزون بقاماتهم الطويلة وبشرتهم شديدة البياض. عودوا للأسرار الغذائية التي مثلت مواضيع بحث مهمة تعلقت بهذا الشعب. تقدم هذه الحضارة، حضارة الهنزة، دليلا عمليا على علاقة النظام الغذائي ونمط الحياة بطول عمر الفرد، فتشير التقارير الطبية والإعلامية إلى أن هذا الشعب يستحم في المياه الجليدية ولا يتناول سوى الأطعمة التي يزرعها، ويأكل الفواكه والخضروات والبذور الزيتية والمشمش المجفف والحنطة السوداء والقليل من الجبنة والحليب والبيض، ويشرب الكثير من المياه الجبلية الغنية بالمواد المعدنية، ويتبع نظام غذائي متواضع، وهو سر طول أعمارهم وسر تسميتهم بالخالدين. هو شعب وجباته مقتصدة وقليلة، تتكون أحيانا من المشمش الطازج أو المغلى مع الحبوب والخبز الهندي، بالإضافة إلى بعض فواكه الموسم كالخوخ والإجاص والتفاح. وكلما كان الهنزة موضوع بحث أو عمل صحفي، كان الوقوف على خصوصية عاداتهم الغذائية مهم. هذا الشعب كذلك يمشي كثيرا ويأكل قليلا. تتكون وجبة الأفطار من وعاء من المشمش الطازج أو المغلى. يتناولون نفس النظام الغذائي عند الإفطار، لكن يضيفون إليه الخضار الطازجة أو المسلوقة. لديهم وجبة أخرى هي المشمش المجفف الموضوع في الماء في فصل الشتاء وفي فصل الصيف، وتتناوله كل العائلة مهما كانت أعمارهم، أطفالا وشيبا وشبابا. لديهم وجبة واحدة أساسية وضرورية، ويعزف الهنزة عن تناول اللحوم بشكل مثير أو بشكل كثير، فهم لا يحبون اللحم ويعتبرون أنه عدو لصحة الإنسان، وهو ما أكد إجماع الأطباء على صحة غذائهم وأهميته في المحافظة على شبابهم وعمرهم الطويل. يمشون كثيرا بين 25 كيلومتر يوميا، ولا يدركون معنى التعب والإرهاق. مرتين في السنة أكد بعض أفراد شعب الهنزة أنهم تناولوا اللحوم، ولكنهم لا يفتقدونها تماما في نظامهم الغذائي، بل يعتبرون ذلك من أشكال عدم الالتزام أو عدم الانضباط بالنظام الغذائي السائد، ويتحملون تبعاته في الغالب. هذا الشعب كثير الضحك والمرح وفرح بعيشه، ومن عاداته المفضلة أن يدعو إلى البساطة والقناعة وحب الحياة. لا مجال لتعقيد الأمور في قاموسه. يستمد قوته من الجبال التي يقطنها وسلاسته من المياه المنسابة حوله. كل العالم يتناقل تفاصيل حياته بإعجاب. كاميرات العالم لا تكاد تغيب عن تصوير طرق عيشهم وتصديرها للمشاهدين، خاصة في مواسم البرد القارس. جزء آخر من البسيطة المعمور بالهنزة رحلنا في خارطته اليوم. أرجو أن تكون الإفادة مضمونة. شكرا لمتابعتكم واهتمامكم. مع تحيات سمية رجب.
1: عادات وثقافات في شعوب وقبائل.

الخامسة مساء على موجة إذاعة قفصة. مجددا أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا العرض الإخباري. تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة، تنظم المكتبة العمومية بسندة انطلاقا من الرابع من أوت القادم وعلى مدى 3 أيام فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33، متضمنا عروض تنشيطية فرجوية وأخرى مسرحية وموسيقية موجهة للأطفال، إضافة إلى ورشات للرسم والبراعات اليدوية والمطالعة. تنتظم بولاية سيدي بوزيد في إطار تنفيذ البرنامج الصيفي الهادف إلى تنمية قدرات الشباب وتعزيز مهاراتهم الحياتية من 28 من جويلية إلى غاية 5 سبتمبر القادم، تنتظم مخيمات صيفية تكوينية لفائدة التلاميذ والطلبة من مختلف معتمديات الجهة. أوضحت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي خلال أشغال الجلسة البرلمانية عامة يوم أمس أن الانتفاع بالطرح الإضافي لفائدة المتقاعدين المنصوص عليه بالفصل 56 سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 27 و2000 وفق ما نص عليه القانون. أعلن المعهد العالي للبيئة والتعمير والبناء عن فتح إجازة وطنية جديدة في اختصاص الهندسة المائية والبيئة ومسلك التهيئة والبيئة، وذلك في إطار الاستجابة للحاجيات المتزايدة إلى كفاءات متخصصة في إدارة الموارد المائية وحماية البيئة ومجابهة تداعيات التغيرات المناخية. أخيرا ومن أخبار العالم، تجري السعودية مشاورات لتشكيل تحالف دولي يهدف إلى حماية حركة الملاحة في البحر الأحمر في ظل تصاعد التوترات والتهديدات التي تطال السفن التجارية في أحد أهم الممرات البحرية العالمية، وبحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. محور اهتمامنا لليوم الرجيم، ومدركة من الرجيم، والسؤال اللي جي على بال برشا فيكم، كيفاش نعمل الرجيم، شكون ينصحني برجيم باهي. هذاك علاش في ضيافتنا اليوم في برنامج ألو دكتور الدكتورة إيمان كسيرة، اختصاص سكري والتغذية وأمراض التغذية. مرحبا بك دكتورة إيمان.
2: عسلامة مدام ريم، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة. نشكرك على اختيارك للموضوع خاصة في وقتنا توا، وحاجة زادت أثارت الفترة الأخيرة برشا تساؤلات هي الرجيمات وشنو نتبعه بالضبط. أول نقطة نحب نحكي عليها اللي هو الرجيم الغذائي والنظام الغذائي، راهو يعطيك أن شخص مختص في الحكاية، طبيبك المباشر، طبيبك المختص في التغذية هو اللي لازم يعطيك الرجيم. الرجيمات والأنظمة الغذائية ما تتخذش لا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا نلقوها في صفحة على الفيسبوك، لا ناخذوها من عند شخص مثل جاري مشى عدى وعنده رجيم عطاهولي مشي تبعته، لا صاحبي خذ رجيم زاد نتبعه مشى معاه هو في وضعية معينة، مش بالضرورة بشيشي معايا أنا. الرجيم والحمية والنظام الغذائي هو هي بريسكريبشن مشخصة بيرسوناليزي، معناتها هي حاجة تخص كل شخص وحده. الطبيب وقت بشي يكتبها بشي يكون بعد فحص دقيق للمريض، بعد تحاليل تكون لازمة، بعض الأحيان نعمل تخطيط للقلب، تخطيط نتاع نوم، برشا حاجات نعملوهم باش نتواصلوا في الاخر نعملوا نعطوا الرجيم ولا الحميه الغذائيه الخاصه بالشخص ذاك. دونك طبيعي ان الحميه هذه مش تتماشى مع جميع الاشخاص. بين نحكوا تو في النظام الغذائي ولا النظام الصحي بصفه عامه، هو الطريقه نتاع الغذاء ولا المنهج نتاع الغذاء يكون متوازن، اللي لازم يوفر العناصر الاساسيه للدم اللي هي البروتينات، الكربوهيدرات الجيده، الفيتامينات والمعادن. من هذا نفهموا اللي الريجيم والنظام الغذائي المتوازن والمتكامل لازمنا نتبعوه كلكو سوا الريجيم هذا، لازم يعتمد على اربع عناصر اساسيه اللي هي الخضروات والفواكه اللي باش غنيه بالالياف واللي لازمها تكون موجوده في الوجبات نتاعنا على الاقل خمسه، معناتها على خمسه حصص موجوده يوميا. الكربوهيدرات باش نركزوا خاصه على الحبوب الكامله لانها بطيئه الامتصاص. البروتينات خاصة اللحوم الخالية من الدهون، اللحوم البيضاء، الأسماك، البيض زادة والبقوليات، الدهون الصحية كما زيت الزيتون، الدهون الموجودة في المكسرات كما الأوميغا 3 الموجود في الزوزة مثلا. بالنسبة للأنظمة الغذائية، مش الأنظمة أي نظام غذائي كما قلنا باش نتبعوه، فما أنظمة غذائية بالنسبة لكل شخص، فما أنظمة غذائية صحية معترف بها عالميا وهي أثبتت نجاعتها وفعاليتها معناتها في حفظ الصحة وفي الوقاية من بعض الأمراض، كما الحمى في البحر الأبيض المتوسط، لازيات الميديترانيان اللي تركز أصلا على الخضروات والفواكه كما قلنا، على زيت الزيتون، على الأسماك، وهي من أهم الأنظمة اللي توجدت واللي تعاون في حماية القلب وتجنب أمراض القلب. على نظام اخر زاد اللي اثبت نجاعته هو نظام الصيام المتقطع، انتشر زاد على الفتره في السنوات الفارطه، ما هو اثبت زاد نجاعته لجنة انترميتا، خاصه هو يعتمد ويركز اكثر على اوقات ناكلوا فيهم الماكله، اثبت فاعليته ونجاعته سورتو في مقاومه الانسولين وفي يعطي احساس اكثر بالشبع للاشخاص اللي تبعوه. إن شاء الله نكونوا أعطينا فكرة هكا واضحة شوية على الأنظمة الغذائية، ويعطيك صحة مدام ريم.
1: شكرا لك دكتورة إيمان كسيرة، اختصاص سكري وتغذية وأمراض تغذية. مع أجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: ألو دكتور، ألو دكتور. من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
3: سيفك على كيفك، على كيفك.
1: على كيفك.
3: وصيفك على كيفك.
4: صيفك على كيفك على موجة إذاعة قفصة، على بركة الله ننطلقوا معاكم في المنوعة التنشيطية المباشرة اليوم الخميس 30 جويلية من 5 حتى 8، متواصلين معاكم بين الموسيقى، الإيقاعات، الجديد، الأنغام، الاستضافات، المواكبات، المتابعات، البحور، الشطوط، جو الصيف يعمل الكيف في صيفك على كيفك. مرحبا بكم، خلينا نقدم لكم تحية الفريق الكلي. أمن معايا اليوم العشوية سمية رجب في الأعداد، الفريق متكون من رياض دبوبي معاكم قدام الميكروفون تنشيط، ويرافقني في الإخراج التقني صدقي عرفة، في الإخراج الرقمي طارج بالي. زينة حدي باش تستقبل مكالماتكم الهاتفية على 31 376 730، الدفعة من المكالمات الهاتفية الأولانية نستقبلوها إن شاء الله الخمسة وأربعين دقيقة 6 و4 أول دفعة نستقبلوها معكم. يلا خلينا نمشي معكم مباشرة للأنغام وذوق النغمة، وهذه المجموعة الأولى اللي اخترناها لكم كنت حابوا تصوتوا لها.

القائمة رقم واحد اختنا لكم فيها وردة أنا ليا من غيرك اسمهان يلي هواك شاغل بالي ومحمد فوزي مال القمر. يلا خلينا نمشي معكم للمجموعة الغنائية الثانية، كان تحبوا تصوتوا لها اطلبونا.

القائمة الثانية فيها أم كلثوم، الست أمل حياتي، لويزا التونسية خذ الدنيا، وفيزة أحمد يا الأسمراني. كمنا كما بدينا معكم أمس مع أغاني العمالقة وأغاني الزمن الجميل. زوز قائمات تنتظر في أصواتكم على 31-376-730 وإلى www.facebook.com/radio-gafsa. تلقوا لفيش المعالقة الخاصة بمنوع صيفك على كيفك وتصوتوا كيف كيف. اليوم عنا 100 دينار كاش باش نعملوا عملية القرعة. والسؤال للمستمعين اليوم، كل مستمع باش يسمينا ثلاثة أسماء، ثلاثة شطوط تونسية صالحة للتبحيرة، للجانب السياحي، والشطوط اللي هي تمثل الهوية التونسية. سمونا ثلاثة شطوط تونسية وسمونا الولاية متاحة بطبيعة الحال. اطلبونا على التليفون وإلا كيف كيف على صفحة إذاعة قفصة www.facebook.com/radio-gafsa. مرحبا بكم الكل، نمشي معكم مباشرة للشموسة الذكية. واليوم الـ AI بطريقة الذكاء الاصطناعي شنو بشي غنينا؟

0: نصيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي. مصايف مصايف
1: أنا عايزة
2: مصايف إذاعة قصة وصيفك على كيفك. اليوم مش يخذنا مباشرة لمدينة سوسة ونعيش معكم أجواء المصيف الخاص بمنظمة المصائف والجولات. فرع سيدي بوزيد حاضر معنا رئيس المكتب الجهوي كيف هو منسق ومدير المخيم والمصيف للأمل في ولاية سوسة. سي عبد القادر النصري أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة قفصة. فقط للتصحيح، عبد القادر النصري كاتب عام جهوي للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية ومدير مصيف الأمل بسوسة.
2: مرحبا سي عبد القادر، شنو الأجواء عندكم؟ قداش ليكم توا موجودين في سوسة؟ الشبيبة الموجودة الكل في المصيف هذا.
3: احنا المصيف متاعنا انطلق نهار 23 في الشهر 23 جويلية، ان شاء الله باش يتواصل حتى النهار غاية 1 اوت بإعدادية قسنطينة.
2: قديش عدد المشاركين في المصيف؟
3: هو بالنسبة للمصيف احنا عندنا 75 مشارك مع 6 أطفال هم بصفة مجانية. أيه؟ وعندنا 50 طفل اللي هم أبناء العائلات المعوزة والأيتام اللي أثناء جهة سيدي بوزيد خدت على عاتقها بالتنسيق مع مجموعة من المنظمات والجمعيات اللي هم ورؤساء الأموال اللي هم حقيقة معنا يعاونوا الفرع، كما جمعية أولادنا متاع سوسة، كما الأخت منال في المستير، برشا خيال اللي عاونوا. خذينا سنة 50 طفل اللي هم يكامل أب أو من أبناء العائلات المعوزة، لأنه حتى سنة كما تعرف أخويا اللي حتى التضامن سنة معناه وقع إلغاء اللي كان هو متنفس للبدايات متاعنا في المناطق الريفية.
2: يومياتكم سي عبد القادر، البرنامج المخصص غير السباحة أكيد اللي هي الأهم وأكثر تاخذ نصيب للأسد في مصيف سوسة.
3: هو أخوي رياض كما كنا نحكي لك، المصيف هذايا هو التسمية، من خلال التسمية بتاعه تنجم تعرف شنو بالضبط
2: الأمل.
3: هو مصيف الأمل السنة حبيناه يكون حبيناه يكون مصيف التميز.
2: أي.
3: البرامج اللي تعملت بس زيادة على النشاط اليومي اللي هو السباحة والألعاب الشاطئية والواحد عملنا رحلة بحرية، عملنا خرجة كبرى إلى مدينة المستير، عملنا بالتوازي مع مصيف الكتاب مجموعة من المرشات اللي تعنى بالكتاب وما يتعلق بالكتاب وعلاقته بالطفل.
2: أي.
3: كذلك عملنا حصة في الإسعافات الأولية لفائدة الأطفال معناها كشي بالضبط، إلى جانب رحلة على متن القطار السياحي إلى مدينة إلى القنطاوي. مثلا عنا إن شاء الله الليلة بحول الله مشاركة في مهرجان إلى جانب حضور مهرجان أوسي اللي كنا حضروا له.
2: أيه.
3: الليلة باش نحضروا سهرة طربيات في فضاء المسرح متاع سوسة. مازال إن شاء الله عنا برنامج مازلنا بالتنسيق باش نحاولوا أنه يعملوا رحلة سواء إلى مدينة فريقيا أو مدينة حمامات إن شاء الله غدر حي، وبذلك تكون هناك معنا اختتموها إن شاء الله بالسهرة الختامية اللي هي توج النشاط متاع المصيف هذا اللي إن شاء الله نتمنوه أن يكون ناجح وأن نستفادوا منه الوليدات الكل
2: إن شاء الله يا ربي. شكون من الشباب المشاركين بحذاك نجموا نصفحوهم سي عبد القادر؟
3: بحذايا مجموعة من الأطفال المشاركين. معايا مريم، هاي معاك خويا رياض.
2: مريم مع السلامة، أهلا وسهلا. مرحبا بك مريم.
4: مرحبا بك.
2: مرحبا، قديش عمرك؟
4: 16 سنة.
2: مريم أول مرة تمشي في مصيفك مع أصحابك ولا؟ أول مرة؟ احكي لي احكي لي كيفاش عديتوا الايامات اللي فاتت الكل مريم، كيفاش عدوا النهار بتاعكم؟
4: الحق فما برشا جو ومتلهين بينا.
2: مريم لقيت روحك تعرف تعوم شويه ولا؟
4: اي
2: هاي بي عرفت اصحاب جدد؟
4: برشا.
2: شكون من صحابك اللي عرفتهم جدد توا في المصيف هذايا في سوسة؟
4: ريمي.
2: اي
4: فما برشا هم. ريمي.
2: باهي باهي باهي يا مريم، يعطيك الصحة.
4: خلص.
2: نعم، مع السلامة.
4: عسلامة.
2: مرحبا، شكون معانا؟
4: معك ريماء من المصايف، عمري 16 سنة.
2: مرحبا ريماء. ريماء فرحانة في المصيف، مستمتعة بالجو مع أصحابك واليوميات اللي قاعدين تعدوا فيها؟
4: اي فرحانة على الاخر، الحق ما همش مقصرين معنا في شيء، عملنا ديما يعملنا في خرجات، راح عملوا رحلة بحرية ديما، الماكلة الحق، الماكلة الحق طيارة على الاخر، الليسي اللي قاعدين فيها بلاصة باهية، الاصحاب بروغرامات باهين الحق، حتى من الميات ما همش مقصرين معنا في شيء.
2: قاعدين تتعلموا هكا في السباحة بشوية ولا تلقى روحك حاضرة؟
4: اي نتعلموا في السباحة. اي نتعلموا في السباحة، وكل نهار يعملونا نشاطات، ديجا ديما نتعلموا من النشاطات هذوكم، فما مسرحيات، فما عملونا رقم تاع الكتب، مسرح كتب، وعملونا برشا حاجات ما احلاهم.
2: بي بي بي برشا يعطيك الصحة يا ريماء. تحية كبيرة برشا ليك سي عبد القادر نصري، ليك للمجموعة الكل، إن شاء الله تفرشيكا وتبحبيحة وجولة صيفية إن شاء الله تكون ممتعة ليك وللمجموعة الكل.
3: خويا رياض، رياض هو رو السنة بالنسبة للمصيف السنة إلى جانب كما كنت نحكي لك، قلت لك رو حاولنا أنه يكون مصيف متميز حتى على مستوى الورشات، وحتى الواحد حبينا سمح وجهات اللي نحاولوا رسخوهم، حتى عملنا نهار ثاني انتخاب مجلس بلدي بتاع المصيف، كيف كيف عملنا ورشة صغيرة في الروبوتيك، مباريات ثقافية بين الوليدات حول ما يتعلق بالطفولة وما يتعلق بالبرامج متاع الطفل وحقوق الطفل وعلاقته بالآخر معنا داخل المجتمع. كيف عملوا حملة نظافة نهار الثلاث بالشرط معنا حاول على أساس ينظفوا الجهة اللي هم يبحروا فيها وهم يعرفوا فيها. عنا كيف كيف إن شاء الله قاعدين نستنوا في الإخوة ممثلي الهلال الأحمر باش نعملوا ورشة بتاع إسعافات أولية، وإن شاء الله نكونوا على الأقل اجتهدنا في أنه نوفروا برامج اللي هي نجم الوليدات يجمعوا بين الترفيه وبين التكوين وبين التثقيف، وعلى الأقل يكونوا هزوا في المعلومات متاعهم وزاد المعرفة متاعهم، حصلوا جملة من المعلومات اللي تنجم تنفعهم في حياتهم اليومية وحياتهم مستقبلا إن شاء الله. نتمنوها أنها تكون حياة رفاهة وحياة مزيانة وحياة كلها نجاحات
2: إن شاء الله. يعطيك صحة سي عبد القادر النصري، شكرا لك. هذه هي جولتنا اليوم في المصايف مباشرة من سوسة.

0: سيبك على كيفك. ايش حالك
1: يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السين؟
0: تراندي
3: الدلاعة
0: تفرشيكا
2: نا خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
4: وسخانة كيما يقولوها
0: جاس
4: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقيلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
5: تشربوا حاجة؟
6: ساعة
5: ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فرح
7: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس
0: سيبك على كيفك.

0: صيفك على كيفك على موجة إذاعة قفصة، مواصلين معكم المشوار حديث الكورة الآخر الأخبار في فلاش سبور معك عادل بدوي. مرحبا،
1: أهلا بك الياس.
0: أهلا وسهلا. حكيت الرياضيين ولا حتى الجمهور الفترة هذه؟
1: والله برشا جماهير ربما غاضبة نوعا ما على بعض الفرق نتاعها، على غير القوافل وغيرها من الفرق. يحبوا الجديد في الجمعية، سواء من الانتدابات سواء النتائج سواء ما نعرفوا اللي كان في المرتبة الأخرى ولا يحب يكون في المرتبة الأولى بطبيعة الحال. هذا يتطلب عمل كبير من الهيئات المديرة في غياب الماديات. ربما عزوف العديد الشركات على التمويل، تمويل الجمعيات خاصة السبونسورينج. ما نعرفش العقلية نتاع أنه اللي عنده شوية فلوس ينجم يدخل في سبونسورينج ويدخل في الجانب التجاري الرياضي.
0: يعني الإرادة ما تكفيش وحدها.
1: بالطبيعة بالطبيعة، خاطر تجيب ملاعب ممتاز لكن من بعد النتائج وين؟ وإذا كان النتائج بعد يعقبها أنه ما خلصش الملاعبي، توقع إشكاليات، تتعطل البطولة، يعني ثم
0: شفنا عم نول بعض الفرق وحتى ما نسموش ضخت برشا أموال وفلوس ومستشارين وغيره والكل من أجل الصعود وغيره، لكن
1: هذيك الحدود. لا موش كيف الرياضة، مو تعرف في الرياضة وثم حاجتين يتعملوا. انا ما خدمت فيها جانب كرئيس جمعيه نتاع نادي سبورتينغ قفصه لكره اليد، وعندنا باش نعملوا حاجه جديده ونرجعوا لها في الاخبار الرياضيه قادمه ان شاء الله. الاستيماسيون اللي باش تعملها في اول عام، يعني تعمل برمجه قداش باش تصرف، ايش باش تصرف، واش عندك فلوس. اما اذا كان احنا الاغلبيه الجمعيات تقريبا بعض الجمعيات الكبيره ربما اللي عندها الاستراتيجيه نتاع ستاتستيك من الاول، الاغلبيه يخدموا بعلي. نجيب ملاعب، يا خيتي كي بيجيب ملاعب بيجيبوا ب 50 مليون مثلا في الشهر، جدينا بورت كوا في الشهر، انت عندك باش تخلص 50 مليون؟ ما تعمل حسابك انك ما تستناش يجيك فلوس، اتفاقيه من الاول نجم نعطيك انا 20 مثال. كي تنطلق معاه صحيح، هو ثم وعود انه تنزادوا الشهريه كي يخدم على روحه مليح وعندك تجيك فلوس، اما باش تخدم هكاك
0: عاد. وانت حكيت على الدعم، ونفتح قوس على دعم النادي الافريقي، نحكوا على فيرجي والدعم الضخ المليارات الكبيره والكل، ومع هذايا من اين وماذا وشنية الغايه وكيف حتى بعد يعني مرور السنوات نشوفوا حتى في امريكا كيفاش تحلت عليه التحقيقات وغيره، حتى بالنسبه للدعم زاد كان مشكله. اي مشكله كيفاش وين الدعم، وحتى اللي دعم زاد من اين له وكيفاش وشنية الفلوس هذيك نتاع طبيعه الاموال وغيرها.
1: هو راهو المدعم وقت اللي يدخل في البروسيسوس نتاع انه يشري ملاعبي خذاه 100 مليون هو تجاريا لازم يعمل حسابه انه الملاعب هذاك في بعد عام ولا عامين بعد ما يوفى الكونترات نتاعو باش عن طريق الوكيل اعماله باش يدبر له بعام 200 مليون، يعني هو بيدو يخدم فلوسه. لكن دعم كيك فلوس تصب سبهلة، لا ما تفهمش شنو اللي ثم. على كل ان شاء الله ديما جمعيات عندها الفلوس نجم توصل معناها تتوج باحسن الالقاب خاصه على المستوى الافريقي.
0: اخر الاخبار معك في فلاش سبور نتابعها.
2: فلاش سبور فلاش سبور.
1: أصدقاء الرياضة في كل مكان، مساء الخير. أكد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة وليد بن محمد رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي الجديد تمت بطريقة علمية، وتم سحب المباريات. مباريات البطولة في موسم الجديد ستجرى إلى غاية الجولة 21 بانتظام ودون أي تغيير. وبين كذلك من المحتمل أن تجرى بعد الجولة 21 بعض التعديلات، تأخذ بعين الاعتبار بلوغ الفرق المؤهلة للمشاركات القارية للأدوار المتقدمة في مسابقتي كأس رابطة الأبطال الأفريقي وكأس الاتحاد الأفريقي، وتجري الإشارة أن الفرق المعنية بالمشاركة في كأس رابطة الأبطال الأفريقية هي النادي الأفريقي بطل الموسم الماضي، والترجي الرياضي التونسي وصيف بطل موسم 2025-2026، وباش يشارك كذلك النادي الصفاقسي صاحب المركز الثالث في البطولة للموسم المنصرم، والترجي الرياضي الجيجيسي وصيف بطل كأس تونس لموسم 2025-2026 في كأس الاتحاد الأفريقي. وتنطلق الجولة الافتتاحية للبطولة للموسم الرياضي 2026-2027 يومي 22 و23 أوت المقبلة. ثلاثة مواجهات ودية تنتظر النادي الافريقي استعدادا لضربة البداية للبطولة. غدوة 31 جويلية مباراة أمام النجم الخميري، نهار 2 أوت مباراة أخرى ثانية أمام النادي البنزرتي، والمباراة الثالثة بتكون يوم 7 أوت أمام تقدم سقيد الدائرة. تمكنت إدارة الشباب القراوينية من ضم اللاعب وائل التليلي قادما من اتحاد تطاوين لمدة موسمين في صفقة انتقال حر لهذا اللاعب. نذكر أنه اللاعب يشغل خطة متوسط ميدان هجومي متكون في النادي الرياضي الصفاقسي، وسبق له اللعب مع أولمبيك سيدي بوزيد واتحاد تطاوين. أعلن المستقبل الرياضي بالمرسى عن تعاقده مع الجناح الأيمن السابق للترجي التونسي قصي معشة بعد فسخ عقد هذا الأخير مع فريق باب السويقة. للتذكير أنه معشة قد تدرج بكل الأصناف الشابة في الترجي، كما خاض مع فريق الأكابر 36 مباراة في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 5 أهداف. النادي الإفريقي أعلن رسميا اليوم الخميس عن تعاقده مع المدرب الألماني أندرياس فاغنر للمرة الثانية من أجل تولي المقاليد الفنية لأكابر كرة السلة. وأمضى فاغنر مع الإفريقي على عقد يتواصل لغاية جوان 2027، للإشارة أن النادي الإفريقي حقق مع فاغنر لقبي البطولة والكأس في الفترة الممتدة ما بين 2023 و2025 قبل أن يقرر المغادرة والعودة إلى ألمانيا. أحرز التونسي آدم السالمي الميدالية الذهبية لوزن تحت 63 كيلوغرام أمس الأربعاء ضمن منافسات دورة فيتنام الدولية للتايكواندو، بعد فوزه في الدور النهائي على الفيتنامي هوسي دوك بنتيجة 2-0. وكان السالمي قد بلغ النهائي أثر تغلبه في الدور نصف النهائي على الكازاخستاني أليشير أكيبي بنتيجة 2-0، في الدور الربع النهائي على لاعب هونغ كونغ لام كون بنتيجة 2-0. تعتبر دورة فيتنام من البطولات المصنفة من قبل الاتحاد الدولي للتايكواندو من فئة الدرجة الأولى G1. توج المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة للفتيات أقل من 18 سنة ببطولة أفريقيا اللي احتضرتها مدينة الإسكندرية المصرية بعد الفوز على نظيره المصري 3 أشواط لشوطين، ليضمن بذلك الترشح إلى بطولة العالم المقبلة المقررة خلال سنة 2027. للتذكير منافسات البطولة الأفريقية لكرة الطائرة لأقل من 18 سنة كانت في مصر. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أنه افتح إجراءات تأديبية بحق الاتحاد الأرجنتيني، وكذلك بحق 3 من لاعبيه على خلفية الأحداث اللي اندلعت بعد خسارة النهائي أمام إسبانيا. وفي ملف آخر، فتحت لجنة الانضباط إجراءات بحق اللاعبين الأرجنتينيين ليناردو باريديس وناويل مولينا وتياغو ألمادا والمدرب المساعد روبرتو أيالا، إضافة إلى اللاعب الإسباني غافي بسبب أعمال العنف اللي وقعت بعد فوز إسبانيا في المباراة النهائية. نهاية فلاش سبور، من أجمل تحية تعادل البدوي، إلى اللقاء.
0: مواصلين معكم في منوع سيفك على كيفك. بعد شوية باش ننطلقوا في استقبال مكالماتكم الهاتفية تقريبا بعد 5 دقائق. نسألوا اليوم على الشطوط التونسية. الشطوط التونسية تسمونا ثلاثة شطوط تونسية ممتعة ساحرة معروفة، تسمونا ثلاثة منهم وتترشحوا معنا لعملية القرعة، وإن شاء الله تكونوا من بين الفايزين معنا بمية دينار كاش. عادل،
1: ثم أخبار آخر نرجعوا لهم بعد، هو البلاغ رسمي للرأي العام القوافر ذي بقفصة تعلن انسحابها من البطولة الوطنية. نرجعوا لهم نتأكدوا من الخبر وبعد نعطوا الخبر في النشرة 7:30 بطبيعة الحال في فلاش سبور.
0: نواصل معكم في صيفك على كيفك على إذاعة قفصة.

0: إذا عاد قوسها معكم في صيفك على كيفك، مرحبا بكم على 31-376-730 وإلا 76-229 استمياء عندكم زادة الصفحة الرسمية للإذاعة. السؤال متاعنا اليوم سهل برشا، تسمونا ثلاثة شطوط تونسية، ثلاثة شطوط تونسية مع ذكر اسم الولاية لكل شط، وعندكم زوز مجموعات غنائية تصوتوا لهم. بالنسبة لليوم المجموعة الأولى محمد فوزي مال الأمر، اسمها يلي هواك شاغل بالي، وردة أنا ليا من غيرك. المجموعة الثانية فايزة أحمد يا لصمراني، لويزة تونسية خذ الدنيا، وأم كلثوم أمل حياتي. أول اتصال حاضر معنا في الدفعة، أهلا وسهلا.
1: ألو
0: عسامة، مرحبا بيك.
1: عسلامة، مرحبا.
0: عايشك، شكون معنا؟
1: عايشك حياة، بني حمد معاك من قفة.
0: مرحبا حياة،
1: عايشك الله يخليك.
0: يلا حياة، طيب سمينا ثلاثة شطوط تونسية.
1: صف مريم في سوسة،
0: أي
1: والرفراف ظهر لي فيها بنزرت، وشط الزوارع فيها ديجا.
0: سجلنا الاقتراح متاعك. المجموعة نيل تصوت لها؟
1: هم صفوبش محالة عطل الأولى
0: مجموعة لولانية. يعطيك الصحة يا حياة، شكرا لك. نمشي للاتصال الموالي، أهلا وسهلا.
2: ألو،
0: مرحبا.
2: أهلا بيك عزيزة فجراوي.
0: مرحبا عزيزة،
2: وينك الرياض بيت؟
0: عايشك ربي فضلك الله يخليك. أيا يا عزيزي، سمينا ثلاثة شطوط تونسية.
2: راس الرمل، شط مريم متاع جريس، وراس الرمل متاع جربة، ورأس الرمل مستير.
0: أنا المجموعة الغنائية اللي تصوت لها وتحب تسمعها آخر حصة؟
2: الأولى بتاع وردة.
0: شكرا لك عزيزة. نمشي الاتصال الثالث، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: ألو، عسلامة ريال.
0: مرحبا، شكون معنا؟
3: بيك عايش جمعة ليجان.
0: مرحبا يا جمعة. هاي يا جمعة، يلا أنا المجموعة اللي تصوت لها يا جمعة؟
3: مجموعة الأولى.
0: باي، وبالنسبة لثلاثة شطوط تسمينا؟
3: شط مستير،
0: أي
3: ونابل،
0: أي
3: ومهدي.
0: باي، سجلنا اقتراحك يا جماعة، يعطيك الصحة. نمشوا للاتصال اللي بعد، أهلا وسهلا.
4: ألو،
0: مرحبا بيك. عسامة سميرة.
4: عايشك خليك، أباس رياض، الحمد لله.
0: ربي فضلك يا سميرة، مرحبا بيك.
4: عايشك رياض، عايشك يخليك، ان شاء الله يعيشك ربي، ان شاء الله ينور.
0: الله يخليك.
4: المجموعه الثانيه لصوت له.
0: باي، سمينا ثلاثه شطوط.
4: قليبيا، متوفى قليبيا، شط قليبيا تبع قليبيا، معناها بحر قليبيا.
0: اي
4: وجربه، سمعت جربه حتى هي، وصد جربه وقليبيا وبنزرت. بنزرت مثالش رياض،
0: مثالش باي،
4: مبدل ولا خلي
0: كيما تحب. كان عندك اقتراح اخر قول لي.
4: اي حتى هي فيها بلاصه،
0: اي
4: لا مش جابس يا حتى جابس فيها سمح.
0: باي يا سميره، نورتني سميره، شكرا لك. يلا شكرا لك. هنا مراسلي على الفيسبوك، مساء الخير. ثلاثه شطوط تونسيه صارحه للتبحيره. تقول شاطئ المنصوره قليبيا ولايه نابل، شاطئ صلخته المهديه ولاية المهدية، شاطئ سيدي محرز جربة ولاية مدنين، وتصوت للقائمة الأولى هنا مناصري. شكرا لك محمد سعد، تحية مسائية لكم للفريق التقني، ليك خويا رياض، صيفك على كيفك. شكرا لك. أحلام حسني تقول إجابة شط أبو جعفر، شاطئ الحمامات نابل، شاطئ المصورة المهدية، شاطئ أبو جعفر سوسة بطبيعة. شكرا لك يا أحلام. نمشوا للمداخلة، يلا نأخذ مكالمة أخرى. ألو،
5: عسامة رياض.
0: أهلا عسامة، مرحبا بك. عايشة،
5: أحيي لي كل فريق العام معك.
0: ربي فضلك، مرحبا بك عايشة.
5: مجموعة الأولى تاع وردة.
0: باي، مجموعة وردة
5: وشطوط شط جعفر وشط مريم شط مارينا في سوسة.
0: باي، سجلنا اقتراحك يا عايشة، شكرا لك. عايشة عيساوي من أم العرايس، شكرا لك. يلا نواصلوا معكم. أخونا محمد سعد منزل بوزيان يقول شاطئ سيدي فرج المرسى ولاية تونس، شاطئ المعمورة ولاية نابل، وشط المقاصب ولاية باجة. وشكرا لكم سجلنا الاقتراح نتاعك سي محمد سعد. مواصلين معكم في انتظار تليفوناتكم 31 376 730. مكالمة أخرى. ألو.
6: ألو أسلام.
0: أهلا وسهلا.
6: مرحبا سريان.
0: مرحبا بيك. شكون معنا؟
6: عطلة سعد.
0: مرحبا سي عطلة. يلا خويا عطلة. أنا مجموعة الصوت لها؟
6: مجموعة الأول.
0: مجموعة الأولى. باهي. وبالنسبة للشطوط أنا متصوت لهم؟ أنا هم اللي تقترحهم؟
6: ايه شط سيد البحر في جربة.
0: اها.
6: وشط المنصورة في قليبة من ولاية نابل.
0: اها.
6: وشط أبو جعفر من ولاية سوسة.
0: اها. شكرا لك يا سي عطلة. سجلنا اقتراحك مكالمة موالية. أهلا وسهلا.
7: عسلامة خويا.
0: مرحبا بك. عسلامة سي مبروك.
7: هيا ليك وخويا الأسعد وكافة الفريق والمستمعين.
0: الله يفضلك. هيا سي مبروك. يلا. الإجابة نتاعك.
7: القايمة الأول.

مرحبا بكم 52 دقيقة بعد الخمسة على إذاعة قبصة، المجال مفتوح على ذمتكم إذا كان تحبوا تشاركوا معنا 31 376 730 وإلا 76 219 600. عنا مكالمة صدقي، خلينا نذكركم في انتظار استقبال مكالماتكم الهاتفية بالمجموعات الغنائية. هذه المجموعة الأولى كانت حبوا صوتوا لها.

0: هذه المجموعات الغنائية في ذوق النغمة، واحدة منهم مش لسمها في ربع ساعة الأخيرة للبرنامج. يلا نرجع المكالمات التي فيها. أهلا وسهلا.
1: أهلا سيدي رياض.
0: مرحبا بك سي محمد البشير. مرحبا.
1: وش حالك انت حماني؟
0: الحمد لله من نبرة صوت نعرفك.
1: المجموعة حطني فك المجموعة متاع الثانية متاع أم كلثوم.
0: هاي بيه بيه
1: بيه
0: سميلي الشطوطي.
1: هاي الشطوط أخي، هذا نقول لكم وشيني بو جعفر في سوسة ساعة.
0: هاي
1: وتذركة ولا حمام بقزاز في نابل.
0: هاي
1: وزارة بحال ولا في قابس.
0: بيه
1: وشط مريم زاد شط مريم بهذي في سوسة.
0: فمش واحد منهم بحرت فيه سي محمد بشير؟
1: والله مشيت مرة بحال البنزرت بحال واحد يسموه الرمال ولا بحال.
0: اي وعجبك عجبك الشط؟
1: والله به به
0: به به
1: بس انت اخويا.
0: الله يفضلك ربي يفضلك يا سي بشير. ربي يخليك ينورك ربي يفضلك. شكرا شكرا لك. هاتك صح. نمشي المكالمة اللي بعدها. الو الو مرحبا بيك. اهلا وسهلا عسامة. مرحبا معنا في المباشر. صيفك على كيفك على اذاعة قصة. الو
2: الو عسام خويا.
0: اهلا اهلا وسهلا بيك. رؤى
2: اي بتبيع. السلام عليكم على كان الفريق ومدام سمية.
0: مرحبا بيك. اي رؤى اي
2: صوت القائمة الاولى ان شاء الله.
0: ان شاء الله بي تشارك معنا في المسابقة؟
2: لا لا نسمع صوتكم خير لي من المسابقة.
0: الله يفضلك. شكرا ليك يعطيك الصحة يا رؤى. شكرا ليك. يلا مواصلين معكم المشوار واحنا راجعين بعد نشرة أخبار الستة على إذاعة قفصة. متواصلين حتى للثمانية.

0: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كي تجي تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كان تجرالك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي ما تبوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: السادسة مساء على موجة إذاعة قفصة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين نشرتنا: حملات المراقبة الاقتصادية بالقصرين تسفر عن تسجيل أكثر من 370 مخالفة اقتصادية في عديد القطاعات خلال شهر جويلية الجاري. وزيرة المالية تقول إن العمل متواصل لإعداد المنصة الرقمية الخاصة بحاملي الشهادة العليا من المعطلين عن العمل، وتؤكد التزام الدولة بالإيفاء بتعهداتها. المملكة السعودية تجري مشاورات لتشكيل تحالف دولي بهدف حماية حركة الملاحة في البحر الأحمر. إليكم تفاصيل النشرة. تقوم بلدية دي عيش بولاية قفصة بتنفيذ عدد من المشاريع المتمثلة أساسا في مشروع توسعة مقر البلدية لتحسين ظروف العمل وتسهيل وتقريب الخدمات من المواطن، إضافة إلى مشروع تهذيب الأحياء السكنية ودعم المرافق الأساسية بها، إلى جانب إنجاز ملعب رياضي بالمنطقة. مزيد من التفاصيل تقدمها المكلفة بتسيير بلدية دي عيش سوسن القاسمي.
4: عن مشروع توسعة مقر البلدية اللي تعاد الإعلانين عن طلب العروض متاعه الأكثر من 7 مرات، المشكل كان في توفير الاعتمادات. أخيرا تمكننا من تفادي المشكل هذايا مع ربط السيلة مع صندوق القروض، وتم إسناد صفقة لشركة مقاولات. إن شاء الله بعد ما يتعرض على لجنة الجهوية للصفقات باش ناخذ الموافقة النهائية باش تنطلق الأشغال إن شاء الله قبل موفى سنة 2026. عنا أيضا مشروع تهذيب الأحياء داخل البلدية سيدي عيش، كملنا من مكون تهيئة شبكة الماء الصالح للشراب، وبالنسبة لمكون التعبيد حتى هو شارف على الانتهاء. صحيح كان فما برشة صعوبات على مستوى التدخل على الأحياء، لكن الحمد لله تنجمنا نجاوزوها بالتعاون مع المواطن اللي كشريك أساسي في المشاريع هذه. فما مكون التنوير العمومي مازال كي بديناه، فما مشروع متاع الملعب البلدي زاد كان فما إشكال عقاري تفض توا مع التنسيق مع إدارة الجهوية للتجهيز وإدارة أملاك الدولة البلدية، معناتها بالتنسيق زاد كيف مع مندوبية الشباب والرياضة في توفير الاعتماد. يعني الموضوع هذا توا وتسكر، معناتها الاعتمادات راهي موجودة، الدراسات محطوطة توا معروضة على أنظار اللجنة الجهوية للبناءات المدنية.
3: أعلن مركز التكوين المهني الفلاحي بجمنة من معتمدي تقبيل الجنوبية عن فتح باب التسجيل للسنة التكوينية القادمة لفائدة الراغبين في الالتحاق بالتكوين المهني الفلاحي في اختصاصات فلاحية واحية بالنسبة لشهادة الكفاءة المهنية وإنتاج الخضروات من المحمية بالنسبة لشهادة المهارة. المكلف بالتوجيه والاتصال بمركز التكوين المهني الفلاحي بجمنة علي حمزة ومزيد من التفاصيل في متابعة لمجد عمارة.
5: تسجيل في زوز اختصاصات هو شهادة الكفاءة المهنية وشهادة المهارة. شهادة الكفاءة المهنية العمر من 16 إلى 20 عام، وشهادة المهارة العمر الأدنى اللي هو 15 عام. مدة التكوين بالنسبة لشهادة الكفاءة سنتين، يتحصل على إثرهم التلميذ على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص الفلاحة الوحي. والاختصاص الثاني بالنسبة لشهادة المهارة هو زراعات المحمية. يمكن بالنسبة لشهادة الكفاءة المهنية أن التلميذ أو المتكون يواصل التكوين بعد عامين يتحصل على شهادة الكفاءة، نجم يمر للمؤهل التقني مهني اللي حتى يدوم عامين، بعدها يولي بمستوى بكالوريا ينجم، تم كونكور صغير خاصة الناس اللي عندهم اللغات ينجم ياخذ شهادة تقني سامي تعدل الجامعة. شهادة المهارة هي التلامذة صغار من سنة 7 منهات يتحصل على عامل مختص في زراعة المهنية. مجاني فقط تلميذ 3500 تسجيل ويعمل 25 دينار ضمد مجانية الإقامة والإعاشة، كل أسبوع ينجم يروح نهار لحد لدارهم، وبقيت وصل أسبوع. طبعا المبيت موجود، الإعاشة موجودة، المركز في قاعة علمية، ملعب رياضة. تمتع زادة بتنقل لبعض المراكز أخرى لبعض الاستاجات، مثلا موديل الماكينة الفلاحية، ما عندناش ماكينة في سنتر جمنة، يولي ينتقل مثلا سنتر صفاقس، يبقى غادي أسبوع يتلقى تكوين في الماكينة الفلاحية. أيضا في الفلاحة البيولوجية ينجم نزوم كيف أسبوع ولا أكثر حسب الموديلات، يقرأها في مركز شط مريم. يعني التعاون بين المراكز، كل مركز يكمل الآخر في الاختصاصات اللي نقصاتها في بعض الموديلات اللي ما عندهاش الإمكانيات باش يقريها. ينطلق فتح باب التسجيل من أول جويلية حتى إلى نهاية 30 سبتمبر، يتم التسجيل وتقديم الوثائق اللي هي موجودة على صفحة المركز.
3: أسفرت حملات المراقبة الاقتصادية بالقصرين خلال شهر جويلية الجاري عن تسجيل 371 مخالفة اقتصادية شملت عديد القطاعات، بحسب ما أفاد به مبروك عبادة المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين في متابعة لفدوى القرمازي. وأشار المدير الجهوي للتجارة إلى أن برنامج المراقبة خلال شهر أوت سيشهد تكثيف الحملات في عدد من القطاعات بالتزامن مع الاستعداد للموسم أو لموسم العودة المدرسية، بهدف ضمان انتظام التزويد والتصدي للممارسات الاحتكارية والمخالفات الاقتصادية.
6: تولت مصالح المراقبة الاقتصادية خلال شهر جويلية 2026 تسجيل عديد المخالفات الاقتصادية في عدة مجالات وعدة قطاعات اقتصادية. بالنسبة للمخالفات اللي تم تسجيلها هي في حدود 371 مخالفة اقتصادية شملت عديد القطاعات كالخضار والغلال والمواد الغذائية بالجملة والتفصيل، الدواجن والبيض، الأسماك، الحمراء، الملابس الجائزة، الأعلاف وبعض القطاعات الأخرى. أهم المخالفات سجلناها في قطاع الخضار والغلال، حيث تم تحرير 159 محضر بحث اقتصادي، في حين كانت المخالفات في قطاع المواد الغذائية بالجملة والتفصيل في حدود 116 مخالفة اقتصادية. أما الدواجن والبيض فقد تم تسجيل 11 مخالفة. كذلك بالنسبة لقطاع المقاهي وفضلات الترفيه سجلنا 35 مخالفة اقتصادية. بالنسبة لأهم المحجوزات خلال شهر جويلية 2026، الفارينة المدعمة حجزنا 200 كيس من الفارينة المدعمة وزن 50 كيلوغرام. بالنسبة للزيت النباتي المدعم تم حجز 68 لتر. المياه المعدنية حجزنا 42,627 لتر من المياه المعدنية الطبيعية المعلبة في إطار حملات اقتصادية مشتركة مع المصالح الأمنية تستهدف الدخلاء واللي ينشط بصفة غير قانونية في هذا القطاع. بالنسبة للسكر المدعم حجزنا 7 أكياس سكر مدعم وزن 50 كيلوغرام. قهوة مجهولة المصدر تم حجز 54 كيلوغرام. معجون الطماطم حجزنا 216 علبة المتعارف عليها طماطم بكيلو. بالنسبة للسداري حجزنا 980 كيس سداري وزن 50 كيلوغرام، ما يعادل 49 طن. الشعير العلفي 41 طن محجوز، وآلات الوزن غير القانونية 2 آلات وزن. احنا في الصيف توا قاعدين معناها ثم شوية نقص في تزويد السوق بالمياه المعدنية، قاعدين نعالجوا فيها في الإبان ونزودوا في تجار الجملة، وقاعدين نحرصوا معناها باش تكون الوضعية عادية. خلال شهر أوت بإذن الله باش نزيدوا قطاع معناه مستلزمات العودة المدرسية كمكتبات ومسالك توزيع الكراس المدعم، باش معناه ننظموا حملات رقابية مشتركة باش نستهدفوا مسالك توزيع مستلزمات العودة المدرسية بالتزامن مع قرب حلول معناه العودة المدرسية.
3: إلى أخبارنا الوطنية، أوضحت وزيرة المالية مشكات إسلام الخالدي خلال أشغال جلسة برلمانية عامة مساء أمس أن مقتضيات قانون المالية لسنة 2026 أصبحت نافذة منذ ختمه من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي، وأكدت أن تنظيم أو تنفيذ بعض الفصول يقتضي استكمال الأوامر والإجراءات الترتيبية اللازمة. وأشارت إلى أن الانتفاع بالطرح الإضافي لفائدة المتقاعدين المنصوص عليه بالفصل 56 سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرد جانفي 2027 وفق ما نص عليه القانون. كما بيّنت الوزيرة أن الوزارات المعنية شرعت في نشر قرارات فتح المناظرات الخاصة بالانتدابات المضمنة بقانون المالية على غرار وزارات المالية وأملاك الدولة والشؤون الاجتماعية، مضيفة أن العمل متواصل لإعداد المنصة الرقمية الخاصة بحاملي الشهائد العليا من المعطلين عن العمل، وأن الدولة ملتزمة بالإيفاء بتعهداتها في هذا المجال. وفيما يتعلق بالفصل الخاص ببرنامج سيارة لكل عائلة، أفادت بأن بعض الإشكاليات التطبيقية ما زالت مطروحة، خاصة فيما يتصل بآليات التمويل، مؤكدة ضرورة وضع منظومة لتسجيل المطالب وضبط الأولويات ونسب الانتفاع بالاستئناس بتجربة السيارة الشعبية. كما أكدت مشكة سلامة أن الإدارة العامة للجباية تواصل جهودها في مكافحة التهرب الجبائي عبر عمليات المراقبة والتمشيط، مبرزة أن تراجع المداخيل غير الجبائية يعود أساساً إلى تعطل بعض لزمات النفط، وأن هدف الحكومة يتمثل في تكريس عدالة جبائية تشمل جميع المتدخلين دون استهداف أي قطاع أو مؤسسة. قدم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ صادر عنه اليوم توضيحات حول المنشورات الأخيرة الصادرة عن عمادة المهندسين التونسيين والمتضمنة قائمة بمؤسسات تعليم عالي خاصة يكون خريجوها وحدهم مؤهلين للتسجيل بجدول العمادة. وذكر في هذا السياق أن الاعتراف بالشهادة الوطنية لمهندس يدخل حصريا ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة المخول لها الترخيص لمؤسسات التعليم العالي واعتماد برنامجها والإشراف عليها ومراقبتها. كما ذكر الاتحاد بأن النصوص المنظمة لعمادة المهندسين لا تشترط حصول الشهادة على اعتماده، وإنما تشترط فقط أن تكون معترفا بها من قبل الدولة. وأضافت منظمة الأعراف في بلاغها أن مدارس الهندسة الخاصة تؤدي دورا محوريا في إعداد الكفاءات الوطنية، إذ يتخرج منها سنويا ما يقارب 6500 مهندس، ويتجاوز معدل إدماج خريجيها في سوق الشغل 75% خلال الأشهر الستة الأولى بعد التخرج. ومن هذا المنطلق فإن الحفاظ على الثقة في الشهادة الوطنية لمهندس يعد رهانا وطنيا واستراتيجيا بالنسبة للطلبة وأسرهم وأصحاب العمل حسب نص البيان. إلى أخبارنا العالمية، تجري السعودية مشاورات لتشكيل تحالف دولي يهدف إلى حماية حركة الملاحة في البحر الأحمر بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وبحسب رويترز لا تزال طبيعة التحالف المقترحة وتركيبته قيد البحث، حيث تجري الرياض اتصالات مع عدد من الدول بشأن المشاركة في هذا الإطار الأمني في محاولة لضمان استمرار تدفق السفن وحماية خطوط التجارة البحرية. ويأتي التحرك السعودي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتساع رقعات المواجهة المرتبطة بالحوثيين وسط مخاوف من تأثيرات أمنية واقتصادية على حركة التجارة وأسواق الطاقة العالمية. أعلنت السلطات المصرية اليوم أن الحريق الذي اندلع في سفينتين لمعالجة الغاز الطبيعي وتخزينه في ميناء دمياط شمالي البلاد نجم عن هجوم بطائرة مسيرة من دون تحديد الجهة التي نفذت أو إعلان أي طرف مسؤوليته عن الهجوم. ويعد الحادث أول هجوم معلن يستهدف الأراضي المصرية منذ بدء الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران في نهاية فبراير الماضية. أفادت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية إفيا اليوم بأن آلاف المهاجرين عبروا سيرا على الأقدام منطقة سبتة الإسبانية بعدما تسلق السياج الحدودي الفاصل بين المدينة والمغرب. وتزامن هذا العبور الجماعي مع وصول أكثر من 1500 مهاجر إلى المدينة سباحة خلال الأسبوع الماضي بحسب السلطات الإسبانية المحلية. وفي وقت سابق من هذا اليوم حث رئيس الإدارة المحلية في سبتة الحكومة الإسبانية عن إعلان حالة الطوارئ في مواجهة التدفق الكبير للمهاجرين. إليكم تذكيرا بالعناوين: حملات المراقبة الاقتصادية بالقصرين تسفر عن تسجيل أكثر من 370 مخالفة اقتصادية في عديد القطاعات خلال شهر جويلية الجاري. وزيرة المالية تقول إن العمل متواصل لإعداد المنصة الرقمية الخاصة بحاملي الشهائد العليا من المعطلين عن العمل، وتؤكد التزام الدولة بالإيفاء بتعهداتها. والمملكة السعودية تجري مشاورات لتشكيل تحالف دولي بهدف حماية الحركة أو حركة الملاحة في البحر الأحمر. نهاية النشرة قدمتها لكم هيفا سلوغا، في الإخراج التقني أمنها صدقي عرفة، في الإخراج المرئي كمال عبادي. إلى اللقاء.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: سيفك سيفك على كيفك على كيفك. سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: Chica. Tá Chica.
1: رجعنا لكم مع منى وعصيفك على كيفك على موجة إذاعة قوسة في توقيت 6:25 ورجعنا لكم بتفرشيكة حديث الرياضة بطريقة خاصة كل نهار خميس مع الكابتن باسم النفطي. أهلا وسهلا بك باسم.
2: أهلا وسهلا بك خويا رياض. مرحبا بكل مستمعي إذاعة قوسة.
1: مرحبا. زوز أجزاء بعض هكا الأخبار اللي تخص الرياضة خاصة منها الأرقام الأحصائيات واللي تخص عالم الرياضة، ومن بعد باش نمشوا للغرايب والعجيب نتاع الرياضة.
2: أي بالطبيعة ماك تعرف بحكم ركون بعض مكثر البطولات معناها للراحة الصيفية، أنا اخترنا شوية أخبار متنوعة. نبدو وطنين، وحسب موقع أوبتا الدوري التونسي في المركز 87 عالميا خلف عدة دوريات عربية وأفريقيا.
1: أول مرة نوصلوا للترتيب هذا.
2: كنا تقريبا وقبل وصلنا حتى الأول معنا عربيا وأفريقيا في معنا في قوة الدوري متاعنا في البطولة متاعنا. تراجعنا معنا بصفة غريبة، هو الترتيب ضاع عالمي، فهمت؟ أفريقيا نتصور أنها تراجعت برشا على خطر بحكم الأرضية تاع الميدان، بحكم جودة اللاعبين، بحكم معناها
1: مقاييس الجودة.
2: الناس الأخرى تطورت علينا برشا، كاليش معناها وخرنا برشا، إن شاء الله معناها نرجع القريب. نمشي زاد لتركيبة الإطار الفني للمنتخب التونسي الجديد. مدرب أول معين الشعباني، مدرب مساعد أول مراد المالكي، مدرب مساعد ثاني سيف الله حسني، مدرب الحراس خالد المغزاوي، معد بدني حاتم بوليلة، والمكلف بالتحليل وسام صفوت.
1: كابتن كي شفتك في صنع التعليقات وردود الأفعال على معين الشعباني كاسم، بدأ تقبل الشارع الرياضي لمعين الشعباني على رأس المنتخب الوطني التونسي؟
2: هو والله يشوف، هو هي الفترة الحالية يقول لك معناها ديما نميل للأمور المادية، يعني متعرف معناها الجامعة تشك من الأمور المادية، تقول لك أنا ديما مدرب معناها ما يميلوش المدرب أجنبي حكم أنه معناها يتكلف برشا فلوس كل شيء، ويقول لك أنا معناها الوقت هذا ما عندناش معناها بطولات معناها نقول أفريقيين والعالمين، يقول لك أنا نحبث مدرب تونسي يعرف الأجواء التونسي، يعرف شنو فهم شنو ما فهمش. معناها الشواء
1: نجم يكون وقتيا معين
2: ولا يشوف شعباني. هو ديما تو هو المعين الشعباني تو على مدة العقد 4 سنين. فك شفت المره اللي فاتت حكينا على صبر الليموشي، عقد عامين وكما نقولوا مشروع ومشروع كل شيء. شوف احنا في سن
1: اي 4 سنين نجم حتى الكونترا في اي وقت معناها
2: يرحم والديك، خاطر
1: كما اللي سبقه
2: المشكله ان ما نعرفوش معناها ش عندنا واش معناش كام لعبيه وين نجم نكونوا وين كذا، هذاك علاش ديما نمشوا ياسر معناها بالفشل ولا كذا، في ساعة ننسوا كل شيء، في ساعة نغير، وهي مشكلة معضلة معناها أنك تغير ديما تغير ديما، والمشكلة أن السبب معناها نمر بفترة أن ما عندناش برشا ملاعبية في الدوريات كبرى كما منتخب المغرب والمنتخبات العربية الأخرى القوية، هكا علاش معناها المنتخب التونسي متواجد كشفت معناها في الكاس العالم برسك الاخرانين معناها في كل شيء. وهو هذاك معناها الصحيح متاعنا للواقع متاعنا الرياضي في تونس وإلا حتى برا، ما عندناش ملاعبية معناها كبار ينشطوا في دوريات كبار، كهو يلزمنا معناها هانا نتماشوا مع الوضع لين لان نطيحوش بجوهرات كما يقولوا باهين لبرا وكل شيء هذاك ملتاي. نمشوا زاد نقعدوا في المكتب الجامعي اللي رسميا يتوصل الاتفاق مع الجزائري جمال حمودي لتجديد عقده كمشرف عام على قطاع التحكيم في تونس. ايضا في جامعة كرة القدم تحدد يوم 10 اوت كتاريخ نهائي امام الاندية من اجل تسوية وضعيتها القانونية وخلاص ديون المتخلدة بالذمة لضمان المشاركة في البطولة يوم 22 اوت. كما تعرف ثم برشا جمعيات يمروا بأزمة مالية وكل شيء، أنا تحدد يوم 10 أوت هو الأجل النهائي باش لعبت الجمعيات معناها تخلص ديونها قبل ما تبدأ معناها البطولة. نمشوا أفريقيين، الاتحاد الأفريقي لكرة قدم الكاف أعلم الاتحاد المصري رسميا رفضه مقترح زيادة أندية إلى المسابقات القارية، وأغلقت هذا الملف نهائيا. كما تعرف الاتحاد المصري كان طلب للكاف انه يزيد فرق معناها في كما نقولوا في الكاف ولا رابط الابطال لكن قبل بالرفض الاسباب يعرفها كان الاتحاد الافريقي لكره القدم كذلك سحب قرعه الادوار التمهيديه لدور الابطال وكاس الكونفدراليه باش يكون يوم 6 اوت المقبل في القاهره عالمين رابط البريمير ليج تتجه الى تبني قانون سنه مجلس الاتحاد الدولي لكره القدم ايفاب يفرض على كل فريق يقوم الحارس نتاعه بادعاء الاصابه حسب تقدير الحكم ديما اخراج لاعب لمده دقيقه عند استئناف اللعب
1: نمشي الجزء الثاني الغرايب والعجيب نتاع الكره
2: نمشي لفقره الطرائف واليوم اخترناكم باش يكون موضوعنا بعض فرق حول العالم اللي تبدا اسمها معناها غريب معناها تقول انت مش متداول برشا
1: اتحفنا يا كابتن اتحفنا
2: الفريق الاول هو فريق روبن هود فريق هذا ينافس في الدوري الممتاز في سورينام وهو النادي الذي يحمل اسم الشخصية الأسطورية روبن هود والاسم وهذا الاسم مستعار من القصص الشعبية والصور المتحركة اللي نعرفها الناس كل
1: نزلت وينشط الفريق ذي
2: ينشط في الدوري سورينام
1: وشني أموره كروي
2: والله يا هون
1: روبن هود
2: والاسم تاعها يثير الفضول لدى الجميع حول معناها كيفاش يكون الاسم هذا يتناسب مع عالم كرة القدم
1: هذا روبن هود
2: الفريق هذا اسمه الفريق الثاني اسمه هو فريق اسباني فريق اسباني اسمه فينتا دي بانيو الاسم هذا معناه عربي معناه كما نقوله سوق الحمام سوق الحمام بالعربي هو نادي مغمور يقع في اسبانيا ينافس في احد دوريات
1: كان جاب التونسي سوق ربص
2: سوق سوق الحمام
1: سوق الحمام
2: هذا الاسم هذا يعكس الطابع المحلي للمدينه اللي ينتمي اليها النادي مما يجعله يجعل من الاسماء الفريده التي تتكرر كثيرا في عالم كره القدم
1: اي
2: نمشوا للفريق الثالث وهو فريق ابو ويلوس يعني الكلمة هذه تعني الإجداد وهو أحد الأندية اللي تنافس في دور الدرجة الثالثة في الإكوادور وهذا اسم يحمل طابع ثقافي ومحلي مميز يعكس تاريخ المنطقة اللي هو فيها
1: يلعبوا الكبارات حتى اللي يفوتوا
2: الكبارات
1: الروتريت يمشوا فيه الفريق هذا
2: يمشوا ظهر يلعبوا فيه كالكبار
1: الإجداد
2: الفريق الرابع هو فريق اسمه الليمون هو نادي كوستاريكي ينتمي إلى مدينة بنفس الاسم ينافس في الدوري الممتاز في كوستاريكا وسلط الضوء على التأثير المحلي للأسماء الغريبة في عالم كرة القدم الفريق الخامس اسمه لاموسكا يعني الذبابة اسمه بالعربي أنا كان جوا سميهم بالعربي
1: شني جنسيته الفريق ذي
2: اسمه الذبابة هو فريق إسباني من أقليم الأندلس وجمهوره يفتخر معناه بالاسم الخاص بناديهم ويشيرون الى ان الاسم معناها مستوحى انه جاء باش يزعج المنافسين نتاعها هذا فريق ذبابه ثم فريق اخر اسمه كوريفو اف سي الاسم هذا معناه الاسهال الاسهال معناها
1: صلاه لبس
2: صلاه لطف علينا واحد من اغرب واطرف اسماء الانديه في العالم ويعد احد اكبر
1: هل يوم يعمل اسهال للفريق المنافس
2: وهو الجمهور نتاعه يسموه الحمى الحمراء جمهور مسمي راعي الحمى الحمراء والكيب انا الاسهال هذا فريق معناه كبير في بنما وتوج بالعديد من الالقاب وشارك في بطوله كونكاكاف كل شيء معناها اسم كبير معناه في الفريق السادس
1: في انتظار الكورونا في انتظار فريق الكورونا
2: الفريق السادس هو اسمه شيكن إن وهو نادي كرة قدم في زيمبابوي يأتي اسم فريق من رعيه وهو أكبر مزود للوجبات السريعة عنده علاقة بالدجاج والأكلات السريعة الفريق السابع هو معناها نادي اطلع برا
1: اطلع برا
2: اطلع برا
1: اطلع برا والله
2: حتى
1: اطلع برا
2: ايه نادي هذا يلعب في دوري جنوب السودان، ويعود اسم نادي يطلع برا إلى أحد أشهر الأحياء السكنية في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، وتعود تسمية الحي بهذا الاسم الغريب إلى وقع الحرب اللي استمرت ربع قرن في دول جنوب السودان قبل انفصالها عن السودان، حين كان عليش هما معناها سموه هكا خاطر كانوا جنود السودان في حملات تفتيشية متاعهم يطالبوا الرجال بالخروج من منازلهم تحت تهديد السلاح بالطبيعة، كانوا يقولوا له معناها اطلع برا يعني اخرج.
1: تخيل عصام الشوالي يعلق على مباراة فيها فريق الاسهال على اليمين وفريق
2: اطلع
1: برا على اليسار، يقدم فريق
2: يلعب ضد يلعب ضد لالي يلعب في معنا في الشامبيونز ليج الافريقيه الفريق هذا والاسم تاع معناها مستوحى كما نقولوا من معامله الجيش السوداني معناها للمتسكنين تاع المنطقه ذيك، ويعتبر نادي يطلع برا من اكبر انديه جنوب السودان والاكثر مشاركه في البطولات الافريقيه. فهمت معناها عنده صيت، وفي بالي اخر مره لعب ضد كونتر الاهلي المصري معناها موجود والله فقت بيه توان حتى انا فقت بيه ما وذم اسامي تخليك معناها انا ترتبط بيها كمعناها من الاسم
1: مثيرة وجذابة وتدخل تلوج شنيا حكيت ولا الفريق
2: ويقعد آخر فريق بعد هو اتحاد كلباء.
1: اتحاد كلباء
2: اتحاد كلباء وهي نادي إماراتي ينشط الدورة في الدرجة الأولى الإماراتية، وهو نفس اسم مدينة كلباء
1: يقصدوا على المدينة معناها
2: يقصدوا على المدينة أما هو رشو.
1: مش على الحيوان
2: اي على العالم تينا مش على هو غير ما كنت تسمع الاسم انت
1: العالم العربي
2: لا في العالم العربي عندنا برشا اسامي راهو غير انا اخترت لك زوز ثلاثه قلت انا على الاقل تو الاخرين انا مش مفهومين فهمت حد كذا تنطق
1: لا واحنا قلنا اللي نجم يتعدى في الاذاعه
2: هكا هكا والله بالرسم
1: حتى باسم قبل ما ندخل الاستوديو قلت له اسماء فائحات والا هكا ولا هكا من غير ما ندخل على
2: ديجا فسخناهم وفما برشا فسخناهم وكل شيء
1: موجودين كابتن يعطيك صحة نورتنا شكرا لك. هذه هي تفرشيكة اليوم مع الكابتن باسم النفطي. نواصلوا معكم في صيفك على كيفك في توقيت 37 دقيقة بعد الستة ما تبدلوش الموجه.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك.
1: سيفك على كيفك.

0: على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السي
0: تراندي؟
3: الدلاعه
0: تفرشيكا.
2: انا خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
4: وسخانه كيما يقولوها.
0: يس.
4: الصيف ضيف ايامات ويوفق كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقيلة متبطعة بالبرود.
0: إنوفتك
5: تشربوا حاجة؟ ساعة ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فرح
6: يومها نفرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيفك على كيفك.
7: ديما معاكم في صيفك على كيفك على إذاعة قفصة. مرحبا بكم وين ما كنتوا. المسابقة مازالت مفتوحة على ذمتكم للمشاركة معنا. سمونا ثلاثة شطوط تونسية مع كل شط اذكرونا الولاية امتاعه. جاوبونا حاليا على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، تلقوا لافيش المعلقة الخاصة بنوع صيفك على كيفك، وجاوبونا وتكتبوا الاسم واللقب وتصوتوا الوحدة من زوز مجموعات الغنائية. خليني نذكركم بهم. اليوم اخترنا لكم في المجموعة الأولى محمد فوزي، مال الأمر، إما اسمهان، يلي هواك شاغل بالي، وردة أنا ليا من غيرك. المجموعة الغنائية الثانية فايزة أحمد، يا لسمراني، لويزا التونسية خذ الدنيا، وأم كلثوم أمل حياتي. زوز مجموعات غنائية للتصويت. لحد الآن المجموعة الأولى هي الأكثر حظوظ للفوز. كان تحبوا تعدلوه مع المجموعة الثانية، مرحب بكم. الأصوات جينا على صفحة إذاعة قفصة www.facebook.com/radio-قفصة. نواصلوا معكم المشوار. خليني نذكركم غدوة إن شاء الله في مهرجان قفصة الدولي 10 متاع الليل، الموعد مع فيلم لقشة من السماء، الفيلم التونسي الجديد هذايا لبسام الحمراوي، ريم الرياحي، شادي العرفاوي، سيف عمران، أبطال الفيلم التونسي الجديد غدوة 10 متاع الليل بفضاء البرج الأثرية بقفصة. خليني نواصل معاكم ونمشوا لفقرة قال الاي اي. كل مرة نتحدث مع الذكاء الاصطناعي يمدنا بمعطيات معلومات. خلينا نرجع معاكم للعصر الحجري في وقت من الأوقات، وقت اللي كان فما حيوان نادر هو اليوم الديناصورات. نسألوا الفترة هذيك قديش عاش فيها الديناصور، شنو المميزات متاع الديناصور، الخصوصيات متاعه، هذا اللي باش يجاوبنا عليه الاي اي الذكاء الاصطناعي. قديش عاش الديناصور؟
8: الديناصورات كانت تعيش على الأرض قبل حوالي 230 مليون سنة واختفت منذ حوالي 65 مليون سنة. تعتبر الديناصورات واحدة من أقدم الحيوانات التي عاشت على الأرض، فقد ظهرت في العصر الثلاثي واختفت في نهاية العصر الطباشيري. ومن المثير للاهتمام أن الديناصورات عاشت لمدة تزيد عن 160 مليون سنة، وهو ما يجعلها واحدة من الأنواع الحيوانية الأكثر استمرارية على الأرض.

0: مصاريفك على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السين؟
0: تراندي
4: الدلاعة
0: تفرشيكا.
2: لا خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
5: وسخانة كيما يقولوها.
0: جس
5: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقيلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
6: تشربوا حاجة؟
7: ساعة
6: ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فرح
8: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس
0: سيفك على كيفك.

تمام والسابعة مساء. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تختتم غدا الجمعة فعالية مهرجان وشائج المحبة التونسي الجزائري في دورته الرابعة التي انطلقت يوم أمس تحت شعار ملحمة الفنون بأصوات شبابية، وذلك بالمركز الثقافي دار الفنون بالقطار. أسفرت حملات المراقبة الاقتصادية بالقصرين خلال شهر جويلية الجاري عن تسجيل 371 مخالفة اقتصادية شملت عديد القطاعات. أطلقت الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي اليوم الإطار المرجعي الوسط الجامعي الأخضر والخطوط التوجيهية الخاصة بدعوة تقديم المقترحات لتمويل مشاريع بيئية بالجامعات، وذلك في إطار مشروع دعم البحث والتعليم العالي في قطاع البيئة الممول من الاتحاد الأوروبي ضمن محور البحث الأخضر لبرنامج تونس خضراء ومستدامة. يتواصل الطقس بقية هذا اليوم والليلة صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، تتراوح درجات الحرارة ليلا عامة ما بين 24 و 29 درجة، تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي، والريح من القطاع الشمالي بالشمال من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أكد قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أن تونس تمتلك كل المقومات اللازمة لاستعادة مسار النمو، من بينها الموقع الجغرافي المتميز وما تزخر به من كفاءات وبنية تحتية مقبولة وانفتاحها على الأسواق الأوروبية والإفريقية. أخيرا ومن أخبار العالم، أبدى الكيان الصهيوني المحتل اعتراضه على تفاهمات مرحلة وقف إطلاق النار الثانية لعدم ضمانها نزع سلاح غزة بالكامل كشرطا مسبقا، بينما أكد التقارير ومسؤولون أمريكيون ومجلس السلام قرب توقيع اتفاق يضمن انسحابا تدريجيا وتفكيك السلاح تحت إشراف دولي. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: على كيفك. سيفك على كيفك.

0: كيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: إذا قصه معاكم في منوع صيفك على كيفك. رجعنا لكم بالجست ضيف الصيف اليوم الفنان حيدر الرقاسي. مش تحدثوا مع عرضه الجديد المرود والمبرمج ضمن مهرجان للقاصرين الدولي. حيدر أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا.
2: مساء النور لكم, مساء النور لكل متابعي ذات قصة.
1: مرحبا. قبل كل شيء خلينا نهنوك بهالعرض الجديد. كلمة المرود عندها رمزية كبيرة وعمق في التراث التونسي, علاش اخترت الاسم هذية بالذات حيدر؟
2: والله هو على خاطر القصة, الحقيقة القصة نتاع العرض.
1: أي
2: من هو العرض سيحكي على العرس نتاعنا, العرس التونسي.
1: أي
2: أي يبدأ بالمرأة هكا تستعمل في المرود نتاعنا. بعد القصة باش تتطور هذيك, معناها المرأة هذيك باش تعرف شكون وباش يخطبها وباش يعملوا الحنة والوطية والعرس, ونشوفوا كامل فقرات وإلا هم عناصر العرس. وبعد باش هو بيده معناها, وباش تصير معناها باش يشوفوا لهنا, باش نركزوا على العلاقة ما بين الراجل ونسيبه, ما بين المرأة وعائلة رجلها, لا العلاقات العائلية, وباش يشوفوها من زاوية لهنا من زاوية العريس. المخرب الكل هو بيده باش تجيه بنية, وباش يبقى يفكر نهار آخر كيفاش معناها مرحلة حياته حتى هي باش تعرس, وباش يبقى منها كان المرود نتاعها معناها في الدار. ومن هنا باش يولي يشوف الحاجات اللي كان يحكم عليها من زاوية الزوج ولا الخطيب, هو تو باش يحكم عليها من زاوية الأب. هذاك علاش معناها اخترنا الاسم نتاع المرود.
1: المرود محاكاة للواقع, فما خيال صاحب العمل حيدر الرقاسمي. العادات هذه ما زلت موجودة لليوم 2026 وإلا استحضار للتراث والذاكرة الشعبية في القصرين حيدر؟
2: والله هو الحقيقة راهو معناها الحقيقة العرض ماهوش تراثي.
1: أي
2: ديجا معناها هو أوبيرات, فيها مسرح, فيها غناء, فيها رقص, فيه الشعر, وتقريبا 70% من حتى من الاغاني اللي باش تكون في العرض راهي اغاني جديده تكتبت, جديده تلحنت, جديده كلها تكتبت خصيصا للعرض. حتى القصه بيدها اوكي نحكوا على العرس بتاعنا, ولكن حتى العرس في الحاضر في 2026 وفي 2000 وفي 2012, معناها في الفتره هذه الكل. دونك مانيش باش نركزوا الحقيقه برشا على الحاجات التقليديه والا اللي هو, ولكن القصة هني قلت لك نحن سميناها المرود جيست على خاطر بدت بالمرأة اللي خطبها وخذاها وحبها وكشافها من الأول وهي تستعمل فك المرود وتكحل في عيونها, وفي الأخر بالكل بيش الدور وبعد هو بيش يجيب بنية وبيش حتى هي كيف معناها بيش تعرس وبيش يبقى منها في دار باباها كان المرود وإلا حاجات بسيطة كما هكا. ذاك علاش اخترنا لازم, لكن هو عرض جديد فيه حاجات بحكم بنحكوا على العرس نتاعنا. العرس نتاعنا اليوم بالطبيعة سواء في القاسرين ولا في قفصة ولا في العاصمة ولا في المدنين ولا في بن قردان, فيه برشا حاجات مازال من تقاليدنا من تراثنا باش نشوفوا غناياتنا فروحاتنا بخوراتنا الحاجات الموجودة حتى لبستنا, معناها باش تكون حاجات موجودة يمكن في عاداتنا وفي تقاليدنا ولكن ما زالت موجودة زادة كيف من 2026. ما زلنا نحن مثلا حتى في ألوان الموسيقية موجودة عندنا الزكرة والمزود والقصبة اليوم في 2026. في 2026 اليوم زادة كيف نحن التوانسة حتى في أعيادنا مش حتى في أعراسنا نلبس اللباس التقليدي بتاعنا. دونك باش نوجدوا هالمكونات هذه موجودة, ولكن مش من زاوية أنه نركزوا على الموروث الثقافي ولا لا, ولكن القصة بتاعنا فيها العناصر هذه وكهو.
1: حيدر الرقاسمي في عرض المرود قديش نلقوا أصالة وتراث وقديش نلقوا لمسات عصرية؟ كيفاش عملت التوازن هذية باش يمس الكبار والصغيرات؟
2: هاني قلت لك هو الحقيقة الواقع يفرض, نحن بحكم معناها القصة راهو قريبة برشا برشا برشا من الواقع. وبحكم كما قلت لك معناها الواقع بتاعنا لليوم نحن مازلنا الحمد لله ان الشعب التونسي اليوم مازال متأصل ومازال متشبث بعاداته وتقاليده, وكما قلت لك هذا نشوفوه في الموروث بتاعنا المادي ولا مادي, كنشوفوا مثلا في لبستنا في ماكلتنا في في في غنانا في فدكتنا في امثلتنا في زينتنا من زلنا متأصلين بالتراث والأصالة متاعنا، هكا علاش في رغم أنه قصة جديدة وقصة قريبة برشا من الواقع، ولكن باش نوجدوا فيها برشا برشا برشا برشا من ريحة الأجداد ومن ريحة بياتنا وأمهاتنا، ومعناها والريحة العطرة اللي نحبوها واللي ترجعنا ديما لتالي شوية.
1: نمشي شوية الكواليس نتاع العرض هذايا المرود، تحضير عرض ضخم كيما هذايا ماهوش سهل. حيدر، شنو أكثر لحظة ولا تحضير تعبتوا فيه أنت والفريق باش يطلع العرض بالصورة هذه ويشوفوا الجمهور؟
2: والله يعطيك الصحة بالضبط، أنا بالحق خاطر كان نشوفوا نحن العرض هذايا تقريبا بناه راهو عندنا تقريبا 4 سنين.
1: أي
2: 4 سنين في كتيبة في سيناريو في، ولكن ما حبيناش نزلوا شوية، قلنا أوكي ناخذوا وقتنا في كل شيء. من بعد عملنا معناه في الكاستينج بتاعنا خاطر هو عارف حبينا الكرهنا فيه تقريبا 22 عنصر ما بين ممثلين وعازفين وراقصين وشعراء ومغنين، في معناه فيها التمثيل باش يكون بطولة تكون من سامي تليلي وزبيدة العرفاوي، الأغاني باش تكون بأصوات فنانين كونفيرمي ومعروفين حتى على الساحة الجهوية فيهم حتى على الساحة الوطنية، كما باش نحكم مثلا على زهر سويلمي ولا سوس الفرشيشي، وإلا فما أغاني باش تكون كلماته والحاني وأدائي. كيف كيف معناها بعد الكاستينج وبعد التحضيرات كل شيء تقريبا فعليا بدينا في الخدمة والبرايز والتحضير العمل هذا عنا تقريبا 6 شهور. الحمد لله اليوم العمل بوقفة كاتبة العمل وصاحبة السيناريو وهبة قاسمي بوجودي بالكيف نتاع التكنيك من العازفين كيف كيف كان أستاذ فارس وإلى أصدقاء مع عازمي طالبي وإلى عزيز دربيلي في العازف هذوما الكل. دينا تقريبا عن 6 شهور في التحضيرات والحمد لله تقريبا نجم نقولوا حاضرين.
1: في المرود قديش اعتمد على الايقاعات التراثيه للجهه كما الفزاعي والصالحي، وقديش اضافت الات حديثه للعرض هذا حيدر؟
2: يعطيك الصحه، كما قلت لك هو بحكم اللي هو اوبيريت مسرحيه غنائيه باش نوجدوا فيها تقريبا 12 غنية فيهم اربعه من التراث نتاعنا، فيهم التراث القسيمي كيما هم الشراد ولا اللي يعتقنيني، وفيهم التراث المشترك ما بين قفصة والجزائر والكيف كيما الأسود مقروني وحاسيلو دونك هذوما بطبيعتهم تراث وفيهم إيقاعات كيما تستحكي الحجالي والفزاعي وحاسيلو وحتى الأغاني الجديدة راهي كيف كيف راهي إيقاعات الإيقاعات بتاعنا الدريزي الفزاني المرتاح معناها بتكون الإيقاعات اللي نعرفوها واللي تربينا عليها حتى الموسيقى بتاعنا.
1: أهمية عرض هذية قدام الجمهور القصرين اللي ما تعطش للنوعية هذية من العروض وخاصة بالنسبة لك أنت حيدر؟
2: والله أول حاجة هو نحن كان في شهر التراث معنا جتنا تقريبا 6 أو 7 عروض في شهر التراث، ولكن هو اختيار من العرض ما نبدو كان ما نكون ساعه حاضرين 100%، وثاني حاجه حبينا انه البدايه نتاعو تكون في العروض الصيفيه بشاء القدر انه يكون اول عرض في مسرح السليوم فيه رمزيه كبيره برشا لان نحن ساعه كسار 100 قدام جمهورنا قدام عائلتنا قدام أصدقائنا قدام الناس اللي يحبونا ونحبوها، ولكن هذا سيدة كيف كيف راهو فيه مسؤولية كبيرة ماشي خاطر ما تعرف لهنا ما ديما عروض تاع الاثنين كيما مثلا في قفصة بالشيخ حضر القفصي راهو باش تكون العين والتركيز باش يكون أكثر برشا والتقييم باش يكون أصعب برشا، زيادة كيف كيف حتى لهنا في القصرين معناها نحس مسؤولية مضاعفة على خاطر مجال ولا هامش الخطأ راهو ممنوع لهنا. هذاك علاش الحقيقة امتحان كبير وكبير برشا، ان شاء الله يكلل بالنجاح كما قلت لك صحيح قدام اهالينا وناسنا واحبابنا، ولكن في نفس الاطار راهو معناها ما فماش مجال للخطا، هكا علاش يعطينا مسؤولية كبيرة وان شاء الله نكونوا قدها يا رب.
1: ان شاء الله البرنامج باش يكون مسطر اللي مبرمجينه، والا زاد طلبات الجمهور في التفاعل وتفاعل الجمهور كي يطلب منكم اغنيه تلبوها، كيفاش تحققوا هالمعادله هذه سيف؟
2: والله شوف، نحن مراوحة ما بين الشعر والمسرح والموسيقى اللي بتكون مرافقتها، يكون مرافقها رقص، وبش يكون مرافقها زادة كيف عروض على الشاشة العملاقة.
1: أي
2: هالتوليفة هذه خلينا نفكروا ديما في نحاولوا انه نسمعوا آراء العباد قبل ما نعرضوا. وذاك علاش حطينا أغاني معروفة كما لا يعطيك ميمي، كما عين الشراد، كما الأسود مجرون، وثم أغنية أخرى.
1: أنا حيدر، أنا تقريبا أكثر أغنية تتصور أنه باش الجمهور في القصرين يشيخ معاها يغنيها معاك بقلبه وبروحه، أعطيني حتى واحدة من الأغنيات اللي تتوقع أنه الأغنية دي باش تقلب المسرح الكل.
2: لا يا سيدي، نشكرك برشا على السؤال هذي. والأغنية اللي محضرها إن شاء الله ونتصورها مش تعيش حتى في الذاكرة الشعبية المستقبلية للقاسرين. حضرت أغنية جديدة إن شاء الله، قلت لكم تقريبا 9 أغنيات مش يكونوا جدد في العرض. فيهم أغنية، أكثر أغنية نستنى إنه الجمهور يشوفها هي اللي مخذاش قاسرينية، مات أعزابا. دونك نتصور هذه بحكم تتغنى بنت الجهة وبنت القاسرين وكذا، نتصورها هذه. نتصور انه نستنى انه الجمهور باش يتفاعل معها برشا، وانه باش تكون المفتاح نتاع نجاح العرض ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله موفقين بقدره ربي. ذكرنا بالعرض، الموعد نتاعه وقتاش بالضبط حيدر القاسمي، وبقيت العروض اللي كان عندك تواريخ تجمت مدنا بها.
2: اي ان شاء الله. دونك اهالينا في القاسمين واللي يسمعوا فينا زاد في احبال بس في قفصه في كيف واللي نجم يجوا الكل ان شاء الله. موعدنا نهار 5 اوت، نهار 4-5 اوت 10 مساء في مسرح السليم الاثري. كيف نحن المرود ان شاء الله باش يكون عندنا مصافحه مع احبائنا في سبيبه نهار 22 اوت، باش يكون عندنا زاده كيف عروض ان شاء الله في جديين، في حيدره، في تالا، في عروض الحقيقه ما استحضرش تواريخها. وثم اللي فاكسين الدات نتاعها ثم اللي لا، نورمالمون باش يكون عندنا مصافحه زاده كيف مع اصدقائنا في الوصلات هي في زاد في الكيف في سيد يوسف في السيرس ان شاء الله. معناها عندنا جوله بقدره ربي باش تكون الانطلاق ان شاء الله هذا 5 اوت، ولكن متواصل اخر الصيف ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب. عندي مجموعه من الاسئله السريعه باش تجاوبني عليهم بكلمه حيدر. فما طقوس معينه ولا كلمه تنجم تقولها قبل ما تطلع على المسرح؟ شنو الكلمه اللي تقولها في سرك بينك وبين روحك؟
2: والله مش بيني وبين روحي، انا بيني وبين المجموعه. ديما العمل تحضر بمحبه كبيره بالحق، مش جهه القاسرين على خاطر احنا قاسرين، لا، تحضر بمحبه كبيره للتوانسه الكل. خاطر الاب اللي باش نحكوا عليه والزوج اللي باش نحكوا عليه والزوجه الموجوده في المسرحيه والاغنيات هم موجهين للتوانسه الكل. دونك ديما قبل كل عرض ديما نفكرهم انه نفس المحبه اللي خدمنا بها اللي حضرنا بها العرض نحبوا نشوفوها على على المسرح.
1: غنية في العرض عزيزة على قلبك ياسر وتأثر فيه كل ما تغنيها؟
2: الحقيقة والله الأغاني باش نغنيها الكل ممتعي. دونك يمكن أكثر واحدة تتفكر يوم اللي عرفتك فيه لحظة جات العين في العين، نسيت تضحكتي لي ولدت حاجة بين الاثنين.
1: لو كانت تحب توصف عرض المرود في كلمة واحدة للجمهور شنو تكون في كلمة؟
2: علاقة الأب وبنته.
1: جمهور القاسرين في كلمة واحدة؟
2: من مولينا. ما عندوش، هم يلزمهم يحبونا ونحن يلزمنا نخدموا لهم. نحن ما عندناش معرفة وهم ما عندهمش معرفة.
1: حيدر الفنان ولا حيدر الإنسان، شكون فيهم اللي سيطر أكثر في حياتك؟
2: أكيد الإنسان، أكيد الإنسان.
1: ان شاء الله بالتوفيق ليك.
2: يتحكم في
1: ان شاء الله موفق حيدر قاسمي، ان شاء الله بالتوفيق ليك في مختلف العروض لعرض المرود في مختلف المهرجانات الصيفيه.
2: وانا نحب نشكرك برشا ونشكر كل طاقم اذاعه قفصه اللي الحقيقه ديما ورانا واللي هم السباقين في التشجيع.
1: الله ينورك، شكرا شكرا ليك. نواصلوا معكم مع المزيكا الاختيارات الغنائيه بعد شويه. رجعنا بحثنا عادل بدوي في فقره فلاسبور واخر اخبار الرياضه.

0: معاك غزوة مرايتنا. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أصدقاء الرياضة بكل مكان، مساء الخير. أجواء الرياضة متواصلة معكم عبر موجة إذاعة قفصة. أولى الأخبار في فقط 7:30 بداية الحال، نتحدث عن قوافر الرياضية بقفصة. جمعية القوافر الرياضية بقفصة تخرج بلاغ للرأي العام عبر صفحتها الرئيسية، تعلم فيه كافة المنخرطين وكذلك جماهيرها الأوفياء داخل تونس وخارجها والرأي العام أنها تنسحب من البطولة في هذا الموسم الرياضي. الأسباب بداية الحال تعود مادية بحتة لفريق القوافل، مع شرح مطول لمختلف الأسباب اللي تخلي القوافل تتخذ هذا القرار، في انتظار ما ستقول له الأيام القادمة. العجز المالي هو السبب الرئيسي لهذه الجمعية. من جانب آخر، هلال رديف كذلك تحدث في بلاغ رسمي عبر صفحته الرئيسية عن الصعوبات المادية وعن التعهدات التي لم يقع الاستجابة لها. في نفس الإطار، ما قدمتش بلاغ أن باش تعلن انسحابها من البطولة الوطنية، لكن قدمت العديد من الإشكاليات المطروحة، خاصة أنها في الأيام القادمة باش تلقى صعوبات، على اعتبار أنه الملعب رديب شقة تهيئته على الأقل بشقة يبقى 5 أشهر في الصيانة، وبالتالي باش تلقى صعوبات خاصة في التمارين والمباريات باش تكثر من التنقلات، وهذا إضافة مادية أخرى، مصاريف أخرى إضافية، رغم الصعوبات المادية إن شاء الله تتحل بالنسبة للجمعيتين. أكد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة وليد بن محمد أن رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي باش يتم أو تم سحبها بطريقة علمية. مباريات البطولة في الموسم الجديد ستجرى إلى غاية الجولة 21 بانتظام ودون أي تغيير، وكذلك بين من المحتمل أن تجرى بعد الجولة 21 بعض التعديلات، خاصة أنه عنا فرق باش تشارك في مسابقتي كأس رابطة الأبطال الأفريقية وكأس الاتحاد الأفريقي. نعطيكم الأسماء بطبيعة الحال: النادي الأفريقي صاحب لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي وصيف البطولة باش يشاركوا في رابطة الأبطال الأفريقية، النادي الصفاقسي صاحب المركز الثالث في البطولة الموسم الماضي، والترجي الرياضي الجرجيسي وصيف بطل مسابقة كأس تونس باش يشارك في كأس الاتحاد الأفريقي. تنطلق الجولة الافتتاحية للبطولة أي يومي 22 و 23 أوت المقبل. 3 مواجهات ودية تنتظر النادي الأفريقي قبل ضربة بداية البطولة: غدوة 31 جويلية مباراة أمام النجم الخميري، نهار 2 أوت أمام النادي البنزرتي، ويوم 7 أوت أمام تقدم ساقية الدائرة. تمكنت إدارة الشبيبة الرياضية بالقيروان ومن ضمن اللاعب وائل التيلي قادمة من اتحاد تطويل لمدة موسمين في صفقة انتقال حر. نذكروا أن اللاعب شغل خط متوسط ميدان هجومي متكون في النادي الصفاقسي، وسبق له اللعب مع أولمبيك سيدي بوزيد واتحاد تطاوين. أعلن المستقبل الرياضي بمرسى عن تعاقده مع الجناح الأيمن السابق للترجي الرياضي التونسي قصي معشة بعد فسخ عقد هذا الأخير مع فريق باب السويقة. نذكر المعشة قد تدرج بكل أصناف الشابة في الترجي، وخاض مع فريق الأكابر 36 مباراة بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 5 أهداف. بالنسبة للميدالية الذهبية لوزن تحت 63 كيلوغرام أحرزها التونسي أدم السالمي أمس الأربعاء ضمن منافسات دورة فيتنام الدولية للتايكواندو بعد فوزه بالدوري النهائي على الفيتنامي هوسيدوك بنتيجة 2-0. توج المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة الفتيات أقل من 18 سنة ببطولة أفريقيا التي احتضنتها مدينة الإسكندرية المصرية بعد الفوز على نظيره المصري 3 أشواط في 2 ليضمن بذلك الترشح إلى بطولة العالم المقبلة المقررة خلال سنة 2027. نهاية فلاش سبورت، مع أجمل تحية تعال البدوي، إلى اللقاء.
0: سيفك سيفك على كيفك على كيفك. كيفك

حي على الصلاة.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: على كيفك. سيفك على كيفك.

مواصلين معكم المشوار في خاتمة حصة اليوم من صيفك على كيفك. نعطيكم الإجابة الصحيحة واليوم سألنا على الشواطئ التونسية، كل مسمع عنده الحق باش يذكر ثلاثة شواطئ. تتميز الشواطئ التونسية بتنوعها، يمتد شريطها الساحلي على مسافة تتجاوز 1300 كيلومتر، وتصنف الغالبية العظمى من الشواطئ التونسية كشواطئ ممتازة وصالحة للسباحة وفق التقييمات الدورية لوزارة الصحة التونسية. مثلا ولاية جندوبة شاطئ المرجان، شاطئ ملولة، ولاية باجة نحكو على شاطئ الزوارع، الزوارع بنفزة، ولاية بنزار شاطئ غار المرح وسيدي علي المكي، شواطئ الرفراف وصونين، شاطئ كابسيرات وكاف عباد، شاطئ الرمال وسيدي سالم، نحكو على قليبيا ودار علوش، شاطئ المنصورة يصنف عالميا ضمن أجمل الشواطئ، شاطئ حمام الغزاز. في الهوارية نلقوا شاطئ الرأس الدار للمغارة، الحمامات ونابل، شواطئ الحمامات الجنوبية والشمالية، وشواطئ المعمورة وقربة وتكرونة، ولاية سوسة شواطئ هرقلة، شاطئ شط مريم، شواطئ القنطاوي، ولاية المنسير شاطئ الجرعية، شاطئ صيادة والبلطة، ولاية المهدية شاطئ الرجي، شاطئ الشابة والغضابنة، شاطئ البلدي بالمهدية، وغيرها وغيرها من الشواطئ التونسية المصنفة للسباحة. بالنسبة لليوم بطبيعة الحال مع المجموعة المترشحة لنهار اليوم، هناء منصري اللي دخلت معنا في القرعة مع سندس صالحي واسماعيل حامد وزهرة ذيابي. بالنسبة للقرعة ما بين الأربعة المشاركين معنا، الفائز بالمية دينار كاش بعد عملية القرعة إسماعيل حامد. مبروك عليك إسماعيل حامد، مبروك عليك، تتحقق بمقر إذاعة قفصة في التوقيت الإداري وتتسلم الهدية متاعك 100 دينار. شكرا لكم الكل على المتابعة، هذه تحياتي رياض دبوبي، سمية جب، صدقي عرفة، كمال عبادي، تحية لسعد قروي قبله زينة حدي، ونختم معكم بالقائمة الذهبية الفائزة بعد تصويتكم. فازت باستحقاق القائمة الأولى اللي فيها محمد فوزي مال القبر، اسمهان أنا يلي هواك شاغل بالي، وردة الجزائرية أنا ليا من غيرك. شكرا لكم الكل على المتابعة، ونخليكم تستمتعوا بالقائمة اللي صوتوا لها.

0: معاك غزوة مرايتنا. ذكرى محمد في ألبوم فنان وعودة إلى أغاني التسعينات. الليلة في نغمة وتراند بداية من العشرة على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: أسامينا ليلا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تنتظم بولاية سيدي بوزيد في إطار تنفيذ البرنامج الصيفي الهادف إلى تنمية قدرات الشباب وتعزيز مهاراتهم الحياتية من 28 من جويلية إلى 5 من سبتمبر القادم مخيمات صيفية تكوينية لفائدة التلاميذ والطلبة من مختلف معتمديات الجهة وتحت إشراف عدد من الإدارات والهيكل الجهوية. أوضحت وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي خلال أشغال جلسة برلمانية عامة مساء أمس أن الانتفاع بالطرح الإضافي لفائدة المتقاعدين المنصوص عليه بالفصل 56 سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرد جان في 27/2000 وفق ما نص عليه القانون. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبينت الوكالة أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية، ودعت إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الأرساليات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ أنه تم إلى حد الآن تسجيل تدخل مصالح الغابات في 1000 حريق 90% منها في مزارع الحبوب وحصاد وأعشاب جافة، وقد أتت على مساحة جملية تقدر ب 12100 هكتار. تستمر حملة التصعيد الصهيونية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم تخللها إصابة مواطن برصاص جيش الاحتلال في منطقة واقتحام بيوت مأهولة واستخدامها لأغراض عسكرية والاستيلاء على أراض وتخريبها، وبدأ بناء بؤرة استيطانية ومنع الأهالي من إخماد حريق في قلقيلية، فيما واصل المستوطنون نشاطهم الإرهابي بمداهمة مساكن أهال في الرأس الأحمر وتهديد أصحابها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
3: سهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح حلول ذكية تسهل حياة الناس. موضوعنا اليوم كيفية إنقاذ الهاتف بعد سقوطه في الماء. كيفاش نتصرف بسرعة وبطريقة صحيحة لإنقاذ الهاتف بعد ما يطيح في الماء؟ هل صحيح إنه الأرز ينشف الهاتف؟ هل الحل في استعمال مجفف شعر أو تعريضه لأشعة الشمس؟ هل كل الهواتف تبقى صالحة للاستعمال بعد الماء؟ الحل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
4: تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو كيفاش يمكن إنقاذ الهاتف وقت اللي يطيح في الماء. برشا ناس يصير معهم الحكاية هذه، يكون تصرف خاطئ يخليه يخسر تليفون تاعه حتى كيف يكون قيم. سقوط الهاتف في الماء من أكثر الحوادث الشائعة اليوم، سواء في الدار ولا في الخدمة ولا في أي بلاسة. لكن الخطأ الأكبر ما هوش في السقوط نفسه، بل في طريقة التصرف باش تنقذ الهاتف نتاعك. أول خطوة مهمة جدا هي أن نخرج الهاتف من الماء بسرعة. ثم أول حاجة نعملوها بعد ما نخرج الهاتف من الماء هي لازمنا نسكر التليفون تاعنا فورا. علاش؟ خاطر نجم يساعد استمرارك التدفق نتاع التيار الكهربائي وسط الهاتف، يسبب في تلف المكونات الإلكترونية الموجودة في الهاتف تاعنا. الحاجة الثانية ما نحاولش احنا ديما نحب نشوف التليفون تاعي اسكو يخدم ولا، نخليه يرتاح شويه نعاود نخدم مره واثنين وثلاثه ونشوف اسكو يخدم ولا. ما نحاولش نقوم بتشغيل الهاتف لتاكد اذا كان يعمل ولا لا، ما نضغطش على الازرار برشا خاطر كل وين ننزل على زر وقتها يصير تدفق الماء اسهل داخل المكونات الالكترونيه نتاع الهاتف. ثالثا نقوم بنزع كل القطع القابلة للإزالة، مثال نحي الشاحن إذا فيه شاحن، نحي البطارية إذا البطارية تتنحى، بطاقة سي، بطاقة الذاكرة الكارت ميموار، الغطاء الحماية هذاك الكاش البراني نحيه زي كيف كيف. من بعدها نقوم بتجفيف الهاتف بلطف بواسطة قطعة قماش، وهنا المعلومة دونك لازمها توصل للعباد بطريقة صحيحة خاطر الناس برشا ناس يستعملوا في الأرز كما تفضلت لتجفيف الهاتف اللي هي طريقة ماهيش صحيحة برشا. علاش؟ خاطر الأرز ماهوش أداة ولا وسيلة باش يقوم بالتجفيف، خاطر طاقة الامتصاص نتاعو للماء هي ضعيفة برشا، معناها ماهوش حل ناجع باش ننقذ التليفون تاعي. الحل الأفضل علميا هو شنو؟ هو وضع الهاتف في مكان جاف مع تهوية جيدة، ما نحطوهش في الشمس. فما المادة هذيك الأكياس الصغيرة تبدأ نتاع السيليكا جيل الموجودة في الأجهزة والأحذية، تبدأ مادة صغيرة، تبدأ ساشي صغير فيها كعابر صغار، هذوك نسموها سيليكا جيل. إذا عندي منها نحط فيها التليفون تاعي. كما ننصحوا ترك الهاتف يجف لمدة 24 ساعة حتى 48 ساعة وما نحاولش تشغيله أبدا في المدة هذه. ثم أخطاء برشا نستعملوها زادة اللي هي استعمال مجفف الشعر اللي تفضلت وحكيت عليه سيشوار، هذاك روي ينجمي يفسد يتلف البطارية والشاشة خاطر البطارية ما تحبش برشا سخانة، وكيف كيف الشاشة إذا نعرضوها للسخانة تولي تفسد. حاجة أخرى، إذا التليفون تاعي طاح في الماء يكون أسهل، أما إذا طاح في ماء البحر ولا المشروبات الغازية الوضع يكون أخطر على خاطر وقتها باش تتراكمك الأملاح والسكر اللي هما يسهلوا عملية تآكل الأجزاء الإلكترونية للهاتف نتاعنا. ووقتها ما نتصرفش وحدي، من الأفضل نهزوا المركز الصيانة مختص في أسرع وقت باش ينقذ ما يمكن إنقاذه في الهاتف نتاعنا. في الختام، الوقاية تبقى هي الحل الأفضل، استعمال غطاء مقاوم للماء، الانتباه عند استعمال الهاتف قرب السوائل يمكن أن يوفر خسارة كبيرة للهاتف نتاعك. ثم هواتف ما تستحملش برشا الماء، معناها يصير إتلافها أوتوماتيكما، وفما هواتف تقاوم للماء ونجموا ننقذوها بطريقة سهلة بخطوات بسيطة كما حكينا. وشكرا مستمعين إذاعة قبصة.
3: شكرا لك دكتور، كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: أذن لي أحضر روفت من غير ليه في الاستوديو ولا ده يعتبر تجرؤ؟
1: هو تجرؤ لكن أذنك.
2: عيون القلب سهرانة ما بتنام.
3: الوتر الخامس.
4: بودعك وبودع الدنيا معك.
5: الوتر الخامس.

فيلسوف الموسيقى العربية وحاوي أشعارها، يخرجها من أوتار عوده ومن خياله ألحان ساحرة رصينة مصاغة في سلاسل من نغم المنسيب. هو الملحن والموسيقار رياض الصنباطي اللي عاش في عصر الكبار المغامرين صانع الروائع، ومنهم استلهم مخيلته الإبداعية الثورية اللحنية اللي طبعت أعماله الفنية. ما كانتش الحقبة الموسيقية الصنباطية هي نفسها الحقبة القصبجية نسبة لمحمد القصبجي، صحيح أنه الصنباطي استلهم منه بعض الألحان المنسوخة بأجزاء اللحنية الروحية، لكنه خلفنا الكثير من المآثر اللحنية ووديعة رائعة من الجمل الموسيقية. الصنباطي مشى وسط جملة من التناقضات، لكنه نجم يلعب بها فتقمص فخامة المعاني ورفعتها وخلق ثراء لحني وموسيقي متفرد. رياض الصنباطي المؤلف الموسيقي والملحن المصري الشهير اللي ارتبط اسمه بالست أم كلثوم، واللي غنى أيضا من ألحانه أشهر المطربين من عبد الحليم، الوردة، الميادة، السعاد محمد، النجاة الصغيرة، واللي كتب بعبقريته وبريشة عوده مئات الألحان، فكتب اسمه لحن خالد في تاريخ الأغنية المصرية، رياض الصنباطي ولا بلبل المنصورة.

رياض الصنباتي تولد وعاش طفولته في مدينة فارس كرب محافظة دمياط شمال الدلتا. أبدى تعليمه الابتدائي نظامي حتى العمر 9 سنين، لكنه انقطع العزوف على الدراسة، فكان يهرب من المدرسة حتى يغني، وكان عشقه وغرامه للموسيقى أقوى من رغبته في التعليم. ويمكن هالغرام ما كانش من فراغ، فوالده كان مغني ويتنقل بين الموالد والأفراح والأعياد الدينية في القرى والبلدات الريفية المجاورة لبلدتهم. وحتى بعد ما انتقلت عائلته لمدينة المنصورة، ورغم أنه والده ألحقه بالكتاب لحفظ القرآن، ما كانش رياض مقبل على الدرس والتعليم بقدر إقباله على الموسيقى والغناء. هذاك علاش استسلم والده لهالشغف ولا يصطحبه معاه ضمن فرقته، وظهر رياض استجابة سريعة وبراعة ملحوظة في تأدية وصلات غنائية كاملة، ولا هو نجم الفرقة ومطربها الأول وتشهر باسم بلبل المنصورة.

في واحدة من الحفلات الخاصة وبالصدفة اسمع الشيخ درويش رياض الصنباطي وهو يغني له في غنيته الصحبجية، فأعجب بأدائه إعجاب كبير وحب يهزه معاه للإسكندرية، لكنه لقى معارضة شديدة من والده اللي رفض هالعرض. ورغم هذا بقى حلم السفر للقاهرة أو الإسكندرية يراود الصنباطي الصغير، وقرر أنه يتحدى الجميع حتى يحقق هالحلم. وقت اللي قرر رياض الهجرة للقاهرة كان وقتها في عمر 17 سنة، فدخل المعهد الموسيقى العربية تلميذ، اللي يكتشف معلميه انه الفتى التلميذ يعلم من فنون والده اكثر من اللي يعرفوه، انه يضرب على العود احسن منهم، فاختبرته لجنة من جهابذة الموسيقى العربية في هيك الوقت، واصيب اعضائها بالذهول لانه قدراته كانت اكبر من انه يكون طالب، فاصدروا قرارهم الفوري بتعيينه في المعهد استاذ لآلة العود والتعليم الموشحات. وغادي كان يلتقي أمير الشعراء أحمد شوقي والمطرب محمد عبد الوهاب، وكان أول لحن قام الصنباطي بوضعه وغناه هو قصيدة للشاعر علي محمود طه يقول مطلعها يا مشرف البسمات أضاء سماء حياتي، واتفق مع شركة أوديون الاستيوانات، فقدمته الكبار المطربين اللي يتعاملوا معها على غرار عبد الغني السيد ورجاء عبد وصلاح عبد الحي، وبدأ نجمه يصعد في مجال التلحين وتشهر شهرة طيبة بعد ما لحن المنيرة المهدية أوبيريت عروس الشرق عام 1934، والعبد الغني السيد يناري من جفاك، والمحمد عبد المطلب. لكن شركة العمر عند الصنباطي جمعته بكوكب الشرق أم كلثوم على المدى 40 عام، رحلة طويلة الأعظم شراكة فنية عربية على الأطلاق، شراكة قدموا من خلالها أعمال تخلدت في تاريخ الموسيقى والغناء وتصنفت الأطلال كأفضل أغنية عربية في القرن.

حوار نادر من ذاكرة ماسبيرو، أحكى سومباتي على تفاصيل لقاء لول بكوكب الشرق وبداية معرفته بها. قال: قابلتها الأول مرة في وقت الفجرية حوالي الساعة 5:30 في واحدة من محطات خط الدلتا، وكان عمري ساعتها 13 سنة. كنت مع والدي في فرح، وكانت أم كلثوم كمان في فرح جنب القرية اللي كنا فيها، كان عمرها حوالي 17 سنة. ومصدف العجيبة أننا كملنا الفرح في وقت واحد، فتقابلنا في محطة القطر. شاور لي أبوي عليها وقال لي: يا رياض، هي دي أم كلثوم اللي بيحكوا عليها أهي. ساعتها كان اسمها بداية شهر. سلم أبوي على أبوها الشيخ إبراهيم، وهي جت ناحيتي وسلمت عليا، وافترقنا من وقتها. وما كانوش يعرفوا انهم باش يعاودوا يتقابلوا من جديد في مصر ويشيدوا مع بعض صرح من صروح الموسيقى العربيه. وعن اول تعاون فني مع كوكب الشرق، قال السنباتي انه قام بتاليف زوز الحان في وقت واحد الام كلثوم، وهما من كلمات احمد رامي: الاول يا طول عذابي واشتياقي ما بين بعادك والتلاقي، والثاني لما انت ناويه تهجريني امال دموعك كانت ليه. وفي فيلم نشيد الأمل عام 1936 لحن لها افرح يا قلبي، واستقر في مكانته ضمن طليعة الموسيقيين العرب وقتها مع القصبجي وعبد الوهاب وزكريا أحمد، واختلطت الأسلوب الكلثومي في الغناء بالأسلوب السنباتي في التلحين، وبدت المرحلة بواحد من أكبر وأعظم ألحانه رباعيات الخيام عام 1949. اتفتحت أذن السنباتي على والده هو يعزف على العود ويترنم بالأغاني القديمة والتواشيح الدينية، فتعلم منه تراث الموسيقى العربية، واستمع المطربي هك الزمان أمثال أبو العيلة محمد ويوسف المنيلاوي وسلمى حجازي، وظهر السنباتي براعة ملحوظة في حفظ الموشحات والأدوار. واستقرت مكانة السنباتي في مخيلة جمهور الطبقة الوسطى في مصر كمثال للأصالة والسمو بالمشاعر الإنسانية بعيد على العواطف السقيمة، فيعيشوا قصة حبهم على وميض موسيقى اللي تنقلهم من سذاجة الألحان التجارية لعالم الرقي اللحني.

تكرس ألحان رياض الصنباتي بشقيها التقليدي والحديث في إطار تاريخ الموسيقى العربية في القرن العشرين، فهو انسج جملة موسيقية تمتاز بقوة البناء الدرامي، وتشبع الصنباتي في ألحانه الأولى كيف على بلد المحبوب وافرح يا قلبي في أواخر الثلاثينات براعة شيخ الملحنين زكريا أحمد، وتوضحت ملامح شخصيته الموسيقية في غناية النوم يداعب جوفون حبيبي. وفي الأربعينات بدأت رحلته المفضلة في عالم القصائد بواحدة من روايع أحمد شوقي وهي سلم كؤوس الطلاق، ثم سلسلة من الأغاني الطويلة نسبيا كيف غلب تصالح وعود تعيني. ما توقفش الصنباتي حتى لحظة خلال مسيرته على تطوير جملته اللحنية وإبداعه لرغبته في عدم الظهور كملحن من طراز عتيق، فدخل الجيتار الكهربائي في ألحانه وطوع لارج وقدم بلوغته الخاصة في غناية من أجل عينيك، وكان أول من استخدم البيانو في مقدمة غناية أراك عصية الدمع في خطوة جريئة وجديرة، ونجم يفرض سطوته الشرقية على البيانو حتى يكون حزين وشجي.

رحلة الصنباطي الملحن كانت طويلة، لكن تجربة الصنباطي المطرب اختصرت في الفيلم الوحيد اللي مثله حبيب قلبي عام 1952، وغنى من ألحانه زوز غنيات، فضل يومين وعلى عودي، وغنى أيضا بعض القصائد أشهرها أشواق وفجر، وأخرى ما تشهرتش بعنوان أين حبي ومطلعها ذات يوم يا حبيبي، كان عصفور يناجي بالهوى أجمل زهرة، وغنى أيضا دعاء إله الكون سامحني، لكن تبقى أشهر أغنيه أشواق.

0: الغالبية ما تعرفش مصنباتي غير كلثومياته، وهذا حتما يسقط ظلما أكثر من نصف ميراث الموسيقي الضخم في الموسيقى العربية المعاصرة. فثم ما يقارب لمئة نغنية ما شدتش بيهم كوكب الشرق، واثناش نغنية غناها بنفسه، بالإضافة لستة وثلاثين معزوفة كانت الإذاعة المصرية تبثهم دوريا في بدايتها والمدة ساعتين مرتين في الأسبوع، أشهرها معزوفة رقصة شنغاي وعرائس البحر، ومن أشهر ما ألف مقطوعة من قالب اللونجا التركي السريع في مقام النهاوند وسمها باسمه لونجا رياض، وكانت مقطوعة غاية في الجمال وتحتوي على ألوان من الجمل السريعة الرشيقة اللي تحتاج المهارة فائقة في العزف على العود. ولرياض السنباتي معزوفات قيمة على آلة العود، وعنده أسلوب متفرد في التقاسيم يعتمد على المزج بين براعة التكنيك وجمال الجملة الموسيقية.
1: ذكرى محمد في ألبوم فنان وعودة إلى أغاني التسعينات. الليلة في نغمة وتراند بداية من العشرة على موجات إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: التسعة ليلة، تحية طيبة مستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تختتم غدا فعالية مهرجان وشائج المحبة التونسي الجزائري في دورته الرابعة تحت شعار ملحمة الفنون بأصوات شبابية بالمركز الثقافي دار الفنون بالقطار، والتي انطلقت أمس. تتواصل الأسبوع الرابع الحملة المواطنية لتنظيف مجرى الأودية القديمة بمعتمدية نفطة من ولاية توزر، وتمتد الحملة حتى نهاية شهر أوت، حيث من المنتظر أن تكون الأودية جاهزة لضخ مياه الآبار، وذلك سعي لإعادة الأودية إلى نشاطها ودورها في تلطيف الأجواء وتوفير رطوبة وتحسين منظر الواحة القديمة. أكد الاتحاد التونسي لصناعة وتجارة وصناعة تقليدية أن الاعتراف بالشهادة الوطنية لمهندس يدخل حصريا ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة المخول لها الترخيص لمؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها والإشراف عليها ومراقبتها. أعلنت المدرسة الوطنية للإدارة عن تنظيم استشارة وطنية على الخطة على الخط لفائدة العوام العموميين، وذلك في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية الذي أعلنت عنه رئيسة الحكومة. تنظم جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا سلسلة من اللقاءات للكفاءات بالخارج في عدة جهات تونسية بشراكة مع التحالف العالمي للكفاءات التونسية، وذلك في إطار جهودها الداعمة للتنمية الجهوية وتهدف الجولة الوطنية المبرمجة من 28 من شهر جويلية الجاري لغاية 18 من أوت القادم، لجعل العطلة الصيفية محطة بارزة للحوار وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الكفاءات التونسية المقيمة بالمهجر والمنظومات الاقتصادية الجهوية. استهدفت واشنطن عشرات مواقع الحرس الثوري، فيما يدرس ترامب خطة لضربات مكثفة تمتد حتى أسبوعين تزامنا مع هجمات إيرانية واتساع المواجهة إقليميا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: مع كوكب الشرق الحبيبة إلى قلوبنا جميعاً، نسعد معها اليوم وهي تشدو لنا بأحلى أغانيها.
1: كوكب لا يغيب
0: مع الفن الأصيل والصوت الملائكي.
1: كوكب لا يغيب.
2: القمر من فرحنا من فرحنا حينور أكثر.
1: موعد مع روائع سيدة الغناء العربي.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: النغمة على الوتر والإحساس. الغنية تراند وتراند. اسمع وتذوق النغمة
1: خلال الأغاني الحلوة الجميلة. صلى حبيتوها.
0: سهرة موسيقى مع ريم محمد. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: العاشرة ليلا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الرابعة والأخيرة لنهار اليوم. تقدم لكم إيمان برامي، والبداية مع العناوين.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
3: بلدية سيدي عيش من ولاية قفصة تواصل تنفيذ جملة من المشاريع الرامية لتحسين البنية الأساسية وتوفير فضاءات رياضية لشباب المنطقة. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من رسائل احتيالية تستهدف المعطيات البنكية للمستخدمين. واشنطن تستهدف عشرات مواقع الحرس الثوري، والرئيس الأمريكي يدرس خطة لضربات مكثفة تمتد حتى أسبوعين تزامنا مع اتساع المواجهة الإقليمية. تقوم بلدية سيدي عيش من ولاية قفصة بتنفيذ عدد من المشاريع المتمثلة أساسا في مشروع توسيعة مقر البلدية لتحسين ظروف العمل وتسهيل وتقريب الخدمات من المواطن، إضافة إلى مشروع تهذيب الأحياء السكنية ودعم المرافق الأساسية بها، إلى جانب إنجاز ملعب رياضي بالمنطقة. مزيد من التفاصيل تقدمها المكلفة بتسيير بلدية سيدي عيش سوسن القاسمي.
5: عن مشروع توسيعة مقر البلدية اللي تعاد الإعلان عن طلب العروض متاعه لأكثر من 7 مرات، المشكل كان في توفير الاعتمادات. أخيرا تمكننا من تفادي المشكل هذايا مع ربط السيلة مع صندوق القروض، وتم إسناد صفقة لشركة مقاولات. إن شاء الله بعد ما يتعرض على لجنة الجهوية للصفقات باش ناخذ الموافقة النهائية باش تنطلق الأشغال إن شاء الله قبل موفى سنة 2026. عنا أيضا مشروع تهذيب الأحياء داخل البلدية سيدي عيش، كملنا من مكون تهيئة شبكة الماء الصالح للشراب، وبالنسبة لمكون التعبيد حتى هو شارف على الانتهاء. صحيح كان فما برشا صعوبات على مستوى التدخل على الأحياء، لكن الحمد لله تنجمنا نجاوزوها بالتعاون مع المواطن كشريك أساسي في المشاريع هذه. فما مكون التنوير العمومي مازال كيبديناه، فما مشروع متاع الملعب البلدي زاد، كان فما إشكال عقاري تفض توا مع تنسيق مع إدارة الجهوية للتجهيز وإدارة أملاك الدولة. البلدية معناتها بالتنسيق زاد كيف مع مندوبية الشباب والرياضة في توفير الاعتماد، يعني الموضوع هذا توا وتسكر، معناتها الاعتمادات راهي موجودة، الدراسات محطوطة توا معروضة على أنظار اللجنة الجهوية للبناءات المدنية.
3: بولاية وزر تشهد مدينة نفطة تنفيذ حملة لتنظيف مجرى الوادي القديم بالمنطقة بمشاركة مجموعة من الناشطين من المجتمع المدني والمواطنين، ومن المنتظر أن تمتد حتى نهاية شهر أوت حتى تكون الأودية جاهزة لضخ مياه الأبر. محمد العربي داسي ناشط بالمجتمع المدني ومتطوع بالحملة يضيف في هذا الإطار.
6: بالنسبة إحياء وادي النفط، الحمد لله المعضلة الكبرى هي بالنسبة لحفر البئر الأرتوازية تم، بقى دور نحن كمواطنين مدينة نفط سواء مجتمع مدني ولا بقية مواطنين. عندنا 3 أسابيع والأسبوع هذا هو الرابع، نعطوا نقابلوا حوالي 5 نتاع الصباح بساحة الينابيع بنفط، ناخذ آليات العمل نتاعنا وننظفوا. بدينا من قنطرة واد الزاوية في اتجاه واد البورة، إن شاء الله ربما الأسبوع هذا نوصل الوادي البورة. هذه كخطوة أولى. بالنسبة للدولة قدمت نصف المشروع المقاول حتى قريب يكمل، بدأ من راس لين القنطرة واد الزاوية. احنا كنا في مستوى تعاضد المجهود الدولة والمواطن والمجتمع المدني، احنا اللي همنا كان فاطة باش ندافعوا على واد نفطة، نسرعوا في وتير إنجاز نتاعه، عاد باش الواد ينطلق مثلا في أكتوبر ماذا بينا يكون في سبتمبر، وعلاش لا حتى يكون في آخر أول أو غيرها إن شاء الله. مبدئيا بدينا بالتنظيف وقريب نكمل آلية التنظيف. ما زالت معضلة أخرى كبرى هي اللي جت مفعول السنين، جت من انجراف، من أمطار، من ربما تدخل خاطئ لبعض المواطنين ربي يهديهم. ثم برشا أتربة عشرات الآلاف من الأطناء، ما نجمش باش نقدر شيء مهود. لازمها آليات إن شاء الله نتعاون، وشوية فلوس من عندنا وشوية معونة من بعض المواطنين، لأن البلاد الحمد لله فيها برشا خيرين ولابد باش يعاونونا بالآليات الصغرى اللي تنجم تدخل للواد، لأن منطقة ربما تكون ضيقة نوعا ما ذات خصوصية. إن شاء الله قدمنا مطلب البلدية، إن شاء الله إذا كان يقدروا باش يعاونونا أنا متأكد يقولوا لناش لازم. نحب نفطة كاملة تنعم بالماء، شوي ماء عذب جماليا حاجة باهية، ويذكرنا بالأصالة نتاعنا ويذكرنا بالموروث الحضاري نتاعنا.
3: بولاية سيدي بوزيد ينتج المجمع التنموي الفلاحي النسائي مقدية بمنزل بوزية نكلة صحية تتماشى مع متطلبات الأشخاص الذين يعانون من بعض الصعوبات الصحية. في المقابل يعاني المجمع من غلاء المواد الأولية وارتفاع تكلفة الإنتاج، وفق ما أفادت به إلهام عمامي رئيسة المجمع.
7: مجمع تنموي مختص في تحويل المنتوجات الفلاحية والصناعات التقليدية. حديثا عملنا فورماسيون وعملنا دورات توعوية، انطلقنا في البرودويت هذه اللي هي برودويت صديقة للسكري، صديقة للناس اللي عندها نقص مناعة وعندهم كونسيت، صديقة للناس اللي عندهم جلوتين، اللي عندهم حساسية من الجلوتين. حاولنا أنه نكون منتوجاتنا توافق مع الناس هذه الكل، وحاولنا أنه نحن نبدلوا نظرة الناس على أنه كل ما هو صحي ما هوش بنين. حاولنا نجمع بين أنه يكون صحي مهم جدا، أنه نحن نعتمد على الأكلة الصحية باش نحافظوا على بدننا، ونعرفوا أصلا هو شنو فايدتها الأكلة ذي، كمان يعني نأكلوا حاجة نعرفوا بنيش متكونة في شنو تفيدنا، نعرفوا زيادة الحاجات المخلطة بسكر شنو مظهرها على بدننا، على نفسيتنا، على شعرنا، على بشر، على أعضائنا الكل، الحاجات اللي فيها المواد حافظة زيادة كيف كيف. احنا في المجمع عنا صعوبة أنه نحن تو مازلنا في مرحلة أنه الناس مازلت ما عنديش الوعي الكافي بالأكلة الصحية والأكلات الخالية من السكر والأكلات الصديقة للجسم. عنا مشكلة أنه نحن ماتير بريمير نخذو فيها بكمية صغيرة، ما عنيش البيجي اللي يسمح لنا أنه نحن نخذوها بالجروب، دونك تكلفة الإنتاج ما تتوافقش تكلفة البيع. سمي واللي طالع شوي
3: أوضحت وزيرة المالية مشكة سلام الخالدي خلال أشغال جلسة برلمانية عامة مساء أمس أن مقتضيات قانون المالية لسنة 26 والفين أصبحت نافذة منذ ختمه من قبل رئيس الجمهورية ونشره برائد الرسمي. وأكدت أن تنفيذ بعض الفصول يقتضي استكمال الأوامر والإجراءات الترتيبية اللازمة، وأشارت إلى أن الانتفاع بالطرح الإضافي لفائدة المتقاعدين المنصوص عليه بالفصل 56 سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي القادم وفق ما نص عليه القانون. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبيّنت الوكالة في بلاغ لها أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. ودعت إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة والولوج إلى روابط الواردة من مصادر غير موثوقة، خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية. وذكرت بأن المواقع الرسمية التابعة للهيكل الحكومية التونسية تعتمد فقط على النطاق الوطني وانتين، داعية المستخدمين إلى تثبت من عناوين المواقع قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مالية. استهدفت واشنطن عشرات موقع الحرس الثوري فيما يدرس ترامب خطة لضربات مكثفة تمتد حتى أسبوعين تزامنا مع هجمات إيرانية واتساع المواجهة إقليميا. وقد استأنفت واشنطن ضربتها الواسعة على طهران في موجة جديدة من التصعيد شملت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري ومراكز قيادة عسكرية، بالتوازي مع اعتراض الأردن 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضيه وتصاعد المواجهة الإقليمية من العراق إلى البحر الأحمر. وأفادت صحيفة الول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين مطلعين على المداولات داخل الإدارة الأمريكية بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية أعد خطة لحملة جوية مكثفة ضد إيران تمتد بين 10 و14 يوما وتهدف إلى إلحاق أضرار واسعة بمنظومتها الصاروخية. وبحسب التقرير يؤيد وزير الحرب الأمريكية الخطة، فيما يدرس الرئيس دونالد ترامب أيضا خيار ضربات محدودة تبقي الباب مفتوحا أمام استئناف المسار الدبلوماسي. بلدية سيدي عيش من ولاية قفصة تواصل تنفيذ جملة من المشاريع الرامية لتحسين البنية الأساسية وتوفير فضاءات رياضية لشباب المنطقة. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من رسائل احتيالية تستهدف المعطيات البنكية للمستخدمين. وواشنطن تستهدف عشرات مواقع الحرس الثوري، والرئيس الأمريكي يدرس خطة لضربات مكثفة تمتد حتى أسبوعين تزامنا مع اتساع المواجهة إقليميا. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحية إيمان إبراهيم، إلى اللقاء.
8: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: نغمة وتران. نغمة وتراند. نغمة وتراند. نغمة وتراند.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري ودنيا زينة،
1: معاكم تظوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا، سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا، مشموم الفل وتانا،
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
1: معاكم تظوى المراية.
2: نغمة وترند. نغمة وترند. نغمة وترند. نغمة وترند.
3: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من نغمة وترند. سهرية كل خميس تتواصل معكم حتى نص الليل. اليوم معكم راضية العياري في الإخراج التقني، كمال عبيدي في الإخراج الرقمي، لمحمد النوري من أمام الميكروفون. برشة اختيارات، برشة أغاني هكا محتلة المراتب الأولى، واللي هي تراند. هذا الجزء الأولاني باش يكون بالتراند. الجزء الثاني إن شاء الله باش نتحدثوا برشا على المسيرة الفنية للفنانة ذكرى محمد، وأيضا أغاني الأجيال في الجزء الأخير. ملا خليكم معنا في الاستماع على جملة من الأنغام اللي هي هكا في المراتب الأولى والتراند.

نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وترند.

0: النغمة على الوتر والإحساس. الغنية تراند وتراند. اسمع وتذوق النغمة
1: خلال الأغاني الحلوة الجميلة صلى حبيتوها.
0: سهرة موسيقى مع ريم محمد.
2: سهرة الموسيقى وتراند، والبداية كانت مع نوردو، ثم محطة ثانية مع نبيها كراولي اللي متعتنا سناب زوز غنيات جدد، هذا اللي بيك وليام، زوز غنيات خرجوا في 2026. نبيها الموجودة في مختلف المهرجانات في ربوع تونس ومختلف السهرات اللي كانت ناجحة. مازلنا معاكم في نغمة وتراند على موجة إذاعة قفصة.

0: نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتراند.
1: وجه القمر يا وجه القمر

0: نغمة وتران.
1: أحلى النغمات والإيقاعات والترانديت على موجة إذاعة قفصة في نغمة وتراند اللي تتواصل معكم حتى نوصل ليل. باش نواصلوا مع التراند في الجزء هذايا، باش نواصلوا مع جديد شيرين تباعا تباعا، أيضا حسين ثابت الدشو، وأيضا الأنغام التونسية سولو جسمع صابر الرباعي وجديد رؤوف ماهر. هذايا الكل في نغمة وتراند على موجة إذاعة قفصة.

0: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تنتظم بولاية سيدي بوزيد في إطار تنفيذ البرنامج الصيفي الهادف إلى تنمية قدرات الشباب وتعزيز مهاراتهم الحياتية من 28 من جويلية إلى 5 من سبتمبر مخيمات صيفية تكوينية بفائدة التلاميذ والطلبة من مختلف معتمديات الجهة، وذلك بإشراف عدد من الإدارات والهيكل الجهوية. أكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، مشددا على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتسكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة، وبينت الوكالة أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية، داعية إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة والولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه تم إلى حد الآن تسجيل تدخل مصالح الغابات في 1000 حريق، 90% منها في مزارع الحبوب وحصاد أعشاب جافة، وقد أتت على مساحة جملية تقدر ب 12100 هكتار. نفت الخارجية الإيرانية ما وصفتها بتكهنات وسائل إعلام غربية بشأن ارتباط طهران بالهجمات على سفينتين في ميناء دمياط المصري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: من يومين كنا صغيرين،
4: جو جو زهو ترب،
5: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
6: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
5: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
7: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وترند.

0: النغمة على الوتر والإحساس. الأغنية تراند وتراند. اسمع وتذوق النغمة
1: خلال الأغاني الحلوة الجميلة. صلى حبيتوها.
0: سهرة موسيقى مع ريم محمد.
2: مرحبا بكم مستمعينا في هذا الجزء الثاني من نغمة وتراند. بعد ما سمعنا التراند في الجزء الأولاني مش نسمعوا النغمة في الجزء الثاني، واللي نخصوا الجزء الأول منه لألبوم فنان ثم أغاني الأجيال. ليلة مش نتحدثوا على الفنانة ذكرى محمد. ذكرى محمد الديلي المولودة عام 1966 واللي توفت في 2003، المغنية التونسية الراحلة اللي تعد من أبرز الأصوات الغنائية في الوطن العربي، اللي تميز صوتها القوي الممتد وقدرتها الاستثنائية على أداء مختلف اللهجات العربية من التونسية المصرية الخليجية والليبية. ذكرى بدأت مشوارها الفني ومسيرتها الفنية عام 1980 في تونس، تعرفت بالأداء الطربي الأصيل. الانطلاقة الكبيرة كانت من مصر وإلى مصر، وتعاونت مع كبار الملحنين كيف صلاح الشرنوبي وحلمي بكر. من ألبوماتها أصدرت ذكرى 16 ألبوم غنائي، وكان أولها ألبوم وحياتي عندك عام 1995.

وحياتي عندك الأغنية اللي حققت شهرة واسعة في مصر والعالم العربي، غنى ذكرى اللهجة الخليجية ببراعة وقدمت أعمال متميزة مع الموسيقار محمد حسن في ليبيا. نرجع إلى أشهر الأغاني، الأسامي من أروع الأغاني العربية والطربية اللي رسخت مكانتها الفنية. أيضا أغنية الغالب تعاون ناجح جدا حصد أعجاب الجماهير والنقاد. يوم ليك من الأغاني الشبابية الناجحة اللي واكبت بها تطور الموسيقى في الألفينات.

ما زلنا مواصلين في رحلة فنان ورحلة ألبوم مع الفنانة التونسية ذكرى محمد اللي بعد وفاتها أصدر ألبوم غنائي بعنوان وتبقى ذكرى. أيضا ضم الألبوم 7 أغاني لمجموعة بارزة من الشعراء، نجم نذكر الشيخ صباح الناصر الصباح، الأمير سعود، بن محمد الفيصل وغيرهم. كانت ذكرى سجلت الأعمال هذه بداية من عام 2002 في استوديوهات القاهرة. ذكرى بدأت مسيرتها الفنية من عام 1980 وين شاركت في برنامج مسابقات ما بين المعاهد في غناية اسأل عليا لليلى مراد، وهي نفس الغناية اللي شاركت بها في برنامج الهوات فن ومواهب واللي أصر الحكام على جمال صوتها وفازت بالجائزة الكبرى. ثم كان الأداء مبهر ورائع لأغنية الرضا والنور لأم كلثوم، وانتبه لصوتها الملحن التونسي عزين العياشي، وكان قدم لها تذكرة دخولها لكورال البرنامج. عام 1983 سجل ذكرى أول غنية لحنها عزين العياشي وخصيصا لها، وهي غنية يا هوايا. في نفس العام شاركت في حفلة في مهرجان قرطاج بتونس، ثم انضمت إلى فرقة الإذاعة والتلفزة التونسية بقسم الأصوات، وقابلت سيد عبد الرحمن العيادي اللي لحن لها معظم أغانيها. فيما بعد تبقى ذكرى معروفة بقوة صوتها، بإمكانياتها، بأدائها الجميل لجميع أنواع الأغاني بما فيها القصايد والموشحات والأغاني الطربية. غنت ذكرى التونسي، غنت السوري، غنت المغربي، وغنت الليبي، غنت الإيقاع المصري، وغنت الإيقاع الخليجي، وتبقى ذكرى من أجمل وأحلى وأروع الأصوات التونسية.

كانت هذه رحلتنا الليلة مع الفنانة المرحومة والراحلة ذكرى محمد نواصلو في أغاني الأجيال، ومن أجمل الأغاني اللي ذكرها جيل الثمانينات والتسعينات، كذا كنا نرجع للورا باوزيني لا سوليتوديني وإلا لورا فابيان في جتيم. هذوما جملة الإيقاعات اللي بيكونوا حاضرين معنا في هذا الجزء الأخير من نغمة وتراند.

هكذا مستمعينا نوصل معكم لنهاية مشوارنا لليوم من نغمة وتراند على موجة إذاعة قفصة، مع أجمل تحيات رضي العياري وريم محمد النوري.

0: منتصف الليل، تحية طيبة مستمعينا الكرام في آخر مواجهنا الإخبارية لنهار اليوم.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تختتم غدا فعالية مهرجان وشائج المحبة التونسي الجزائري في دورته الرابعة تحت شعار ملحمة الفنون بأصوات شبابية بالمركز الثقافي دار الفنون بالقطار، والتي انطلقت 4. تتواصل الأسبوع الرابع الحملة الموطنية لتنظيف مجرى الأودية القديمة بمعتمدية نفطة من ولاية توزر، وتمتد الحملة حتى نهاية شهر أوت، حيث من المنتظر أن تكون الأودية جاهزة لضخ مياه الآبار، سعيا لإعادة الأودية لنشاطها ولدورها في تنظيف الأجواء وتوفير رطوبة وتحسين مظهر الواحة القديمة. أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية أن الاعتراف بالشهادة الوطنية لمهندس يدخل حصريا ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة المخول لها الترخيص لمؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها والإشراف عليها ومراقبتها. أعلن قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أن تونس تمتلك كل المقومات اللازمة لاستعادة مسار النمو، من بينها موقعها الجغرافي المتميز وما تزخر به من كفاءات وبنية تحتية مقبولة وانفتاحها على الأسواق الأوروبية والإفريقية. أكد البنك المركزي التونسي أن تونس وصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، سيما من خلال سداد القرض الرقعي الدولي في جويلية 26/2000 بقيمة 700 مليون أورو في أجله. أعلن رئيس حكومة الاحتلال ووزير أمنه تدمير شبكة أنفاق استراتيجية لحزب الله في منطقة قلعة شقيف جنوبي لبنان باستخدام 700 طن من المتفجرات ردا على ما وصفه بانتهاك الاتفاق، مؤكدين مواصلة البقاء بالمنطقة الأمنية لمنع استعادة قدرات الحزب. نهاية الموجز، تصبحون على خير.

0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في
1: روحانية،
0: رحلتنا الأسبوعية مع الموسيقى الصوفية والإنشاد الديني والابتهالات من خلال التعريف بأبرز رموزها.

استطاع صوته أن يصافح قلوب الملايين قبل أذانهم، وكان خشوعه مع تلك الكلمات التي تخرج من فمه تأثير السحر في أن تخترق القلوب دون رادع. أستاذ المداحين، جثارة السماء، صوت الصفاء والنقاء، الصوت الخاشع، صوت الكروان، مجرد ألقاب اقترنت باسم الشيخ سيد النقشبندي، بل تحولت ابتهالاته وإنشاداته إلى واقع تغنى به من عاصروه والأجيال التي تلته، وأصبحت مكونا رئيسا من مكونات الحالة الروحية التي يتمتع بها كل محبيه.

يعد النقشبندي أحد أشهر المنشدين والمبتهلين في تاريخ الإنشاد الديني، فلم يكن فقط يتمتع بصوت إلى الدرجة التي وصفها موسيقيون وقتها بأنه أحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة في تاريخ التسجيلات، بل كان واحدا من القلائل الذين استطاعوا أن يضعوا الإنشاد الديني مواضع المزاجية، فاستطاع بعذوبة صوته ومفردات كلماته الروحية الأخاذة أن يخلق أجيالا من السميعة لهذا النوع من الفنون التي باتت تراثية في أيامنا هذه قلما كانت موجودة قبله.

نادى الإله في رائعته مولاي وسأله الغفران في يا رب إن عظمت ذنوبي، واحتفل برمضان في أشهر لياليه في ليلة القدر، وعظم الله في جل الإله. ولم يكن المفكر الراحل الدكتور مصطفى محمود مبالغا حين قال عنه إنه مثل النور الكريم الفريد الذي لم يصل إليه أحد. فتفرد النقشبندي وجلس على عرش الإنشاد الديني والابتهالات ولم يسبقه أحد.

دخل الشيخ عالم الإذاعة وتغنى عبر أثيرها عام 67 و900 ألف، وترك لها ثروة من الأناشيد والابتهالات إلى جانب بعض التلاوات القرآنية. وكان لقاؤه بالإعلامي أحمد فراج في مسجد سيدنا الحسين أثناء إحياء الليلة الختامية بالمولد النبوي الشريف بداية انتشاره وتوغله في الشارع المصري والعربي.

للنقشبندي تسجيلات نادرة في عدة برامج تلفزيونية وإذاعية ما تزال حاضرة بين أحضان أرشيف التلفزيون المصري العريق، ومن بين تلك البرامج في نور الأسماء الحسنى والباحث عن الحقيقة والذي يحكي قصة الصحابي الجليل سلمان الفارسي، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الابتهالات الدينية التي لحنها محمود الشريف وسيد مكاوي وأحمد صدقي وحلمي أمين.

وفضلك موجود وفضلك موجود.

Hallelujah.

0: لم تجد هذا الجبل فإن لم تجد هذا الجبل.
1: صداقته للرئيس الراحل محمد أنور السادات ساعدته كثيرا في اللقاء بعدد من الكتاب والملحنين الكبار، ووصلت العلاقة بينهما إلى حد أن السادات كان يطلبه خصيصا ليستمع إلى صوته في بيته، وطلب الرئيس الراحل من الموسيقار بليغ حمدي أن يلحن ابتهالات الشيخ النقشبندي، فامتزج الرائعان وقدم أروع الابتهالات التي شد بها والتي تلقى استحسانا كبيرا إلى يومنا هذا. فلحن له بليغ حمدي مولاي، وانطلق الشيخ يسجل أروع الابتهالات التي ما زالت حاضرة بقوة في المحافل الدينية، ومن أبرزها ماشي في نور الله.

نبتته الصوفية ونشأته في قلب مجتمع صوفي كان لها عظيم الأثر، كذلك في اختيار ألوان معينة من الكلمات ومفردات روحية تسمو بالمشاعر، فالصوفية في أساسها جماعة روحية، فتأثر بكلمات جلال الدين السيوطي وحفظ أشعار البصيري، وامتزجت مشاعره بسلطان العاشقين ابن الفارض.

0: والنقشبندي تعود نسبتهم إلى فرقة من الصوفية يعرفون بالنقشبندية نسبة إلى شيخهم بهاء الدين نقشبند المتوفى سنة 791 هجرية.
1: هو سيدي وسيدك، سيد العالمين، رب الناس أجمعين، الله سبحانه.

ولد سيد محمد النقشبندي في إحدى قرى محافظة دقلية، ولم يمكث فيها طويلا حيث انتقلت أسرته إلى مدينة طهطة بسوهاج، ولم يكن قد تجاوز 10 من عمره. حفظ القرآن في سن صغيرة قبل أن يستكمل عامه 8 وتعليم الإنشاد الديني في حلقات الذكر بين مريدي الطريقة النقشبندية. ساعدته نشأته وسط عائلة دينية أن يسلك دربه، فوالده كان أحد علماء الدين ومشايخ الطريقة النقشبندية الصوفية.

0: توفي النقشبندي عام 1976، رحل جسده لكن ستبقى ابتهالاته عالما مذيئا في سماء الإنشاد الديني، ويظل هو جيثارة السماء وأستاذ المدحين.
1: روحانيات روحانيات.

0: إذاعة قفصة معاك وين ما كنت. وين ما كنت. الفن أو الفنون هي قدرة لاستنطاق الذات،
1: هو كل نتاج إبداعي ينتجه الإنسان.
2: الفن هو دائما هو رسالة حلوة.
3: شارع الفن. شارع الفن. شارع الفن.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من شارع الفن. نتجول اليوم في مسار مهرجان القاهرة السينمائي، ذاكرة وطن ومرآة تعكس تحولات الفن والمجتمع والسياسة والإنسان. هذا المهرجان، مهرجان القاهرة السينمائي، يعد أقدم مهرجان سينمائي دولي في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أعرق المهرجانات المعترف بها من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام. اجتمعت فيه الفنون وظهرت على شاشة عملاقة هي شاشة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.